راديو تايم سكوير اف ام. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل. صورة الطرب الجميل بريشة الفن الأصيل.

لسنا الوحيدين، لكن ميزتنا التميز كي نصل إلى الأفكار والآراء التي تليق بك. راديو تايم سكوير، بصري بامتياز.

مقروح يا ناس.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيك مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
7: من قلب البصرة،
8: من قلب البصرة،
7: من مول بصرة تايم سكوير،
8: بصرة تايم سكوير.
7: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير على الموجة
8: 102.5.

تفيض دموعك أنهارا وتكون بحارا وبحارا وتفيض دموعك أنهارا وسيكبر حزنك.

انت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي بنسى روحي وانت جنبي بنسى كل الدنيا الا عنك حبايبي وانت جنبي.

مهما يقابلنا في سكة سفرنا كله راح يعاقبنا، ده مهما يقابلنا.

كبرنا يا حبيبي أنا وأنت يا حبيبي هنعيش يا حبيبي حبايب حبايب الحب فينا دايب دايب يا حبيبي بكرة يا حبيبي

حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج المجلة الصباحية على هو راديو التايمز سكوير. أهلا بكم مستمعينا ومرحبا أهلا بكل من انضم لنا وابتدأ يسمع لموجتنا ولبرنامجنا وكل برامج الإذاعة. مجموعة من الفقرات مستمعينا بانتظاركم، راح أكون ياكم في إعداد وتقديم هذا البرنامج مصطفى نزار، كونوا على السماع.

مستمعينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في مثل هذا الصيف الملتهب قبل سنوات لم تكن حرارة الجو وحدها ما يلفح وجوه العراقيين، إنما كانت حرارة الفقد وفجاعة غيرت ملامح الذاكرة الوطنية إلى الأبد. نلتقيكم اليوم مستمعينا الكرام في حلقة خاصة، حلقة تنحني فيها الكلمات إجلالاً، وأيضا تصمم الحروف أمام حجم التضحية. نخصص هوانا اليوم الجزء الأكبر منه من حلقتنا من البرنامج الصباحي للحديث عن الفاجعة التي اهتزت لها ضمائر الإنسانية، مجزرة قاعدة سبايكر الجوية.

مستمعينا الكرام، نعود بالذاكرة إلى 12 من حزيران عام 2014، حيث تحولت أحلام مئات الشباب بعمر الورد وأيضا يعني بنات المستقبل وحماة الوطن إلى دماء روت أرض تكريت ومياه نهر دجلة. اليوم نفتح دفاتر الذكرى لا للتقليب الجراح والأوجاع، إنما لنقول إن الذين رحلوا غدرا ما زالوا أحياء في وجدان العراق والعراقيين، وأن دماءهم ستبقى منارة تحرس أرض الرافدين من ظلام الإرهاب والتطرف.

مستمعين الكرام، بدأت الحكاية بنوع من الفوضى والارتباك، فبعد سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران انهارت المنظومة الأمنية في مناطق واسعة من شمال وغرب البلاد. وفي قاعدة سبايكر الجوية بالقرب من تكريت وجد الآلاف الطلاب العسكريين والمنتسبين العزل الذين تراوح أعدادهم بين 5,000 و10,000 طالب أنفسهم في حالة من انقطاع التواصل وتضارب الأوامر والتعليمات. وتشير الشهادات والوثائق لأن هؤلاء الشباب توهموا بأن الوضع آمن، فخرجوا يحملون حقائبهم البسيطة وأحلامهم بالعودة إلى أهاليهم، لكن يد الغدر والتطرف من داعش الإرهابي كانت تتربص بهم خارج أسوار القاعدة، وألقي القبض على ما بين 1,700 إلى 2,200 طالب جندي تم عزلهم واختيارهم بناء على خلفياتهم الطائفية بدم بارد، وتم أيضا اقتيادهم إلى القصور الرئاسية في تكريت وعلى ضفاف نهر دجلة، حيث نفذت بحقهم واحدة من أبشع الإعدامات الجماعية في التاريخ الحديث، رميا بالرصاص، بل إن بعضهم دفن حياً.

مستمعينا الأحبة، وراء كل رقم من ضحايا سبايكر قصة وعائلة وأم انكسر ظهرها وزوجة ترملت وأطفال كبروا يتامى. نتوقف هنا عند الحاجة أم ضياء ذات 65 عاما في كل عام. مع حلول حزيران تجلس هذه الأمة الصابرة أمام صورة ابنها الشهيد الذي غادرنا وهو في 24 من عمره، تتذكر كلمات الأخيرة في الهاتف حين قال لها: لا تخافي يا أمي، سأعود قريبا وأبني لك بيتا صغيرا ينتشلنا من الفقر. لكن العودة كانت عبر مواقع التواصل ومقطع فيديو فظيع أظهر زهرة عمره وهو يسرق أيضا إلى حتفه وتلقى جثته في النهر. ليس بعيدا عنها يتحدث أيضا المواطن عباس المحمداوي الذي فقد شقيقين في المجزرة. يقول عباس إن الألم الحقيقي لم يكن فقط في تلقي خبر الاستشهاد، بل في سنوات الانتظار الطويلة والقاتلة لمعرفة المصير والبحث بين رفات المقابر الجماعية للتأكد من هويته ما من خلال فحص الحمض النووي الـ DNA.

في المقابل مستمعينا الكرام، يسجل التاريخ ومضات من النبل البشري، إذ لا ننسى شجاعة أهلنا من قبيلة الجبور في قضاء العلم الذين استقبلوا الجنود الناجين وأيضا أمنوهم وأمنوا لهم الهويات والعجلات للهروب من سيطرات التنظيم الإرهابي، مؤكدين أن الأخوة العراقية أو الأخوة العراقية أقوى من رصاص الإرهاب. مستمعينا الكرام، يرى الباحثون في الشأن الأمني أن مجزرة سبايكر لم تكن مجرد جريمة عابرة بقدر ما كونها أيضا نقطة تحول مفصلية كشفت حجم التهديد الوجودي الذي كان يمثله تنظيم داعش. لقد صنفت هذه المجزرة كأعنف عمل إرهابي في العراق وثاني أعنف عمل إرهابي في العالم بعد هجمات 11 سبتمبر.

بعد تحرير مدينة تكريت عام 2015 بدأت جهود حكومية جبارة بالتعاون مع الأهالي للكشف عن المقابر الجماعية في القصور الرئاسية والمناطق الصحراوية على مدار سنوات. أصدرت المحاكم العراقية أحكاما عادلة بحق العديد من المدانين الذين تلطخت أيديهم بدماء الأبرياء، ورغم تحقيق أجزاء كبيرة من العدالة بالقضاء على التنظيم ومحاكمة الجنات، لأن عوائل الضحايا والمراقبين يشددون على أن الوفاء الحقيقي للشهداء يكون بحفظ الذاكرة الجماعية وتحصين المنظومة الأمنية والكشف التام عن مصائر من لم يعثر على رفاتهم حتى الآن.

من هنا مستمعينا الكرام من منبرنا الإذاعي نتوجه بأحر التعازي والمواساة العميقة الممزوجة بالفخر والاعتزاز إلى عوائل شهداء سبايكر في كل شبر من أرض العراق في الوسط والجنوب وفي كل دار ذاقت مرارة الفقد. نعزي الأمهات التي صبرن صبر الأنبياء والآباء الذين انحنت قاماتهم ولكن لم تكسر كرامتهم. إن عزاءنا الوحيد هو أن دماء أبنائكم لم تذهب أو تذهب سدى، فقد كانت الوقود الذي أشعل روح الغيرة العراقية فنهضت الأرض واستعيدت المدن واندحرت الإرهاب بفضل تلك التضحيات الجسيمة التي قدمها رجال الشرطة وأيضا الجيش والحشد الشعبي. أيضا أيها الأحبة، ستبقى القصور الرئاسية في تكريت وضفاف نهر دجلة شواهد صامتة تروي للأجيال القادمة كيف انتصر الدم البريء على السيف الظالم. ستبقى ذكرى سبايكر درسا وطنيا في الوحدة وضمانا لعدم تكرار المآسي. رحم الله شهداء سبايكر الأبرار وحفظ الله العراق وشعبه العظيم من كل سوء.

0: وعقدنا عليه. مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا لهذا الصباح، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن معنى أن تكون وحيدا. تفاصيل أكثر رح نسمعها بصوت شهلة محمد، ولنا عودة، كونوا معنا.
1: معنى أن تكون وحيدا، لماذا لا يستطيع الإنسان بشكل عام أن يعيش وحيداً؟ ماذا تفعل الوحدة أو العزلة له؟ ولماذا هي من أصعب الأمور التي يمر بها الإنسان؟ وما فوائد التعامل مع الناس؟ على الرغم من عيوب الناس وتطفلات البشر وما يسببه البعض لنا من ضيق وخوف، إلا أنه ليس بإمكاننا العيش بدونهم. لا يستطيع الإنسان أن يعيش وحيداً دون أن يتحدث مع أحد أو يتعامل مع من حوله، سواء في العمل أو في الأسرة أو في الشارع. فالإنسان كائن اجتماعي بطبعه، وله القدرة على التعامل مع كافة أنواع البشر. لذا عندما نجد شخصاً انطوائياً غير قادر على التعامل مع الآخرين، يفضل الجلوس وحيداً ولا يتحدث كثيراً، فهو بالنسبة لنا شخص غير طبيعي يعاني من مرض نفسي ما. وبالتالي فالحديث مع الناس والتعامل المستمر مع الآخرين هو الأمر الطبيعي الذي جبنا عليه. الوحدة والعزلة من أصعب الأمور التي يمر بها الإنسان نتيجة تعرضه لبعض المشكلات في حياته، أو وجود صعاب وعراقيل تحول بينه وبين ما يريد. أكد علماء النفس أن هناك فوائد عديدة من التعامل مع الناس، وأهم تلك الفوائد هي اكتساب المزيد من الخبرات التي تجعله قادراً على التعامل مع كافة أنواع البشر دون أن يشعر بمعاناة أو يصاب بصدمة من أفعال بعض الأشخاص. تلك الخبرة لا يمكن للإنسان أن يحصل عليها دون أن يختلط بالآخرين. وعلى النقيض، فإن الشخص الذي يبتعد عن الناس لا يمكنه اكتساب مثل تلك الخبرات، كما أنه عندما يبدأ في التعامل مع الآخرين يشعر بصدمة كبيرة لعدم قدرته على فهم الآخرين والتعرف على شخصيتهم، الأمر الذي يصعب عليه التعامل معهم. الشخص الاجتماعي هو الشخص القادر على فهم طبيعة كل من يتعامل معهم، ويكون قادراً على معرفة الأسلوب الأمثل للتعامل مع كل شخص على حسب شخصيته. وبالتالي فهو دائماً محبوب داخل مكان عمله وفي محيط أسرته، كما أنه يستطيع تكوين علاقات اجتماعية قوية تساعده فيما بعد على تحقيق جزء من أهدافه وأحلامه. فمثل تلك العلاقات يمكنها أن تساعد الشخص في الوصول إلى مكان مرموق فيما بعد، والذي يصعب على أي شخص أن يحصل عليه بسهولة. فالناس دائماً تحب الأشخاص المرحين القادرين على إدخال الأمل والسعادة في قلوبهم، ويبعدون عنهم اليأس والأفكار السلبية التي تسيطر عليهم في بعض الأحيان.

نعم مستمعينا الكرام، بالفعل أنه ممكن كثير من الأشخاص قد تكون عندهم هذا الموضوع الوحدة والعزلة، وهما أكثر المفاهيم النفسية تداخلا، لكنهما أيضا يعبران عن حالتين مختلفتين تماما في العمق النفسي. وأيضا العزلة تكون يعني حالة فيزيائية، يعني أنه كل شخص يعني يريد أن يكون منفردا بجسده عن الآخرين. العزلة قد تكون هي خيارا صحيا وصحوة إبداعية، لأن العزلة الإيجابية لإعادة ترتيب مثلا الأفكار أو الإنتاج الفني الأدبي يحتاجونها دائما العلماء المفكرين المبدعين. يقول لك هذا كان في عزلة وأنتج هذا النتاج مثلا، أو يعني قدم هذا العمل، أو يعني أنجز هذا البحث وغيرها. يعني هذه تكون عزلة يعني إيجابية، وقد تكون أيضا في بعض الأحيان تكون مفروضة وقسرية نتيجة ظروف معينة، فشخص يعني يختار العزلة. بينما الوحدة هي لا تختلف، يعني راح تكون هي حالة ذهنية وشعورية، وتعنى أيضا بأنه الشخص يعني يشعر بالانفصال، الغربة، عدم الانتماء، حتى وإن كان أيضا محاطا بمئات البشر في مكان واحد. فالوحدة هي ألم الفراغ الاجتماعي وعدم وجود روابط عميقة يفهمها الآخر. هناك أيضا يعني أسباب ومحفزات الغرق في العزلة السلبية، اللي هي الفخ الرقمي، واليوم يعني الاعتماد المفرط على الشاشات ومنصات التواصل الاجتماعي اللي تنطي وهما بالاتصال، لكنها يعني تعمق الجفاف العاطفي الحقيقي. أيضا التغيرات الحياتية الحادة، مثل الانتقال من مدينة إلى مدينة، يعني من محافظة لمحافظة، من بلد لبلد، تغيير العمل، فقدان شخص مقرب، هذه كلها تصير التغيرات، وبالتالي ممكن تتأثر وتسوي صدمات نفسية أو خذلان في بعض الأحيان. فالشخص يلجأ إلى الانكفاء عن الذات كآلية دفاعية لحماية النفس من تكرار الألم. فالاحتراق النفسي أيضا هو يعتبر من الاستنزاف للطاقة بالكامل بالعمل، أو يعني مواجهة ضغوط الحياة اللي نمر بها اليوم، ما يجعل الشخص يعني يهرب إلى الصمت المطلق.

شلون الشخص ممكن انه يخرج من هذه الشرنقة؟ فاخراج شخص من العزلة او الوحدة ما يصير بشكل مفاجئ او يعني بدعوته لحفلة صاخبة، هذا الموضوع شوي صعب، لكن يتطلب عملية هادئة مدروسة يعني تشبه إعادة التأهيل. فبالتالي الإنصات الواعي يعني هو يكون شيء مهم. قبل تقديم الحلول يحتاج الشخص المنعزل إلى أن يشعر بأنه مسموع ومفهوم، وتنطيه مساحة حتى يتحدث عن ويعبر عن مشاعره دون أن تقاطعه بعبارات أنت تكبر المواضيع، أنت دائما دراما، أنت يعني اطلع وعيش حياتك يا أخي، راح تضر شيء. بالعكس هاي راح يعني دمره. والاعتراف أيضا بألمه هو الخطوة الأولى للعلاج. يعني أنت أوكي يعني تقول إنه أنا حاس أعرف بمعاناتك، يعني هذه واحدة من الأمور يعني والكلمات اللي هي تكون جيدة. لما تقول له انت اللي مكبرها يا معود، ما تستاهلش دعوه، هاي شويه مو حلوه يعني. يعني المقابل راح يقول لك ها يعني انا هيك عادي عندهم، يعني ما يهتمون المشاعر، يعني هو يريد له الزله، فانت راح تنطي العذر. لذلك الاستراتيجيه بالتدرج، انه الاندفاع عن دفاع الشخص فجاه الى مجتمعات كبيره ممكن انه يسبب له انتكاسه أو قلق اجتماعي. فالبدء يكون بمكالمة هاتفية يعني صغيرة بدلا من الرسالة النصية. دائما الرسالة ما توصل المفهوم والنبرة، وتوصل أيضا الفكرة في بعض الأحيان، أو يعني الأسلوب يختلف مرات. شخص من يقرأ الرسالة غير ما أنه يعني يسمع الشخص بالمباشر. يعني فلقاء فردي في مكان هادئ يعني مو مزدحم، وقهوة بها كوم عالم، ويعني يفترض أن يكون مكان شوية هادئ، وأيضا مشي يعني مساحة مفتوحة أو حضور مناسبة صغيرة تقتصر على أشخاص يعني يثق بهم تماما. يعني في كثير من الأشخاص على فكرة مستمعين الكرام يعني يمرون بأزمة، بصدمة، يفقدون شخص عزيز يعني عليهم وياهم بنفس البيت، و يعني فهاي ممكن انه مشاكل الحياة تصير. يعني بالتالي يعني واحنا طبعا يعني شعب كثير بهذه الأزمات وهذه الصدمات اللي تصير في حادث معين، يعني يفقد البعض أحب في مكان معين، في سفر معين، وغيرها الكثير. يعني فالبعض يعني خلص يعني يختار انه ينعزل او يكون وحيد، وهذه لها تأثيرات كبيرة جدا نفسية. فهذا مهم مستمعين الكرام، أنه الشخص شلون يقدر هو يشتغل على الوضع اللي هو به ويخرج الصديقة قريبة أحد من عائلته من هذه الشرنقة الوحدة والعزلة. فذكرنا مستمعين الكرام بعض الأمور، ولازلنا أيضا أنه يعني ربط الخروج بالشغف والاهتمامات، وهذا يعتبر أفضل جسر لعودة الإنسان إلى عالمه، وهو الشيء اللي يحبه. شنو يحب هذا؟ مثلا يحب القراءة، كان يعني يحب الفن، مسرح، موسيقى، سينما، يحب شنو يعني الكتابة، يحب يكتب، يحب الطوبة، يعني غيرها من الأمور، أي شيء. فأنت شو تسوي؟ تودي لهاي مثلا، تودي ملعب حتى يشوف كرة قدم، أو مثلا يعني مقهى أدبي يكون بمثلا يعني ندوات شعرية، أو إذا كان يعني من اهتمامات الشعر أو الأدب، أو يعني مجتمعات ثقافية وأنشطة توعوية. مرات يكونون أنشطة للتوعية تصير، يعني هذه منظمات مجتمع مدني تسوي هواية يعني من هذه الأنشطة، وتريد بس الناس تريد تجي، يعني بس تريد العالم تجي. ويوميا دازين دعوات وناشرين على يعني منصات التواصل، فلا بأس يعني إذا كان أنه بالإمكان الشخص يروح يعني. فأيضا إعادة بناء الروتين اليومي. العزلة غالبا ما تكسر إيقاع اليوم وتجعله عشوائي،

فضروري انه الشخص يعني يتعرض للشمس بانتظام، ويعني لا بأس بانه يلعب الرياضة، المشي بسيط اقلها، مو بالضرورة انه يعني يسجل بقاعة او شيء، فتقليل ساعات تصفح منصات التواصل الاجتماعي هذه اللي دمرت العالم، واستبدالها بنشاط حركي او بصري حقيقي، فهذه من الامور المهمة جدا يعني، وتقديم ايضا يعني الدعوات الذكية بدلا من ما انه يعني تقول له خلينا نلتقي، وهذه دعوة هلامية يعني ممكن انه يشرد من عدها بسرعة، انه يقول لك لا ما اقدر، والله مشغول ما اقدر اطلع ما يعني، فانه انت تكون محددا وتجعل ايضا الطرف الاخر يشعر بقيمته، انه انا محتاجك فعلا لمشورتك، واريد استشيرك بموضوع، اذا تقدر يعني نطلع، فشنو رايك انه نروح مثلا مكان نشرب قهوه، او يعني نلتقي به بمقهى. هذا الاسلوب راح ممكن انه يعيد للشخص شعوره بالاهميه والتاثير، انه راح يحس انه بعدني انا اقدر انطي نصيحه معقوله، انه الناس يعني هيك مهتمت لي ومهتمه لامري. فهذه واحده من الاشياء اللي هي مو يابا والله خلينا نشوفك، تعال لنا الولد موجودين، هاي شويه يعني وجودي عدم وجودي مو مفيد مو مهم يعني. فهذه من الامور مستمعينا الكرام اللي هي يعني اذا كانت خصوصا العزله يعني مصحوبه باعراض مثل الحزن الدائم، اضطرابات النوم، يعني اما ينام هواي او ما ينام قليل جدا يعني، او فقدان الشغف التام بكل شيء، بكل يعني امور تخص الحياه، اي شيء يخص الحياه ما اريده، يقول لك انا خلص بعد ضاقت الدنيا بعيوني. فهذا الموضوع ممكن يؤدي ويؤشر على الاكتئاب، وهنا يعني توجيه بلطف نحو يعني مختص نفسي او طبيب نفسي، فهي تكون خطوه ضروريه لحمايه هذا الشخص.

كيف بتوقف يا حدي؟ يا نوال المحتدي كيف بتوقفي حدي؟

مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا. وأكد لاعب المنتخب الوطني العراقي أمير العماري إلى أن يعني جاهزية أسود الرافدين للاستحقاقات المقبلة في كأس العالم 26، وذلك أيضا يعني عقب الخسارة أمام منتخب فنزويلا بهدفين من دون رد في المباراة الودية التي أقيمت يعني يوم أمس ضمن التحذيرات للمونديال. قال إلى أن المنتخب تجاوز مباراة فنزويلا من دون تسجيل أي إصابات أو مشاكل، مبينا إلى أن جميع اللاعبين يتمتعون بجاهزية جيدة قبل الدخول إلى المرحلة التالية من الإعداد. وأضاف إلى أن الفريق يستعد للدخول في معسكر تحضيري جديد استعدادا لمواجهة النرويج في افتتاح مشواره بكأس العالم، مشيرا إلى أن الجهاز الفني واللاعبين سيركزون على تطوير الأداء ومعالجة الأخطاء التي ظهرت خلال المباراة الودية الأخيرة. ودعا الجماهير العراقية إلى الحضور في الولايات المتحدة الأمريكية ومساندة المنتخب خلال مباراته في المونديال، مؤكدا أن اللاعبين سيبذلون أقصى ما لديهم من أجل الظهور بصورة مشرفة وتحقيق نتائج إيجابية في البطولة، مؤكدا عزم المنتخب على تقديم أفضل مستوياته في المباراة المقبلة وإسعاد الجماهير العراقية.

0: مستمعينا الكرام، لازلنا في تكملة فقرات برنامجنا، برنامج المجلة الصباحية من الهوا راديو التايمز سكوير، وننتقل إلى موضوع يتحدث عن هل تشعر أن الآخرين لا يتقبلون نقدك؟ تفاصيل رح نسمعها بصوت لبنى الفضل ولنا عودة.
1: هل تشعر أن الآخرين لا يتقبلون نقدك؟ النقد كما عرفه علماء اللغة هو تمييز الرديء من الجيد فيما يعرض من نص، كما عرف أيضا بأنه تمييز الدراهم لإخراج الزائف منها. ويظهر من ذلك أنه يشير إلى معنى يطمح إليه كل أحد، معنى إيجابي خالص. فلماذا أصبحت هذه الكلمة سيئة السمعة في أوساطنا؟ أم أن التطبيق الفعلي لها يختلف عن معناها هذا في كثير من الأحيان، مما يصعب على النفوس تقبله؟ يكون دائماً الدافع من وراء ممارسة هذا السلوك عاملاً مهماً في توجيه النقد والوصول إلى نتائج إيجابية. فإذا لم يتحقق الدافع الجيد، تكون المشكلة في التوجه منذ البداية، كما توجد مشكلة في المعنى ذاته. أن نمارس النقد على نحو خاطئ دون امتلاك أدوات تجعلنا نصل به إلى فائدة. النقد مرتبط بالوصول إلى الحق، لا ينفك أحدهما عن الآخر، حيث هذا الهدف النهائي له. وبالتالي إذا كان دافعنا في نقدنا لأنفسنا أو الآخرين هو الوصول إلى الحق، فمن المفترض أن يجري ذلك على نحو سليم، إلا أنه تكمن مشكلته في كون هذا الهدف يستلزم تحققه في كلا الطرفين، المنتقد والمنتقد. فبمجرد حدوث الخلل عند أحدهما يعني أنه لن يتم على نحو صحيح، أما في توجيهه أو في استقباله، حيث لو قام أحدهم بنقد رأي ما أو شخص ما لا يبتغي بذلك أن يتلمس الحق، فمن الطبيعي أن النقد قد خرج عن معناه وعن قصده، وبالتالي يخرج مشوها ولا ينتج عنه سوى مزيد من التعقيد وليس الحل. كذلك من يتلقى النقد إذا لم يكن مستعداً لالتماس الحق والوقوف عليه، فلن يجدي معه نفعاً، إذ ليس لديه استعداداً أن يتراجع عن رأيه ويسلم بصحة غيره لو كان الحق، بل يصل به ذلك إلى عدم نقد نفسه. في الحديث عن النقد، كذلك هناك مسألة أخرى ترتبط بالسلوك ذاته وليس الدافع من ورائه، حيث الحاجة إلى النقد دائمة وملحة لدى كل شخص حتى يتمكن من تفريد الآراء والمواقف والوصول إلى قناعات شخصية، كما هو لازم في القضايا العامة والتفاعلات بين الناس. وعليه يجب امتلاك الأدوات التي نستطيع بها النقد أو التمييز، وعدم امتلاكها يكون هو الآخر سبباً في حدوثه على نحو غير صحيح. الوعي بشأن الموضوع الذي يتم نقده والإحاطة بجوانبه تجعل النقد موضوعياً، وعلى العكس فالحديث بغير إدراك كاف لئن يجعل الأمر فيه من العبث أكثر مما فيه من الفائدة وتفضي إلى عدم تقبله.

النفس البشرية معقدة ممكن تكون، وغالبا ما أيضا يعود رفض الملاحظات إلى دوافع نفسية عميقة. فالخلط بين النقد والشخصنة، فممكن يشوف البعض لأن النقد يعني عملهم أو فكرتهم هو هجوم مباشر على شخصهم وذكائهم، كأنك يعني تقول له أنه أنت فاشل، بدلا من هذا التصرف يعني هذا التصرف كان غير موفق مثلا. يعني هو يتخيل هذا الموضوع يعني، فالأنا تكون عالية، ويصعب أيضا على بعض الشخصيات الاعتراف بالخطأ أو القبول بأن هناك من يرى زاوية هم غفلوا عنها. فهناك أيضا آلية الدفاع عن النفس، النقد يهدد شعورهم بالأمان أو الصورة المثالية التي يحاولون رسمها أمام الآخرين، فيتحولون فورا لنمط الدفاع لحماية أنفسهم. وإذا الشخص يعني تحب تمر لنصيحة ذكية، وإذا كان هذا الشخص من هذا النوع، فممكن يعني تلقى تمريرة ذكية إذا كانوا لابد من توجيه ملاحظة لشخص يتوقع منه رد فعل دفاعي سواء بالعمل أو بحياتك الشخصية. فيعني انتقد السلوك ولا تنتقد الشخص، بدلا ما تقول له أنه أنت دائما مهمل. جرب يعني هذا التقرير يحتاج إلى بعض التدقيق في الأرقام، يعني هيك هذا الشغل يعني في العمل يكون بهاي الطريقة شوية. ما تقول للموظف أنه أنت أو زميلك أنت ماك شغلة سويتها بيحط، أنت ما تدبر أي شيء. ونسمعها هاي في بعض الأحيان لبعض الأشخاص يتحدثون وياهم بهذا النمط يعني، وهذه طريقة مو صحيحة. فمفروض توجهها بالسلوك، مو تنتقد الشخص نفسه يعني. فيعني هذه من الأمور المهمة جدا، وتحول النقد إلى سؤال بدلا من إعطاء يعني حكم مباشر. تخليهم لا يعني شنو رأيك لو جربنا، زين شنو تريد إذا، يعني بهذه الطريقة أنه تكون هي محببة وتكون أيضا بعيدة عن الانتقاص من الأشخاص.

حماية عائلتك من التسمم الغذائي في الصيف تبدأ من يعني خطوات بسيطة حتى تحافظ على سلامة يعني الأطعمة في الصيف. فضبط الثلاجة عند 4 درجات مئوية وعدم ترك يعني الطعام المطبوخ خارج الثلاجة لأكثر من 2 ساعة خصوصا في فصل الصيف. أيضا غسل الألواح يعني ألواح التقطيع قبل وبعد الاستخدام، التخلص من المعلبات المنتفخة، وأيضا التخلص من اللحوم التي يعيد تجميدها بعد ذوبانها. إذن هذه كانت يعني بعض الخطوات البسيطة حتى تحافظ على سلامة الأطعمة بالصيف وتبعد عائلتك عن التسمم الغذائي.

مستمعينا الكرام، بهذا نكون وصلنا وياكم إلى ختام حلقتنا لهذا الصباح. كنت ياكم في إعداد وتقديم وأخراج هذا البرنامج مصطفى نزار. أتمنى لكم نهاية أسبوع سعيدة رفقة عوائلكم ومن تحبون، ونلتقيكم يوم الأحد المقبل. دمتم في رعاية الله وحفظه.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

مع تايم سكوير اف ام ينسج التنوع والذوق الرفيع في سحر لا مثيل له.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

بصوت ينبض بالحكمة والأناقة نحقق لك تجربة استماع تمتزج فيها الفائدة بالتميز. تايم سكوير أف أم، سحر الكلمة.

اشعر بموجات الحياة تنبض في أذنيك. استمع إلى تايم سكوير ودع صوت الأنغام يروي لك حكاية الجمال والمعرفة في كل لحظة.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند إنزا هوم العالمي، ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس.

0: كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
1: بأكد كتير.
0: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده هو بمكان واحد.
2: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
3: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك، جرب كريم اليوم.
4: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.
5: هوى الناس ما في الصدور وما بين السطور، تذكرة للسفر إلى ما بعد الكلمات.
6: هوى الناس بين الأغنيات التي تبدأ حينما يسكت المغني.
5: هوى الناس
6: هوى الناس معالي الياسري.

على مدار ساعة من الآن سنكون معكم وفقرات منوعة إن شاء الله تنال رضاكم أكيد عبر الموجة 102.5 وعبر إذاعة تايم سكوير. حياكم الله.

إذا حدث لك أن زرت موقعا دينيا في بلد ما، ديانة أنت ما تنتمي إلها، غالبا ستشعر بشيء في داخلك، شيء يمس الجوهر الديني، شيء من العاطفة التي تتقد فجأة بسبب يعني لأسباب دائما يقال عنها أنها روحانية أو كذا إلى آخره. غالبا أقول، ما أريد أقول دائما معمم، هسا هذا الشعور هو شعور غريب، أنت لست مؤمنا بهذه الفكرة، ها؟ تدخل إلى معبد وتجد الناس متأثرين في هذا المعبد، يتضرعون لإله يعبدونه، ها؟ أنت ماذا تتأثر؟ تتأثر بهذه الحال التي هم عليها. المهم، هذا يحصل، نعم يحصل، هو يحصل في كثير من الأحيان الحقيقة، مو بس بالإطار الديني، وإنما هو يعنى بأنك تتعاطف مع حالة أنت لست طرفا فيها، أنت ما مجربها، لكن أنت ماذا تشعر بهذا؟ مثلا تشوف فريق يخسر، أنت ما شجعه، ها؟ فريق يخسر وشوف اللاعبين يبكون كذا، احتمال أنت شنو تتعاطف مع هذا الأمر. هاي مقدمات لموضوعنا، هسه موضوعنا كلش بسيط، يعني راح ناخذ ظاهرة هاي. واحد، اثنين، في مرة من المرات كنت أزور، مو أزور، لا، كنت في محطة القطار في بغداد، السقوف أو السقف عالي جدا، ها؟ في المحطة البناء، يعني أكو علو، أكو شيء شاهق في داخل المبنى، تشعر أنك ضئيل إزاء هذا المبنى، صرح يعني، ها؟ بناء قديم كذا إلى آخره. طبعا هذا شعور، يعني أكو شايفين البيوت القديمة كذا تكون متلاصقة وطينية وكذا، أكو أجواء حميمة دائما توصف كذا بالروايات، بالقصص، بالمشاهد التي ترى، التي تصورها الكاميرا، هاي المناطق الشعبية اللي البيوت ملتصقة ببعض وكذا، هذا الانخفاض شو يولد؟ نوع من الحميمية، نوع من التقارب، نوع من كذا. الارتفاع العالي شو يولد؟ يولد نوع من الضآلة اللي يشعر بها الإنسان حيال المبنى، يشعر أنه هو ضئيل، يعني المبنى عالي وكبير البناء، يشعر بروحه شنو؟ يعني يشعر بشيء من التقديس الخفي، ها؟ للصانع الماهر الذي صنع هذه البناية. وهذا دائما يأتي، يعني هذا يستخدمونه في بناء الصرح الدينية، شنو؟ يخلون البناء عالي كذا، يعني متشعر أنت شنو؟ تسميها روحانية، تسميها كذا إلى آخره. طبعا ما جاي يحكي على ديننا إحنا، لا، في العالم ككل، يعني دائما المبنى اللي نصف بكونه ديني، ها، دينيا يبنى بهذه الطريقة، عالي، ارتفاع عالي، أشوف ألوان محددة، أشوف كذا، تخلي في داخلك نوع منين؟ من الرهبة، تشعر أنه أنت ضئيل إزاء هذا البناء العالي كذا إلى آخره. هاي اثنين. ثلاثة، شايفين من يطلع واحد شنو يحكي نعتبره صح؟ شنو يحكي نعتبره صح؟ ليش؟ احنا نحبه، يعني ببساطة نحب أبوك وأبوي، إذا تجي تحط آرائهم على المسطرة يجوز تطلع 95% من آرائهم غلط. أنا ما يعني ما جاي مثلا، فعلا، لأن احنا نظامنا الاجتماعي كله هو بمشكلة، نظامنا الأسري بمشكلة، ما نقول انه احنا يعني سيئين وكذا الى اخره، لا، اكو مشكلة في فهم الطفولة، في فهم المرأة، في فهم معنى العائلة، في فهم الاستقلالية، في فهم الاعتماد على الذات، في فهم الاحترام، في فهم التواضع. اغلب الناس يكونون وضيعين، هو يعتقد نفسه شنو؟ متواضع مثلا. في فهم الشجاعة، هواي ناس يعتقدون نفسهم شجعان وهم متهورين، وهكذا كثير من القيم الاجتماعية كذا اللي هي احنا تربينا عليها من الطفولة هي بيها مشكلة، مو؟ المهم، فمنخلي آراء آبائنا أو كذا أو أهلنا على المسطرة، شوفها بيها هواي، يعني من يجي واحد يقيمها فعليا، ها، شوف بيها غلط. أنا مرة عجبني واحد طلع قيم شنو؟ قيم أزياءنا احنا، بما أننا نعيش في بيئة حارة، أزياءنا غلط، ما تناسب ويا البيئة الحارة. يعني احنا من اكثر المجتمعات اللي يفترض ان ترتدي القبعات مثلا صيفا، ها، احنا ما نرتدي القبعات في ثقافتنا، ماكو، يعني انت بس هاي القبعه هيك شيء، شنو انت بالمكسيك، ها مثلا، يعني
أو مثلا تلزم شمسية، شنو السالفة؟ إيش دعوة؟ أنت رقيق؟ ها؟ ثقافتنا ما موجودة هاي الأشياء، موجودة بالعكس إنه أنت تشرب شاي وأنت ما أدري شنو، أنت هسه الشاي أهم من أكو فد أشياء علمية تقول يدخل الجسم ما أدري شنو يسوي أشياء تفيد بالتبريد، مهم. هسه هاي ثلاثة، إنه كثير من آراء الموجودة قد تكون آراء خاطئة أو تجانب الصواب أو فيها بعض الجدل، ها؟ لكن إحنا نأخذها ليش؟ لأن من المتكلم أو المتبني لهذه الآراء إحنا يعني يأثر علينا، أبونا، عمنا، كبيرنا، كذا إلى آخره. وهنا مشكلة عدم التخصص، هاي مشكلة. كثير من الآراء الشخصية يفترض أن تكون أن تنسب إلى الشخص، يعني ما نتبناها كوجهات نظر، نظر عامة، ما تكون يعني خلص هي آراء شخصية، هي آراء بحلوها ومرها هي ماذا؟ هي تعبر عن هذا الشخص، عن أزماته. تخيلوا طبعا ما نريد يجوز نأخذها فقرة لوحدها، كان نيتشه فيلسوف الألماني يحكي عن سقراط، يقول هذا سقراط ما عنده فلسفة، هذا مريض، هو مريض، يقول هو مريض عنده مشاكل سواها يعني موضوع وفلسفة وكذا وجدل وإلى آخره، وهو عنده تعليق جميل على فكرة الجدل، لأن مشهور جدا بفكرة الجدل سقراط. إذا واحد سأله ما الحب أو مثلا كيف يكون الإنسان سعيدا، مثلا يسأل هذا السؤال يقول وما معنى السعادة، يعوف الجواب يظل هو يسأله، فمشهور بالجدل، يقول هو هذا مريض نيتشه، يقول هذا سقراط مريض كذا إلى آخر، فاخترع فلسفة كذا احتمى بالجدل، هو يقول احتمى، هو كان يعتبر اللي جادل نيتشه يعني في كتابه غسق الأوثان، كان يعتبر اللي جادل هذا هو اللي ما عنده مكانه، يريد يبرر يعني يريد يوضح إنه هو صح، بس عنده مكانه وعنده سلطة، بس يقول والله أنا أشوف هذا هيك وخلاص، يعني ختم، ها ختم نقطة، انتهى الموضوع، بس اللي جادل يبين. طبعا مو بالضرورة رأي نيتشه أنا هو صحيح وموضوعي، لكن نيتشه أيضا متطرف في أفكاره، وربما من صميم الفلسفة أحيانا أن تخترق المنطق، يعني من حاسب أن لو واحد زاد واحد يساوي اثنين، لا أنت غلطان، أنت كذا إلى آخره، بهذه الطريقة الفوضوية. هو من شأنه أن يكون فوضوي أحيانا أو يكون خارج عن النسق، لأن هو فيلسوف، يعني هو صاحب أفكار، هو يخترع الجديد بهذه الطريقة، مثل الشاعر اللي ينتهك اللغة ومن حقه أن ينتهك اللغة في كثير من الأحيان. المهم كل هذا كلامنا اللي هي ثلاث نقاط حتى نحكي عن الترند صار ليومين اللي هو لقاء كاظم الساهر.

طبعا مرات تصير مشكلة من واحد ما سامع وما فاهم وما يعني وما سامع الكثير من الأشياء ويسمع شيء حلو ها يعظمه مباشرة. ليش؟ لأن هو ما سامع يعني أشياء مهمة هواي في حياته. فأي واحد يلاقي ها قبل تشلب بي، خصوصا إذا وصل له، يعني لأن أكو أشياء هي مهمة جدا بس حتى توصل لها يراد لك تتعب. يعني الطريق إلها شنو وعر. يعني مثلا تجد كتاب مهم تقرأ ما تفهمه، مو معناه أنه الكتاب بي مشكلة، أنت بيك مشكلة، أنت بعدك ما واصل لدرجة أنه تقرأ هذا الكتاب. ولذلك الناس شنو تتمسك بالأشياء السهلة للأسف الشديد، يعني تتمسك بالأشياء السهلة، الأشياء اللي هي في الغالب بمتناول اليد. يعني خلاص، وهذا الميديا همين تساهم بهذه الطريقة. احنا جاي نحكي عن حلقة كاظم الساهر، بس مو غرضنا تجريح بكاظم الساهر نهائيا، وإنما أنا يهمني الموضوع، مو الموضوع بشكل عام. هسه بعدين راح نحكي بالتفاصيل يجوز شوي. القصد أنه احنا غالبا نتمسك بالأشياء اللي هي بمتناول اليد، بينما الأشياء العميقة كذا إلى آخره في الغالب احنا يعني نبتعد عنها للأسف. وهذا جزء من طبيعة العصر اللي الآن احنا نعيش به. هاي دينا كل شيء بيها الغريب الغرائبي، بيها الغرائبي اللي لا يصدق في أحيان كثيرة، لا يصدق بس موجود. بس أكو جيل هو ما سامع، أو أكو مجموعة، أكو كائن، أكو طبيعة إنسانية ما تسمح. يعني أنت يكفيك أن تسمع حديث الحصار في العراق حتى تعرف ما هو الحصار. منين تسمعها؟ من الناس، من أهلك، من أبوك، من عمك، من خالك، من جدك. أنت لا تقول لي إحنا مرينا فترة صعبة بالحصار، هذا لا، هذا اختزال مرضي. لأن هنا أنت تحتاج إلى أن تغور في التفاصيل، ها؟ تغوص في التفاصيل. ليش؟ حتى تعرف، حتى تتحسس معنى الحصار الحقيقي. يجب أن تعرف التفاصيل حتى من تقرأ عن فترة صدام وشلون عانت الناس وكذا إلى آخره، من الخوف، من انعدام الأمن، يجب أن تفهم ذلك. يجب أن تعرف معنى أن يؤتى بشهيد ماخذين الأمن وعادمينه البيت ويقول لهم انطونا ثمن الرصاصة اللي قتلنا بها ابنكم. عجيب، أكو فد شيء خيالي يعني، مو بس أنت يحتاج تعرفه أحيانا، مو حتى تنتقم وحتى كذا وحتى لا، حتى تعرف، حتى تشعر. يعني الشعور والمعرفة لازم يكون سوى حتى تمر أنت بتجربة حقيقية. فلذلك مأساة أحيانا نحن نعتبر، يعني يجب أن نسمع من مصادر متعددة الأشياء. يعني الفترة اللي دائما يسولف عنها كاظم في لقاءاته هي فترة عاشها العراقيين، أو عاشها العراقيون، ها، بحلوها ومرها. هسه الحلو قليل بيها، بس غالبا يتم تصوير هذه الفترة من وجهة نظر شخصية بالنسبة من كاظم يتحدث. يعني يتحدث هو عن نفسه، عن عائلته، وإلى الحق طبعا، لأن هو يسأل بهذا الاتجاه، مو يراد منه أن يتكلم بهذا الاتجاه. لكن اختزال هذا أنا يعني مشكلة بي، إنه إحنا جاي نختزل واقعنا بأحاديث قصيرة بريلزات، بينما يفترض إنه إحنا نتعمق في هذه الأحاديث كثيرا عن طريق المتخصصين، عن طريق الكتاب المهمين، عن طريق الناس اللي يفترض أن يبذلوا جهودهم في هذا الشأن. ليش؟ حتى تكون عندنا معرفة، حتى ما ننخبص بأي واحد يحكي على الحصار أو يحكي على كذا، لأن إحنا يجب أن تكون لدينا معرفة متكاملة علمية موثقة كذا. يجب أن تكون هناك وثائقيات حقيقية موجودة، الفضائيات تحرص على إنشاءها، الإذاعات كذا إلى آخره. يجب أن تكون عندنا مادة. إحنا لحد الآن ما عندنا مادة حقيقية مثلا عن حرب إيران، ما عندنا أفلام وثائقية رصينة، ها؟ تخيلوا، يعني تخيلوا هاي الحرب اللي هي 8 سنوات، ما عندنا، ما نمتلك إرث إعلامي مهم كذا يتناول هذه الكتب. ما كتب مهمة تتناول هاي الحادثة، صدقوني.
أفلام ومسلسلات ماكو ماكو ماكو. ولذلك احنا في جوع. بعدين من يجي واحد يحكي مهما يتكلم هو الحديث بينقص, حديث بينقص, لأن دائما يعني شد واقتطاع ولصق في أحداث معينة, يبين الجانب الشخصي, يبين الكذا إلى آخره وينتهي الموضوع. أنا هذا يحزب نفسي طبعا, مو الغرض أنه أحكي على كاظم, ما جاي أحكي عنه, وإنما الشيء بالشيء يذكر من هذا الباب.

الانبهار ايضا. خلينا نحكي عن الانبهار. احنا في عصر همينا يعني ملينا من مساله ان ننبهر، والله ملينا. يعني شنو ننبهر؟ يعني احنا والله ننبهر بابسط الاشياء، بجمله، بطريقه الكلام، بكذا الى اخره. هاي همينا سؤال، احنا ليش جاي ننبهر؟ يعني معقوله احنا محاطين بهذا السوء؟ هاي مشكلتك. يعني إذا أنت ما عندك قريب إنسان جيد، هاي هم من مشكلتك كمتلقي في كثير من الأحيان، بحيث أنت تنبهر انبهار. وهذا الانبهار صناعة. أنا شفت في حلقة من الحلقات القديمة لقاء مع مريان فارس، فيلم وثائقي عن حياة مريان فارس، وهذا الفيلم أعتقد أنتج في كورونا. للأمانة الفيلم جميل، أصل مريان فارس أنا ما أسمعها، ها؟ بس هي ظاهرة، هذه المرأة التي فنانة اللي عندها عرض دائما، شو وكذا إلى آخره، أمام المسرح وترقص وكذا إلى آخره، هذا جانب موجود ولها حضور وكذا إلى آخره، وهاي الحياة الترف البيت وكذا إلى آخره، وهي همينة باللقاء تنظر لأفكارها وكذا إلى آخره. إيش تكتشف؟ تكتشف إنه هاي الإنسان البسيطة، هسا أنا أقول بسيطة مو من باب التجني، مو من باب إنه إحنا يعني كومبلكس، إحنا معقدين، وإحنا لا، وإنما وفقا لما تقدمه يعني فنيا، ووفقا لصورتها الظاهرة أمام الناس، هي إنسانة بسيطة على المستوى الفكري يعني. فتتكلم أيضا، تنظر إليها وجهات نظر، ومن حقها طبعا. لكن جد خطر من أجي أنا مثلا أخذ فكرة اجتماعية أو فكرة نفسية أو فكرة كذا من كلام مريان فارس، أخذها من اللقاء واستخدمها في حياتي، جد خطر هذا، جد خطر هذا الموضوع، خطر. ليش؟ لأن أنت مرات تقرأ كتب متخصصين وتشكك بها، تقرأ كتب ناس تعبانة على نفسها في مجالها. احنا نعد حلقة لكم، ها، وانا اعتمد على مصادر خاصة بخبراء نفس وخبراء علوم ويعني فلاسفة وكذا الى اخره، وتأكد من المصادر دائما، خاف تطلع الجملة كذا الى اخره. ليش؟ لان هاي امانة. لكن احنا صرنا مستعدين، او اكو صناعة هي تبهر. احنا مساء حكينا على هاي البناء العالي، ها، اللي يصنع التقديس او يصنع الهالة. هناك أشياء كثيرة من شأنها أن تصنع الهالة، ملامح الوجه تصنع الهالة، التشاكيت هذا اللي بألف دولار من الممكن أن يصنع الهالة، حقيقة الساعة ممكن أن تصنع الهالة، طبيعة الإضاءة ممكن أن تصنع الهالة. إحنا في عالم مصنع الآن، ما كل شيء يترك مصادفة. أنت عندك خيارين، يعني بالميديا عندك خيارين، يا أما تصنع الهالة عن طريق هذا الرقي أو هذا الإيغال في ادعاء الرقي او الرقي، انا ما جاي اتهم، او الايغال في الشعبويه، يعني يا اما تكون انت كلش، ها، يعني فايخ عجبت عمار، ها، او تكون انت كلش شعبوي، كلش يعني، ها، كلش قاع القاع. هذا هو التطرف، هو هذا نوع من انواع التطرف. يعني اما ان تكون انت ابيض جدا، او ان تكون في الجانب الاخر من البياض، الجانب المضاد، خلص. بينما احنا حياتنا هي بلون رمادي، حياتنا طبيعية، احنا لسنا قديسين، لسنا ملائكة، ولسنا شياطين بين هذا وذاك.

الحياة مثل حياتنا اللي يعاني حتى يحصل على بنزين مثلا, ها, واللي مسلوق بالحر وما في كهرباء, وبالمولد تأخر منه, والبنكة لا تفيد بالغرض بالبصرة, يعني بنكة, يعني البنكة هي رادلها مكيف خطيه, يعني البنكة اللي حياته. أنا مرات أقول يعني اللي يعيش هذا الواقع المزري عليه أن يراجع أفكاره. ليش؟ لأنه خلل بالمنظومة, يعني مو بس يراجع, يعني مو بس يحكي على السياسي وبس كذا إلى آخر, يقول أنا ليش عايش هيك, يعني هاي المنظومة العقلية اللي خلتنا بالأخير نعيش هاي الحياة بهذه الطريقة يجب أن تراجع ويجب أن تصحح. حتى اللي تتبناه فكريا يجب أن يراجع ويصحح. ليش؟ لأن هي أوصلتنا, هاي المنظومة اللي براسك وبراسي وصلتنا لأن نعيش بهذه الطريقة. وخلونا نبتعد شوية اليوم على الأقل عن نظرية المؤامرة, إحنا مسؤولين عن هذا الخراب, هذا الخراب إحنا مسؤولين عنه, ولذلك يعني ينبغي أن نراجع ما قدمناه لأنفسنا بطريقة أو بأخرى, مو وإلا ما معقول. يعني اليوم أنا أقرأ خبر في اليابان, تخيلوا, وأنتم قارنوه بخبر الازدحام بمحطات البنزين. شنو الخبر باليابان يقول؟ كاميرات رابطينها بالذكاء الاصطناعي, أو خير, وبعدين مبنى, هاي الكاميرات تمكنت من إنقاذ شخصين يريدون ينتحرون. يعني شنو؟ يعني هاي الكاميرات تشوف الوجوه, ركز لي, هاي الكاميرات تشوف الأشخاص, تحدد سلوكهم بالذكاء الاصطناعي, هذا سيقدم على الانتحار, هذا عنده اضطراب انتحاري, ها, تخبر هذه الكاميرات في لحظات معدودة, تخبر الشرطة لحقوا على فلان راح ينتحر, وفعلا أنقذوا اثنين, هم واحد كان يكتب برسالة الانتحار حتى ينشرها, والثاني طفل هذا, والثاني أيضا كان يريد أن يعني يروم أن يقفز أو كذا إلى آخره من على سطح البناية, لأن اليابان تعرفون توصل يعني حالات الانتحار في السنة في العام الواحد توصل 20,000, يعني مشهورة اليابان بالانتحار, بس اليابان متطورة وكذا, بس هي من أشهر البلدان بمن بأعداد الانتحار وكذا, وهاي ظاهرة عندهم أصلا, ظاهرة يعني عندهم طبيعي, يعني الأمر واصل لمرحلة أنه يكون يعني مستساغ الموضوع بسبب طبيعة العمل, اندماجهم, ها, هذا حتى يجيك البلاي ما يعطل, ها, كم واحد ينتحر في اليابان بسبب العمل, يعني بسبب طبيعة العمل, طبيعة العمل شلون يشتغلون هم اليابانيين, يعني أكيد ما يشتغلوا ببالة مثلا في موضوع آخر أو لك شوية وجي أو كذا, يكون يعني انهماك والتزام, والشعب الياباني معروف بالالتزام في كل شيء, في كل تفاصيل حياته. تخيلوا أحد صناع المحتوى يطلع سلات النفايات, الكل شيء, كل سلة أشوف وظيفة, هاي للبطالة, هاي للكذا, على مود هذول شنو يعني يختزل الوقت حتى بعدين يسوونها إعادة تصنيع أو كذا إلى آخره, كل شيء بحد, هاي للجزاز, هاي لللايلون, هاي, ها, إحنا وين نشمر بالشارع, شد حلو العراق. المهم فهاي طبيعة الحياة خلت يعني الناس ينتحرون كذا إلى آخره, أكو نوع من الالتزام القوي, أكو ضغط, أكو كذا إلى آخره. المهم هذا تقارن بمن؟ قارنا بحياتنا, احنا وين, ها, والجماعة وين, فد يعني فد فد فد بوم شاسع يقهرك, يقهرك, بس مرات تقول لا, يعني هو طبيعي, طبيعي, طبيعي, لان احنا عشنا في هسه احنا اذا اجى واحد حل لنا ازمة البنزين راح نعتبره بطل, يعني الصوج بينا, لان بعدنا نعتبر الاخرين ابطال, يعني هسه احنا محتاجين الى منقذ, واحد يحل ازمه الكهرباء وواحد يحل ازمه البنزين حتى نعتبرهم ابطال ونمجدهم ونغني لهم وكذا الى اخره. اكو خلل وين؟ بنيوي في ذهنياتنا للاسف الشديد.

0: عايز الهي.
1: حلو هاي الأغنية عمار، شكرا. طبعا من ألحان عمرو مصطفى، ملحن مشهور اللي غالبا لحن كثير من أغاني عمرو دياب أيضا. المهم نحكي عن أزمتنا وأزمة البنزين وأزمة اللي هي أزمة مستمرة وأزمة يعني تكشف شيء من الخلل المستمر. يعني هي أزمة صحيح تروح وتجي وكذا إلى آخره، لكن هي تكشف إنه إحنا ما عندنا حلول مستدامة. عندنا بعدنا بلد نفطي وبعدنا نعاني بالمشتقات وبعدنا نعاني بكذا إلى آخره. وهذا يكشف لك إنه طبيعة العمل اللي تأديه مؤسسات معينة هو عمل يحتاج إلى نوع من يعني من المعالجة بالحقيقة. وأيضا يخلينا نعرف أنه إحنا طبيعة تعاملنا مع ما هو سياسي ومع ما هو خدمي وهو هي بها مشكلة. الآن إحنا بها مشكلة، يعني إحنا الآن نعترض مثلا، يعني هل يحق لنا واقعيا أن نعترض على انتشار الفساد؟ هل يحق لنا واقعيا أن نعترض على انتشار الفوضى؟ هل يحق لنا واقعيا أن نعترض على انعدام الخدمات؟ هاي أسئلة حقيقية. بالجواب الأول نعم، يحق لنا أن نعترض، لكن في الجواب العميق ربما نحن جزء من هذه المؤسسة. يعني إحنا جزء من تنظيم هذا الخراب. نخلي له قوالب ونخلي له كذا، وبعدنا نمجد المسؤولين، وبعدنا ما عندنا حلول، ما عندنا حركات حقيقية لمعالجة الوضع السياسي. نخبنا نائمة غائبة، نخبنا السياسية وين؟ نخبنا الثقافية وين؟ ليس جزء من الحل أبدا. ماكو مد تنويري يفهم الناس أنه اللي جاي يصير غلط. طريقة تعاملنا مع الانتخابات غلط. فالإنسان هنا في النظم الديمقراطية إذا غاب المواطن مشكلة، لأن هو النظام الديمقراطي قائم على حضور المواطن يفترض، مو صح؟ من يغيب هذا المواطن يغيب عن الوعي. لكن مشكلة السياسي يتفرد. يعني أمس أنا أسمع خبر أنه الأصول ستباع، أصول الوزارات أو أصول حكومية ستباع. يعني العراق واصل لحالة أنه يبيع حتى يسدد. يعني لما جاي تلاحظون، يعني تخيلوا مثلا مستشفى هيك تنباع، حكومة تنباع تصير أهنية مثلا أو كذا. أصول هسه ما أريد أدخل بالتفاصيل. فمرات يعني الفكرة مرعبة، إنه إحنا واصلين لوضع مرعب. والمرعب أحيانا أن لا أحد يشعر بالرعب ولا أحد يشعر بالخوف. والكارثي أكثر من الكارثة نفسها أنه ماذا؟ أنه لا أحد يشعر بالكارثة. أو ماشي، يعني حياة طبيعية، من الساعة ازدحام على أبو الفلافل وازدحام على أبو الصمون والطسات موجودة بالشارع وازدحام بالبنزين وبالمحطات وكهرباء طافية، وهي هاي حياتنا نفسها. لا نشعر أن هناك شيئا قد جرى إصلاحها. يعني الأمور دائما هيك بهذه الفوضى، بهذه الهوسة، وإحنا جزء من التقبل. يعني عايشين بالميديا، عايشين بالريلزات، عايشين باللقاءات، عايشين كذا وعايفين حياتنا لا نشعر بها. يعني ماكو طريقة تمسك بها هذا الذي لا يمسك. حياتك، عمرك، هذا عمرك، عمرك أنت لا تستطيع أن تجد له معنى في بلد يعني يسرق هذه اللحظات، يسرق هذه السنوات. أنت فكر لي من 2019 لحد الآن، ربما أنت متخرج بس ما محصل وظيفة، ربما تريد تتزوج بس ما تقدر، ربما عندك مشكلة بالبيت، بمبنى البيت، مو؟ ربما عندك مشكلة أنه تعاني من مرض بس ما عندك فلوس العلاج، ربما كذا، ما عندك مؤسسة تعينك تساعدك كذا إلى آخره. تعيش محاصر، تمشي بالشارع تشوف أكو هواي ناس عندهم ثراء فاحش. طبعا اللي جاي ثراء بطرق شرعية على راسي، بس أنت تعرف أنه كثير من هذا الثراء الفاحش إجا بطرق غير شرعية، وأنت باقي في مكانك. يعني كأنما أحدهم يريد أن يجبرك على ماذا؟ على أن تتخذ طريقا ليس جيدا، طريقا سيئا، حتى تبني نفسك. يعني بالنهاية يعني أشد المقاومة هو أشد الجهاد، هذا أن تبقى نظيفا، تبقى إنسانا جيدا في وضع هو كله اللي حيط بيك هو كله مو جيد. يعني كله أنت محاصر، هناك من يعني يخبرك بصوت، ها، بصوت عال أحيانا، عليك أن تفعل كذا وكذا، وأن تعارض هذا، يعني أن تجتاز القوانين وأن تجتاز الأخلاقيات وتجتاز وتجتاز حتى شنو، حتى تصل، حتى تصل. ويسمونك بعدين سبع وبطل. لماذا؟ لأنك استطعت الوصول إلى الغنيمة، حتى لو كانت هذه الغنيمة هي قائمة على سرقة اللقمة من أفواه الناس.

0: هو همينة طبعا الفن ساعتها الأغنية والشعر هو همينة جزء من التزوير. أحيانا تزوير بلاغي يعني يزور إنه ينطيك حياة بديلة يعني حتى يعني ترجع من المحطة ما محصل بنزين شغل أغنية وداعني يا حزن وين وداعني معود مثلا يعني أهلا يا حزن أنا. المهم على طاري أزماتنا اللي حكينا بيها في النصف الثاني من الحلقة خلونا نلم الموضوع عبر هذا التقرير بصوت المبدعة شهنا محمد.
1: عندما تغرق المجتمعات في أزمات معيشية ممتدة يضيق أفق التفكير اليومي ليصبح متمحوراً حول البقاء البحت. في هذه البيئات يتشكل وعي جمعي ينظر إلى الدولة كمنقذ غيبي أو أبوي ينتظر الناس منه معجزة لتبديد المعاناة بدلاً من رؤيتها كمجموعة مؤسسات تلتزم بتقديم خدمات عامة بموجب عقد اجتماعي وقانوني واضح. يعود هذا التحول في الوعي إلى عوامل تاريخية وبنيوية عميقة رسخت النظم السياسية المتعاقبة ثقافة الرعوية حيث تقدم الحقوق والخدمات كمنح ومكرمات من السلطة لا كواجبات عليها. بمرور الزمن ومع انهيار البنية التحتية وفشل السياسات الاقتصادية تفاقم شعور العجز لدى الأفراد ما جعلهم يتشبثون بأمل الخلاص الفردي أو الانتظار السلبي لحل يأتي من الأعلى فتراجعت لديهم فكرة المواطنة الفاعلة والمحاسبة المؤسساتية. تساهم الآراء السياسية السائدة في تغذية هذه الأزمة إذ تنحاز غالباً نحو الولاءات الأولية والأيديولوجيات الشعبوية التي تدغدغ العواطف دون تقديم برامج عمل واقعية. يترافق ذلك مع قصور حاد في وعي الحقوق والواجبات حيث يجهل قطاع واسع من المجتمع آليات عمل الدولة الحديثة وفصل السلطات. هنا يبرز غياب النخب الثقافية والسياسية التي تخلت عن دورها التنويري. انشغلت فئات واسعة من هذه النخب بالصراعات البينية أو انكفأت على ذاتها في أبراج عاجية بينما اختار البعض الآخر التملق للسلطة تأمينا

0: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوع. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
1: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في لقاء جديد من لقاءات برنامج مجاز. على الود والخير والعافية، نلتقي ونرحب بكم من راديو تايم سكوير.

على الهواء مباشرة وعلى مدار ساعة كاملة من الآن سنكون معا. علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، يرافقني في الإخراج والتنفيذ الزميل المبدع مصطفى نزار، فخليكم في القربة.

0: مجالات بث الإذاعة، سواء من الراديو أو من مواقع التواصل الاجتماعي أو تطبيقات الهاتف المحمول ومنصات بودكاست حول العالم في كل مكان. يا حياكم الله ويا مرحبا. حلقة اليوم رح نتناول بيها موضوعين. الموضوع الأول هي موضوعة المال، الفلوس، والفلوس تغير النفوس، وعند الفلوس تعمل نفوس، وغيرها من الموروث الكبير، العلاقة الملتبسة، العلاقة العاطفية بين الإنسان وبين الأموال. يمكن يعني نقول إنه إحنا نحب كثير من الأشياء، لكن حبنا للمال مسألة مختلفة. حتى في القرآن معنى الآية وتحبون المال حبا جما. الإنسان هو يحب المال ويسعى يشتغل ويذبح روحه ذبح على مود المال، على مود الفلوس بالنهاية، يعني هي الهدف الأسمى. عوفك من كلام تحقيق الذات والهيبة والمكانة ومساعدة الناس. الخلاصة الإنسان يريد يحصل على الفلوس لأن الفلوس تأمن له مستوى معاشي جيد، يقعد بمكان حلو، يسافر، يدخل مطعم، يشتري سلعة، يشتري تليفون حديث، يتعالج بشكل جيد. فرح نبدأ بمحورنا عن الأموال. ماذا قالت الفلاسفة والمفكرين، وماذا تغير الأموال والمال فينا؟ أهلا وسهلا بكم في مجاز.
1: أحن لهم وقولا باكر يرجعون

المال أصدقائي هو أكثر الأشياء حضوراً في حياة الإنسان اليومية، لكن الغريب أنه أقل الأشياء حضوراً في حواراتنا، وهنا أقصد حواراتنا العميقة. فلوس يعني علاقتنا بها غريبة، نتكلم عنها بهمس ونشعر بالخجل لما نطلبها، ونشعر بالذنب لما نملكها. شوف الإنسان الغني أحياناً قسم بيهم يحس أنه هو ما أخذ حق آخرين، يعني مش دعوة عندك كل هاي المليارات أكوش. ونشعر بالمرارة حين تغيب، يعني حتى موجودة هي مشكلة وما موجودة هي مشكلة. شوف هسه واحد الإنسان يجاوب على كل الأسئلة بس ما تقول له قد راتبك، يضوج ما يقبل. يجاوب على أسئلة أخرى خصوصية قد تكون أكثر خصوصية من مبلغ الراتب، لكن الراتب لا، خط أحمر، أو مكسبك أو دخلك أو فلوسك. لكن السؤال الحقيقي اللي نادرا ما نطرحه بصدق على أنفسنا أحبتي، ماذا يفعل المال بالإنسان؟ ماذا يغير المال بالإنسان حينما يكسبه؟ ماذا يفعل بنا المال حينما نفقده؟ والحرية الحقيقية تجي منين؟ تجي من المال؟ أم أن المال والفلوس تصنع مثل السجن، بس سجن رهيف، ها؟ صعب نشوفه، تصنعه حولنا.

المال إذا أردنا نتناوله بطريقة فلسفية، فأرسطو هو كان أول من فرق بين نوعين من الثروة، وعنده مصطلح الأيكونوميا اللي هي إدارة الثروة لخدمة الحياة الجيدة، ومصطلح آخر تكديس الثروة لذاتها دون غاية إنسانية. أرسطو حقيقة كان ضد المال لما يصبح المال هو الغاية مو الوسيلة. شنو الغاية؟ الغاية يعني أنا بس أريد أجمع فلوس، الوسيلة لا، أنه أنا بهاي الفلوس أساعد الناس، أحسن مستوى المعاشي، أخدم أهلي، أخدم منطقتي، أخدم المحتاج. يعني لما يتحول الإنسان من شخص يستخدم المال إلى شخص يخدم المال، خادم، عبد عد المال. كناس عجيبة أمرهم، نص صبح لليل يكد ويجيب ويكود، لا يأكل بيها مثل الأوادم، لا يشتري بيها هدمة مثل الأوادم، لا يسافر. أكو نمط هالشكل أكيد كلكم هسل تسمعوني تبادر إلى ذهنكم، واحد مار عليكم بحياتكم يقعد من الصبح لليل هو يشتغل بالشركات بالمعامل بالورشمات بالدكان، بس يجيب ويكود. يابا لا عمرك شفت طلع الحج، لا فد يوم سوى سفرة سياحية، لا أخذ عائلته المكان، لا اشترى على قميص بيه حظ. أدري زين هذا قاعد يجمع بهاي الأموال المن؟ إذن هو موظف عند المال، هو عبد عند المال. تلاحظ شلون؟ ماركس الفيلسوف ماركس ذهب أبعد من ذلك، هو وصف ظاهرة نظر لها سماها الاغتراب. قال الإنسان اللي يعمل لا يرى نفسه فيما ينتجه من عمل، هو يبيع وقته وجهده ويعود إلى بيته فارغا. المال في هذا الإطار هو مقابل جزء من الروح، من روحية الإنسان، وهذا كلام هواية دقيق. الإنسان الذي يستهلك نفسه في العمل بشكل كثير من أجل الأموال روحه تبهت. شوف أنت متباوع لحتى ما عنده إقبال على الحياة، متعب، قلق، مرهق، مشغول، مكدود، ممرور. ليش؟ لأنه هو جاي يبيع وقته، جاي يبيع عمره، جاي يبيع. هو إحنا جايين يعني لما نشتغل إحنا جايين نقايض أوقاتنا وأعمارنا بهذه الأوراق اللي نروح نصرفها رأس الشهر، ما تبقى أسبوع ورا الراتب ما تبقى.

علم النفس الحديث حقيقة عنده كلام عن قضية ماذا تغير الأموال في النفس البشرية، ماذا تفعل الأموال في الدماغ البشري. شو يقولون؟ يقولون خاصة دراسات علم النفس الاقتصادي كشفت أشياء مقلقة. إنه أكو دراسة شهيرة سوتها جامعة كاليفورنيا على مدى عقد من السنوات، عقد يعني 10 سنوات، وجدت إنه الأثرياء أكثر ميلا للغش في الألعاب والتفاوض والتصرف باستحقاقية، مو لأنهم أشرار حقيقة بطبعهم، ولكن لأنه امتلاك المال ينتج إحساس بأن القواعد لا تنطبق عليك بالقدر ذاته اللي تنطبق على الآخرين. إذن هذا تغير نفسي. الثري اللي عنده فلوس لا إراديا يتحول يحس نفسه أعلى من الآخرين وأكثر استحقاقا من الآخرين. هو مسموح لأنه يحصل الأشياء الزينة، هو مسموح لأنه يفوز دائما، ما وارد أنه يخسر، ما لازم يخسر لأنه هو ثري، ما لازم ينتظر مثلا في طابور معين أو في معاملة معينة. تلاحظوهم دول يدفعون، ما يهمه يروح ضابط كذا مدير ما هذا، يروح ويدفع فلوس في سبيل أنه ما ينتظر، هو يعتقد أنه أكثر استحقاق، هو أعلى قيمة من الآخرين. إذن المال يغير الإنسان، هذا المثل اللي ويغيره بالعلم، يعني باعتراف العلم والدراسات. ليش يقول لك عند الفلوس تعمل نفوس؟ الأشد إثارة دراسة نوبل دانيال كانيمان وواحد اسمه أنجوس ديتون، سووا دراسة سنة 2010 وجدوا أن السعادة اليومية ترتفع مع الدخل حتى حد معين، يعني 75,000 دولار سنويا وقتها، يعني هذا راتبه 100 مليون بالسنة. هذا منه هذا راتبه 100 مليون؟ هلا يشتغل بالنفط سيزعلون من يوم جماعة الشركات، تحياتنا لهم. بعد هذا الحد المزيد من المال باعتراف كانيمان، وكانيمان عالم نفس وفيلسوف من طراز رائع، بعد هذا المبلغ 100 مليون بالسنة، الحقيقة المال لا ينتج مزيدا من السعادة اليومية. شافوا هالشكل أو قالوا هالشكل، ماذا ينتج إذن يا سيد كانيمان؟ قالهم والله ينتج أمان، ينتج مكانة، ينتج خيارات، لكن ليس بالضرورة أن ينتج سعادة أو فرح أكبر من الآخرين. هذا كلام مهم. مع الأموال لا تشتري السعادة، نعم تعطيك خيارات، تعطيك مكانة، تعطيك أمان، لكن الأمان هذا هم نسبي، ياما وياما، يعني أكثر من ستيف جوبز يملك بالمليارات، خطية لما أصيب بالمرض ما قدرت الأموال كلها أنه تنقذه. هذا لا يعني أنه المال لا يهم، لكن يعني إخواني أنه علاقتنا به أكثر تعقيد مما نعتقد.

بالمجتمعات الاستهلاكية الحديثة صار فد شيء خطير، إنه الإنسان صار ينعرف بمقدار ما يمتلك. السيارة صارت جزء من هوية الإنسان، الحي اللي يسكن به صار جزء من هويته، جزء من تكوينه، جزء من نظرة الناس إليه. الساعة اللي يلبسها، التليفون اللي شايله، كل هاي تحدد مكانته قبل أن ينطق بكلمة واحدة. بالسابق كان الناس تفرز العالم على الشهايد، تفرز العالم على منطق الإنسان، على تهذيبه، على أخلاقه، على القيم اللي يؤمن بيها، سلوكياته. هسه مو مهم، هسه سيارته شنو، رصيده بالبنك شنو. وعالم الاجتماع ثورستاين فيبيل سمى هاي الظاهرة بظاهرة الاستهلاك الاستعراضي، يعني الشراء يتم من أجل أنه نرسل رسالة اجتماعية للآخرين، مو أنه والله شيء محتاجينه ونروح نشتري. أنا لازم أخذ آيفون، آخر آيفون 17 18، حتى الناس تباوع علي شيء واو، يعني هذا شنو هذا مرتب 18 17، بيش هذا ما أدري شنو هالشكل، الناس تأخذ عليك فكرة. المشكلة أنه هاي الرسالة تحتاج تجديد مستمر، يعني 17 بالتاسع ينزل 18. سيارة اشتريتها السنة ورا سنة تصير السيارة قديمة، مو آخر موديل. تشتري ساعة، تشتري حذاء، دائما تشتري عطر، دائما أكو شيء جديد ينزل، إذا ما تلحق عليه وتشتري أنت راح تخرج من هذه المسابقة، تخرج من الأنظار، لأن أصلا أنت دخلت بساحة سباق لها علاقة بالقيمة المادية، ما لها علاقة بالقيمة المعنوية. والقيمة المادية تصير أنت لازم تستهلك نفسك في سبيل أنه دائما تجيب فلوس حتى دائما تبقى بالأضواء، تدخل بسباق ما إلى نهاية. اليوم الشيء اللي تشتري اليوم باشر يتحول إلى شيء عادي. بس الحديث عن المال لا يمكن أن يتم أحبتي دون الحديث عن غياب المال، يعني الفقر.

0: الفقر حقيقة أكو أبحاث لسيندل، أكو كاتب سيندل موليثيان عنده كتاب اسمه الفقر أو الشح الشكل، يعني أثبت به أنه الفقر يستهلك جزء كبير من الطاقة الذهنية. الإنسان الفقير عقله مشغول باستمرار بحسابات السيرفايفل، حسابات البقاء، شكد بقى للإيجار، شكد بقى عندي مدخرات الشهر، إذا احتاجوا رعاية صحية أو مراجعات أو مدري شنو، شكد لازم أصرف. فبالتالي التحكم بالقرارات، بالاندفاع، بالتخطيط بعيد المدى ما يقدر يسوي. بمعنى آخر أنه الفقر يصنع بيئة ذهنية تعيق الخروج من الفقر، مو لأن الفقراء ما يردوا يصيرون أغنياء، لا لا، بس لأنه الفقر نفسه يضيق أفق الممكنات، ما يخليك يعني خلي خياراتك محدودة، المدرسة اللي تدخل بها أولادك محدودة، المكان اللي تعالج به أهلك محدود، الأكل، طبيعة الأكل، كواليتي الأكل اللي ممكن تجيبه محدود. تلاحظون شون؟ رغم نعم مع استثناءات قليلة أكو ناس من الفقر وصلوا إلى الغنى. خلينا نسمع هذا التقرير الذي يتحدث عن المال وما يغيره في الإنسان، وثم ونرجع لاحقا ناخذ علاقة المال بالعلاقات اللي هو الثمن المخفي المدفوع، لأن المال يغير العلاقات حين لا يتم الانتباه إليه. نسمع هذا التقرير ونرجع.
1: في تجربة نفسية أجرتها جامعة بريتش كولومبيا، وضع مشاركون في غرفة فيها كرسيان، أحدهما بجانب كومة أوراق نقدية والآخر بعيد عنها. الذين جلسوا قرب المال طلبوا مساعدة أقل حين احتاجوا، وقدموا مساعدة أقل حين طلبت منهم. لم يأخذوا المال، لم يلمسوه، مجرد قربه غير تصرفهم. عام 1978 فاز مجموعة من الناس باليانصيب، وفي الدراسة التي تابعتهم لسنوات كانوا أسعد مؤقتاً، لكن بعد سنة عادت مستويات سعادتهم إلى ما كانت عليه قبل الفوز. الدماغ البشري يكيف نفسه مع الجديد ثم يطلب المزيد. الاقتصاديون يسمون هذا عجلة السعادة، تدور دون أن تصل. لكن ما لا يقوله هذا الاكتشاف أن الذين خسروا أرجلهم في حوادث في نفس الدراسة عادوهم أيضاً إلى نفس مستوى سعادتهم السابق. الإنسان يتكيف مع الكثير أكثر مما يظن. في الدول الأكثر مساواة اقتصادية كالدنمارك والنرويج، معدلات الثقة بين الناس أعلى بكثير، ليس لأن الدنماركيين أكثر فضيلة، بل لأن الفجوة الاقتصادية الكبيرة تنتج قلقاً اجتماعياً مزمناً يجعل الناس يرون بعضهم منافسين لا شركاء. المال لا يفرق الناس مباشرةً، التفاوت في المال يفعل ذلك. الفيلسوف جورج زيمل كتب عام 1900 رسالته فلسفة المال، وقال شيئاً لا يزال يقلق: المال الحديث حول كل شيء إلى قيمة قابلة للمقارنة، الصداقة، الوقت، الجمال، الأخلاق، كلها باتت تقاس بمقياس واحد، وحين يصبح كل شيء قابلا للشراء يفقد كل شيء شيئا من قدسيته. المال لا يفسد القيم، يكشف القيم التي كانت موجودة أصلا، ويمنح أصحابها لأول مرة القدرة على تطبيقها. هذا ما يجعله في آن واحد أخطر اختبار وأصدق مرآة.
0: نعم أصدقائي، سمعنا التقرير. حقيقة المال يغير العلاقات. الصديق اللي يصير أثرى منك بكثير يتغير، يعني أكو شيء بداخله يتغير، مو بالضرورة يتغير بنوايا، يتغير بطبيعة سلوكياته، يسموها ديناميكية العلاقة. يعني أبسط شيء اللي يدفع بالمطعم، منو يدفع بالمطعم؟ منو يختار وجهة الطلعة؟ منو يحتاج يعني فكرة أنه هو يكون دائما الأعلى كعبا، هو اللي يساعد، هو اللي، هاي أسئلة صغيرة لكنها تشكل نسيج العلاقة. فاهميني؟ لما يكون شخص هو مسيطر، هو المرتاح، هو اللي يدفع، هو حتى يعني الإنسان يحس بالتصاغر، حتى رأيه ما يقدر يطرح. بالعلاقة، المال مصدر للنزاعات، ودائما نزاعات المال نزاعات مؤلمة. الميراث يفرق الإخوان، ياما ناس أنا سامع بذاني إخوان وخواتي، واحد يدعي على الثاني بسبب خلافات الميراث. الزوج اللي يتحكم بالمال ويتحكم بعدين بالزوجة من خلال المال. الأب اللي يستخدم العطاء المالي كأداة للسلطة. المال هنا يتحول إلى لغة، يعني لغة السلطة ولغة المحبة ولغة الحنان ولغة الخوف ولغة الابتزاز. يقطع عنك المصروف، مدري شنو هاي السوالف. زين، المال ممكن أن يكون محرر. نعم، المال يحرر أيضا، وهذا علينا أن لا نغفله. المرأة التي تملك دخلا مستقلا ما تحتاج أن تتحمل علاقة سمية توكسيك ويا زوجها، لأنه والله خايفة لا تبقى مع حد بحالها، إخوانها يشوفوها عبء وأهلها يشوفوها عبء. تشتغل وسرعدها راتب، فسرعدها استقلالية بالقرار، ما حد له فضل عليها. ولهذا ندعو احنا دائما البناتنا انه يجيبون شهايد عالية ويدخلون كليات زينة محترمة معترف بها، ويحصلوا لهم وظائف تليق بيهم، ويسرعدهم استقلال مادي يحافظ على استقلالية حياتهم. الشاب اللي عنده مدخرات يقدر يترك وظيفة تأذي وتذلة لا سامح الله. الفنان اللي عنده ما يكفي من الفلوس يستطيع انه يصنع فن صادق، فن حقيقي، مو الا انه يسوق نفسه بالصمون 10 بربع وأغاني الملاهي. الحرية المالية هي قدرة على أن ترفض التيارات السائدة في المجتمع. حتى فيرجينيا وولف أتذكر لها اقتباس رائع في في في في روايتها غرفة مضاءة أو غرفة تخص، يعني هيك غرفة كذا، تقول المرأة تحتاج 500 جنيه أو 500 باوند سنويا وغرفة بمفتاح حتى تستطيع أن تكتب. يعني انه توفر لها غرفه وتدفع ايجارها انتهى بعد، لان اكو ناس ما يخلون المراه حتى انه تمارس هوايتها، تكتب، ترسم، تسوي الشيء اللي يعني، وكانه المراه موجوده فقط للخدمه. نكتفي حقيقه، الوقت ياخذنا وردنا نتحول الى محور اخر، هذا ما يتعلق بالمال بما يسمح به الوقت، وننتقل الى محور جديد بعد الفاصل.

حياكم الله أحبتي أصدقائي المستمعين في مجاز في رحلتنا معي أنا علي محمود أخضير في الإعداد والتقديم وفي الإخراج والتنفيذ المبدع مصطفى نزار، فأهلا وسهلا بكم. أريد أتناول بالمحور الثاني واحد من المصطلحات اللي يمر على مسامعنا في كثير من الأحيان، اللي هي الطفل الداخلي أو الطفل الذي في داخل الإنسان. دائما يقول لك مثلا الرجل هو طفل كبير، سامعين هاي المقولة أكيد، أو أنه الإنسان عندما يكبر يبقى جزء من طفولته بداخله. هذا البعض يتناوله بجدية والبعض ينظر له أنه هو شيء ديكوري، يعني اخترعوه جماعة التنمية البشرية. الحقيقة الموضوع له جذور فلسفية وجذور حتى نفسية. كارل يونغ كان أول من تكلم بهذا الموضوع، موضوع الطفل الأصيل، سماه اعتبر أحد النماذج الأولية في اللاوعي، خاصة اللاوعي الجمعي. يعني هو قال أنه كل إنسان يحمل بداخله صورة الطفل، والطفل هنا الكائن اللي يحمل إمكانيات لم تتحقق بعد، يعني أكو أشياء بداخله ما حققها، أكو دهشة لم تستوفى، ننتبه على هاي نقطة، ما حصل عليها. أكو جروح مثلا صارت وياه ما شفت، والجروح هنا مو جروح جسدية، جروح نفسي. هذا الطفل يبقى بداخل الإنسان وما يختفي في حال أنه صار بالغا أو ناضجا، هذا يذهب إلى اللاوعي. وفرويد أيضا من جهته أسس لفكرة أن الشخصية تتشكل في السنوات الأولى من الحياة، وأن الصراعات اللي لم تحسم في الطفولة تظل تعمل تحت السطح، سطح الوعي في البلوغ، وهذا ما سماه بالتكرار القهري. الإنسان يعيد إنتاج نفس الأنماط المؤلمة مرارا دون أن يعرف لماذا، صادق نفس الأشخاص ويقع بنفس العلاقات، وأحيانا يكرر حتى الأخطاء رغم أنه يعرف أنه هي تبدأ بشكل متشابه. هسه شلون يصاغ الطفل الداخلي أو الطفل داخل الإنسان، الطفل الذي لم يكبر؟ أولا نظرية الإهمال العاطفي، يقول لك أنه الطفل اللي لم يضرب ولم يسأ إليه جسديا، لكن بنفس الوقت مشاعره لم يتم التعرف عليها، يعني ما حد قايل له يا بش شلونك، أو نشوفك أنت، أشوفك خايف، أشوفك هادئ زايد عن اللزوم، أشوفك ما تسولف، أشوفك متغير مو أكتف. أو مثلا إذا كان يمر بتجربة سيئة تقعد يمه وتسولف وياه وتقول له أنت من حقك أنه تحزن، من حقك أنه تخوض هذه التجربة وتحس بيه. أكو أطفال ممنوع عليهم حتى أنه يعانون أو يشتكون من تجاربهم، يجي يشكي لك من المدرسة، بابا أنت كبير صدق كذي، يجي يشكي لك من أخو أصغر منه مأذي، بابا إيش كبرك تصير تبعته. هاي الشغلات تحلها؟ لا، ما يقدر يحلها. هذا تخليه طفل من يكبر يكون بالغ بس ما يعرف يعبر عن مشاعره، ما يعرف أو يخجل من مشاعره، ويكون كتوم ويكون مكبوت، والكبت هي بداية لمشاكل وأمراض وتداعيات نفسية وسلوكية خطيرة. فبالتالي علينا أن نسمح لأولادنا أن يعبرون عن ما يريد أن يعبرون عنه، وأنه إحنا لازم نلقى الوقت والجهد والخلق حتى نتحاور وياهم ونوصل وياهم إلى حلول، أسميها أنا حلول على مستوى وعيهم. يعني أنت تنزل لوعيهم وتعاملهم بجدية، متعاملهم شخص مالك خلق بس يريد يسد الموضوع بسرعة.

النظرية الثانية اللي تخلي هناك عند الإنسان طفل داخلي غير ناضج هي الصدمة المتراكمة. الصدمة المتراكمة مو بالضرورة أن تكون حدث مروع، يعني واحد مات إليه من أهله أو تعرض لحادث مؤلم. الصدمة ممكن تجي من تراكمات، تجارب صغيرة متكررة لكن مؤلمة. مثل إيش؟ النقد الدائم، المقارنة بالآخرين، الحب المشروط بالإنجاز، سوي هيك أنا أحبك، ما تسوي هيك أنا ما أحبك، تتفوق أحبك، ما تتفوق ما أحبك، تأكل هذا الأكل يا هذا الأكل ما يحبه لا تأكله، هذا حب مشروط بالإنجاز. الطفل هنا راح يتعلم أنه أنا مقبول لما أنجح وأنا مرفوض لما أفشل، فبالتالي تنبني هويته كلها على هذا الأداء. والإنسان ما يقدر على طول يكون ناجح إخواني، الإنسان الله سبحانه وتعالى خالق إمكانيات، مو كلنا بإمكانيات متساوية، مو كلنا نقدر. أنا أشوف آباء والله يجرمون بأبنائهم، خاصة البنات، شبيه جتي ما أدري شنو فلان طلعت 99 فلان طلعت، جيبين نتيجة ما أعرف إيش، هي البنية هاي إمكانياتها شو تسوي؟ الطير حقيقة، بينما أنت لو تفحص تاريخ الأب تلقى هو مثلا جايب يعني كلية زراعة. من يكبر الإنسان يفقد إحساسه بالمرحلة العمرية اللي غادرها، من يصير كهل ما يقوم يحس بمشكلات الشباب، مشكلات المراهقين، يتعامل وياهم من منطقته الوعية، منطقة الوعي مالته، منطقة الرجولة، منطقة النضج، منطقة الاكتمال الذهني، هاي ذاك اكتمال. بينما الأب الناجح والأم الناجحة اللي تستطيع أن تحتفظ بإحساس ووعي وذهنية الطفل إذا صار مراهقا أو إذا صار شابا أو إذا كان في مرحلة، يعني إذا ابن 10 كنت عامله على وعي 10 سنوات، أبو 15 تعامله على وعي 15، مو تقعد تنظر برأسه من 40s ومن 50s.

0: النظرية الثالثة هي نظرية الأدوار المفرضة، يعني الطفل اللي كان عليه أن يكون كبيرا تتشبير حين كان في مرحلة عمرية صغيرة، طفل اللازم يبدي أنه هو سعيد ومرتاح رغم أن ظروف العائلة ما تساعد، طفل اللي هو يمر بلحظة من الضعف لازم يبين، أو لا أو هو لازم يبين أنه هو قوي لأن عنده خوات أو لأن عنده أمه. مثلا أكو ناس ما يسمحون للولد أن يبكي. هذه الأدوار تصبح يعني نوع من الجلد اللي لا يستطيع الإنسان أن ينزعه عن نفسه لاحقا، فبالتالي الإنسان اللي يثور بشكل مبالغ به لما ينتقد، ربما كان طفل تعلم أن الانتقاد يعني أنك غير محبوب. الإنسان اللي يعجز عن أن يقول لا تلقاه بطفولته تعلم أنه رفضه يخلي المقابل يعصب ويخليه يخسر الناس اللي يحبهم الرفض، وبالتالي هو يتحول إلى إنسان يسعى لإرضاء الجميع حتى لو كان إرضاء الجميع هذا يؤدي إلى أذية نفسه. يعني هو يفهم أنه قيمته أصلا تجي بمدى إسعادة للآخرين، فاهمين؟ وهاي مشكلة. يعني عالم النفس ستيف كار وصف شيء سماه مثلث الدراما، الضحية والمنقذ والجلاد، وقال إنه هواي من البالغين يتنقلون بين هاي الأدوار في علاقاتهم من دون وعي أصلا، لأن هاي الأدوار هي ما تعلموه في بيوتهم لما كانوا أطفالا. خليني أذهب إلى هذا التقرير المميز الذي يتكلم عن موضوعة الطفل الذي بداخلنا أو الطفل الذي لا يكبر.
1: عام 1990 أجرى باحثو مراكز السيطرة على الأمراض الأمريكية دراسة على 17,000 شخص، سألوهم عن تجارب الطفولة السلبية، الإهمال، العنف، الفقد، الفوضى في البيت، ثم تابعوا صحتهم لعقود. النتائج غيرت الطب. من عاش 4 تجارب سلبية أو أكثر في طفولته احتمال الاكتئاب عنده أعلى 4 أضعاف، واحتمال محاولة الانتحار أعلى 12 ضعفاً. ثلث البالغين الأمريكيين عاشوا تجربة سلبية واحدة على الأقل في طفولتهم، وواحد من كل 6 عاش 4 أو أكثر. لكن الأشد إثارة ليس في الأرقام بل في آلية الانتقال. الأبحاث تثبت أن تجارب الطفولة السلبية تحدث تغييرات فسيولوجية دائمة في الدماغ والتوازن الهرموني والجهاز المناعي، تغييرات تظهر آثارها في الصحة الجسدية والنفسية لعقود لاحقة. الطفل لا يتذكر لكن جسده يتذكر. الصوت الذي قال له أنت لا تكفي لم يختفي حين كبر، انتقل إلى الداخل وصار صوته هو. والبالغ الذي يثور بشكل مبالغ حين ينتقد أو يعجز عن قول لا أو يسعى لإرضاء الجميع حتى يؤذي نفسه لا يتصرف بضعف، هو يتصرف بمنطق طفل تعلم أن البقاء يتطلب ذلك. الأبحاث تظهر أن منع تجارب الطفولة السلبية يمكن أن يقلل حالات الاكتئاب في البلوغ بنسبة 78%. 78% ليس بدواء، ليس بعلاج بمنع الجرح قبل وقوعه، لكن المنظومة تفضل علاج البالغ المتألم على حماية الطفل المعرض، لأن علاج الآلام صناعة ومنعه استثمار لا يورى. يونغ قال إن الطفل الداخلي لا يختفي بالنضج، يذهب إلى اللاوعي وينتظر، ينتظر اللحظة التي يشبه فيها شيء اليوم، ذلك الشيء القديم، فيستيقظ ويتصرف. وأنت البالغ تجد نفسك تتصرف بطريقة لا تفهمها تماماً. الجرح الذي لم يرى يجلس فيك ويدير بعض قراراتك دون أن يطلب إذناً.
0: أكو عالم اسمه جون بولبي، أتمنى المستمع الكريم يتابع أو يقرأ عنه. هذا قدم دراسات عن نظرية التعلق في خمسينيات وستينيات القرن الماضي، وقال إنه الأطفال يطورون نمط من التعلق بناء على تجاربهم مع الشخص اللي يقدم لهم الرعاية، يعني الأب أو الأم، الأم في الغالب. هذا النمط ينتج أحد ثلاثة أنواع، شيء اسمه التعلق الآمن، الطفل يعرف أنه اللي يرعاه هذا شخص موجود ويعود إذا خرج من البيت، يرجع ويعود. والتعلق القلق اللي هو الطفل يخشى أن يتخلى عنه فبالتالي يتشبث بشكل مبالغ به. والتعلق المتجنب، الطفل تعلم أن لا يتوقع فبالتالي أغلق احتياجاته. وهذا فتشخ، هذا النوع الأخير صعب جدا، أنا متعامل مع أشخاص من هيك نوع. دول يكونون إيش قد ما هم كليفر وأذكياء ومميزين جدا، يكونون صعبين جدا. ليش؟ لأن هو متعلم من البداية على الحرمان، متعلم أنه ما يحتاج أحد، أبوه وأمه كانت علاقتهم ملتبسة، دول دائما اللي آباهم يطلقون فبالتالي ما يحب يتعلق. فمثلا إذا تصادق لك شخص ولد أو بنت، يعني تصادق لها بنت من هيك نمط، تتعب كلش لأن تحسها أنه هي تغيب عنها أسبوع، تغيب عنها شهر، تغيب عنها سنة، هي ما تهتم، تحبها وتشتاق لها وكل شيء يعني، وتموت عليها بس ما تتأثر بغيابها، لأن تعودت من الصغر على فكرة الغياب، تعلمت من الصغر، تعودت من الصغر على فكرة عدم التعلق بالشخص، إنه أنا ما أربط حاجتي العاطفية بشخص ممكن يروح عني. وهذا كلام، هذا ما حد حاكي به يعني، هذول منطقة وجزء من الناس يعيشون ويانا، ما حد حاكي بآلامهم. أبناء العلاقات الزوجية الملتبسة، المطلقين، الناشزين، اللي الأب يغيب فترات طويلة والأم يعني علاقتها سيئة بي، واللي تزعل هواي، واللي يعني ماكو تواجد. اللي اكتشف الباحثين لاحقا، وهذا هو الأكثر إقلاقا، أنه هاي الأنماط الثلاثة تنتقل إلى علاقات البلوغ، العلاقات الرومانسية، الصداقية، المهنية، يعني القلق بالحب، صعوبة الثقة اللي قلنا قبل شوي، الخوف من الترك، التشبث المبالغ به أو الانسحاب المبكر، كلها في الغالب هي صدى لنمط من أنماط التعلق اللي قلنا عليه.

0: إذن أصدقائي، هذا ما سمح به وقت البرنامج. أرجو في النهاية أن أكون في مجاز قد وفقنا في تقديم حلقة ممتعة ومفيدة، وأن تكونوا قد قضيتم برفقتها وقتا طيبا ونافعا. تقبلوا في نهاية تحياتي، أخوكم علي محمود خضير في الإعداد والتقديم، وهذه أجمل ورق تحية من الزميل المخرج المبدع مصطفى نزار في الإخراج والتنفيذ. حتى نلتقي لقاء قريب قادم إن شاء الله، أتمنى لكم أطيب الأوقات مع باقي برامج الإذاعة. كونوا في رعاية الله وحفظه.
1: ظلام الكون لا تقوى عليه الشمس، بل كلمة ترتجف بين الظلوم. مجاز، حين تستريح النفس تحت ظلال الكلمات.
2: مجاز، بستان الأدب وحديقة اللغة. مجاز مع علي محمود خضير.
3: تايمز سكوير اف ام، منصة إعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
4: رحلة استكشافية في جماليات المساجد العربية. تشكل عمارة المساجد المصدر البصري الأكثر اهتماماً من لدن الباحثين العرب، ذلك أن قيمة هذا الصرح الفني تبدو كبيرة بالنسبة إليهم، لا سيما أن معظمهم يتعامل مع هذا المبحث انطلاقاً من كونه عربياً مسلماً ينبغي أن يحافظ على تراثه ويؤرخ تاريخه ويدون أحداثه. فكانت هذه الكتابات تركز على عظمة الإسلام من زاوية تأثيره في المجال الفني، ويمثل ما يعرف تاريخياً بالفن الإسلامي قبلة للباحثين، لكونه مؤثراً بوحدته الفنية وعناصره الجمالية في معظم الفنون الحديثة منها والمعاصرة. أما الشق الثاني من الباحثين فكان تعامله مع المساجد نابعاً بالأساس من الرغبة في الاستكشاف الجمالي. من هنا جاءت الدراسة العلمية للمساجد بهدف التثقيف وإبراز خصائص وجماليات عمارة المساجد، بل وكيف تسهم زخارفها في إظهار المراحل المهمة التي قطعتها فنون الزخرفة بالعالم العربي ككل. كما تحرص هذه الفئة إبراز التكامل بين الحضارات القديمة وكيف انصهرت فيما بينها وقدمت خليطاً جمالياً نوعياً، سواء تعلق الأمر بمثقفة مفروضة ضاعف وهجها الاستعمار، أو مثقفة تلقائية تمت بطريقة سلسلة بين الأمم والحضارات خلال مراحل الهدنة والعيش. والمساجد مصنفة كفضاءات معمارية لقيت اهتماماً مفرطاً من لدن الباحثين، إذ لا يكاد البحث العلمي يخلو من هذه الكتابة التي جعلت عمارة المساجد موضوعاً لها. لكن المتابع لحيثيات هذه البحوث سيرى كيف أنها غدت في لحظة ما مكررة على رغم أهميتها العلمية الكبيرة، ذلك أن الكتابات يطغى عليها البعد التاريخي الذي يحاول بناء المساجد وهندستها إلى أحداث تاريخية، على رغم أنها كتابة تاريخية تفتقر إلى المنهج وتحليل دقيق لفلسفة الفن الإسلامي. كما تظهرها المساجد على مستوى المآذن والأبواب والأقواس وغيرها، لكن في مقابل ذلك تغيب الدراسات الفلسفية حول المساجد العربية، ليس لأنها لا تدخل ضمن اهتمامات الفكر العربي المعاصر فقط، بل لعدم قدرتها على تقديم سردية فلسفية تنطلق من عمارة المساجد وجمالياتها. فالدرس الجمالي مغيب داخل هذا الفكر، والنزر القليل المهتم به لا يرقى إلى ما يمكن تسميته بالمشروع الفلسفي، إذ لا يوجد مفكر عربي واحد جعل من لوحة أو فيلم أو منحوتة أو نصب أثري أو نقيشة صخرية أفقاً للتفكير فيما يمكن استحداثه من فكر داخل الفن، كما فعل ذلك جيل دولوز وميشيل فوكو وبيير بوروديو وغيرهم. جماليات العمارة. ما يميز المساجد المقامة على طول العالم العربي أن المسلمين القدامى لم يجعلوا منها مكانا للعبادة والتقرب من الخالق، بل أيضا جعلوا منها فضاء للنقش والزخرفة حين أطلقوا العنان لمخيلتهم للبحث عن جماليات إسلامية، كما أن الاهتمام بالحضارة الإسلامية وجعلها ركيزة أساسية داخل عمارة المساجد جعل جمالياتها مميزة وذات أثر ملموس في شعرية العمارة. أما المساجد التي تبنى اليوم فتكتفي بتزيين هش على مستوى جماليات الصنعة، ولا تعطي الأهمية الكبرى لإعادة استلهام هذا الموروث العربي الإسلامي على تضاريسها المعمارية. ولعل غياباً كهذا لا يفسر إلا بموقع الجمال داخل حياتنا المعاصرة، وكيف غدت حياة خالية من الفن والجمال، ذلك على رغم وفرة الإمكانات، فلا يوجد مشروع فني يعطي قيمة لهذه الفنون والحرف في حياتنا اليوم، بما يجعلها رأس مال رمزياً يميز البيئة العربية عن الأمم الأخرى. تقول صاحبة كتاب التلامس الحضاري الإسلامي الأوروبي الباحثة المصرية إيناس حسني: تعد قبة الصخرة في المسجد الأقصى أول تجربة تحاول إيجاد معادلة فكرية فلسفية جمالية، فالشكل المثمن الذي يشكل قاعدة القبة قائم على التراكب ما بين الدائرة والمربع، أي الحركة والسكون والزمان والمكان. أما من الخارج فإن الفضاء السماوي للقبة يتدخل مع التضليع الأرضي للمثمن، والمثمن شكل متوارث في حضارة هذه المنطقة يتكرر حضوره في حضارة وادي الرافدين والحضارة البيزنطية، وله دلالات علمية وميتافيزيقية، وقيض لهذا الشكل المثمن أن يؤدي دوراً فعالاً في الفن الإسلامي، وليس في المجال المعماري فقط بل في الزخرفة الإسلامية عموماً وفق الباحثة المصرية.

إن جماليات المساجد قيمة حضارية للشعوب العربية، بل أنها تمثل هوية بصرية متجددة ودائمة في الزمان والمكان. وتختلف المساجد بحسب البيئة التي توجد فيها، بل أن التاريخ يمارس سحره وفتنته على هذا الصرح المعماري ويجعله مطبوعاً وموشوماً بهسيسه، ذلك أن التاريخ كائن يمتلك الطرز المعمارية أكثر من الأحداث السياسية وشؤونها الاجتماعية، فما يتبقى منه هو الأطلال والآثار والنقائش، في حين يغربل الزمن كل الأشياء الأخرى التي تبقى منسية في جرار الزمن. ويقول المؤرخ الفني ألكسندر بابادوبلو: هدف الفنان كان منذ البداية ابتكار عمل نابع من حاجة ماسة إلى إيجاد شكل جميل، أي إيجاد شكل مكون من عناصر ترتبط بعضها ببعض ارتباطاً نابعاً من حاجتها الأساسية إلى وجودها معاً. وتتميز المساجد التركية بقيمتها الحضارية الكبيرة، ذلك أن المساجد المنتشرة على طول مدينة اسطنبول تعبر عن تنوع أنطولوجي كبير. هذا التنوع هو الذي يعطي لبعض المساجد مثل آيا صوفيا وأورتاكوي والفاتح وغيرها رونقها وجمالها وتميزها. إنها تظهر بقوة ذكاء الفنان العربي القديم وطريقة استلهامه روح الفن الإسلامي داخل هذه الطرز المعمارية، وذلك وفق طرق مختلفة من التزيين والتفكير والتأمل والصناعة.

مصدر تاريخي. يعتبر عدد من المؤرخين العرب أن العمارة تلعب أدواراً معرفية عدة، فبعد القرآن الكريم والسنة النبوية والأدب التاريخي والمسكوكات علم النقود، تأتي الكتابات المنقوشة الموجودة على عدد من النماذج المعمارية، فهذه الكتابات تلعب وظيفة تاريخية لكونها تزود الباحث بعدد من المعلومات خلال حقب تاريخية معينة، ذلك أن مرحلة صدر الإسلام تعرف هذا النوع من الكتابات المنقوشة التي يغدو فيها الخط علامة بصرية عن هذه الحضارة التي كثيراً ما اعتبرها المفكر عبد الكبير الخطيبي حضارة العلامة. إن المازق الحقيقي في الكتابة التاريخية العربية أنها لم تدخل بعد باب الحداثة على مستوى الكتابة، ما دام المؤرخ العربي يتعامل مع المعمار وكأنه هامش على المجتمع، مع العلم أن بناء الطرز المعمارية بهذه الطريقة وعلى امتداد بلاد العالم الإسلامي يعطي الانطباع الأول عن المكانة التي وصلت إليها هذه الحضارة سياسياً وعسكرياً واجتماعياً وتنظيمياً. بهذه الطريقة تغدو المساجد على اختلاف أشكالها وثيقة تاريخية بصرية قادرة على تزويدنا بعشرات الحقائق عن نظم المجتمع الإسلامي في حقب مختلفة من تاريخه.

بصرتنا ما عذبت محب، واحنا الوقت عذبنا، لا ماينا الخابط صفا ولا من نفطنا كسبنا. بصرتنا ما عذبت محب، احنا البشر عذبنا، لا ماينا المالح حلا ولا من نفطنا كسبنا. كم موت جانا وكم حرب، ظل حي جذر بصرتنا، قاومنا بسلاح الصبر وابداعنا وطيبتنا. لقد فارقتها طفلا وعدت لحضنها كهلا، وألف مدينة طفت من روما.

0: لمان الله، فلم أر مثل طيبتها ولا كشموخها أهلا. كأن الله كافأها على صبر أهاليها، ملائكة من النور لكم مدت أياديها، بجائزة مزكات لكم أيوب يهديها. لكم يا من تخصصتم بتفتيت مآسيها، فأنتم إرثها الباقي إن اندثرت مبانيها. سلاما بصرة الشعراء.
1: من تايم سكوير، من البصرة الفيحاء، من ثغر العراق الباسم،
0: كريم العراق.

مستمعين الكرام، تستمعون الآن إلى المحاضرة الدينية بصوت الدكتور أحمد الوائلي رحمه الله. وقتا مباركا نتمناه لكم برفقتنا.

الشاحي فمحال أن تلبس الشمس ثوبا أو تصب النجوم في أقداحي وحري لو أنكرتك نفوس حجمها حجم ما لها من براحي فلقد لاحقت سفينك بالأنواء والموجعات ياك الرياح وألحت فراعها أن أقسى موجها لم يضر بالسباح الذين واجهوا علي بن أبي طالب من الناس ثلاثة أصناف صنف أحباؤه وأحباء الواقع هذا الصنف ينقسم إلى نوعين النوع المغالي والنوع المعتدل وصنف أعداؤه وصنف لا من هؤلاء ولا من هؤلاء إنما واجهوا الإمام مواجهة موضوعية خلي نلاحظ نمر بهذه الأقسام لنرى كيف كانت انطباعات هؤلاء عن علي بن أبي طالب الصنف الأول اللي واجهوا الإمام أمير المؤمنين سلام الله عليهم من نسميهم بالأحباء هذول الأحباء في الواقع كما قلت أنا نوعين أكو نوع واجه الإمام مواجهة من زاوية معينة واجهة في غلا في حبه أو غالى في حبه ليش السبب شنو يعني سبب الغلو شنو احنا عندنا القاعدة اللي تقول لكل فعل رد فعل يساويه قوة ويخالفه اتجاه في الواقع هاي القاعدة مورد انطباق في الجوانب الاجتماعية ايضا كيف الامام امير المؤمنين سلام الله عليه تعرض الى حشاد وتعرض الى حملات كما سيمر علينا ان شاء الله خلال البحث ولما تعرض الى ناس غير موضوعيين هالتعرض خلق فئة مضادة خلق انطى ردة فعل ردة الفعل اش انطت اعطت الغلو الغلو تجسد بيش

خذ الفرار والطلقة وشيئا يشبه الطرقة إذا ما زدته حرقة ملكت الغرب والشرق. وقال أن هذا منسوب للإمام علي، والإمام علي أول من أشار إلى أن الذرة إذا جزئت فراح تبطيها الناتج الضخيم. طبعا هذا كلام ما يستاهل أن يقيم، يعني كلام في الواقع تقدر تسميه غير موزون، وتقدر تسميه كلام مو صادر عن واحد ناضج او عن واحد مطبوخ، لان الامام علي مو شغله القضايا ابدا. احنا عندما نواجه الامام امير المؤمنين سلام الله عليه، نواجه انسان في نطاق الاسلام، نواجه تلميذ للقران حمل علوم القران بما في القران من علوم، زين؟ اما خارج نطاق القران وخارج نطاق الشريعه ما نجي الى الوان من التخريف لا تستاهل ان يرد عليها. اللون مثلا تلقى فد نمط من المغالين ما يجي الى هالمستوى، لا يصعد شويه اكثر، فيروي مثلا ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه نزل الى الابار وحارب الجن وقاتل الجن ومردت الجن، نعم كانوا اناس كفر وامر بقتالهم. اعتقد ان البشر اذا اكو عند تكاليف اجتماعية بشرية، التكاليف الاجتماعية تتناول نوعه، يعني اذا الانسان مكلف بالعدل ومكلف بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر على مختلف مراحله، الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع الناس، اما مع الجن ما مسؤول عنه، ما مكلف به هو جن. هذا على فرض ان الجن اجسام، انهم اجسام يقاتلون او لا يقاتلون، هذا هالمعنى. كل الحديث ما الى موضوع، لان ما المفروض ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه مكلف في النطاق، هم موجودين لو مو موجودين شنو هم اجسام ارواح اجسامهم شنو، كل هاللون من الكلام ما الى دخل هنا بالموضوع. لكن نجي الى مسألة واحدة، هو هل ان البشر يكلفون بمعالجة امور الجن مثلا؟ هذا شيء ما يقول به فقيه يحترم نفسه، ولا يقول به فكر صادر عن قواعد من الشريعة بشكل موزون. فكون نزل الى الابار وقاتل الجن او شيء من هالقبيل، هذا كلام في واقعه ان دل فانما يدل، انا ما اريد شوية اتحامل، لا بس اريد اقول ان كلام ما مستوفي الشروط العلمية، واذا كان ما مستوفي الشروط العلمية ما ان علاقة دي خلي نوخرها على حدة، زين؟ ثم يتطور الغلو الى اعلى من هذا، يصعد الغلو الى اعلى من هذا الى القول بالالوهية. شلون يعني؟ مر الامام امير المؤمنين سلام الله عليه يوم من الايام في شهر رمضان المبارك، فنظر الى جماعة يأكلون ويشربون على افطار، سألهم الامام قالهم انتم على سفر؟ قالوا لا. قالهم انتم مرضى؟ قالوا لا. قال اذا ما الذي دعاكم الى هذا؟ شنو اللي خلاكم تفطرون في هذا الشهر الكريم؟ قالوا لي انت. لما سمع الامام كلامهم نزل من على ظهر مركوبه، ترجل ووضع خده على التراب، قال انا عبد من عبيد الله، والله لئن لم ترجعوا عن مقالتكم لأحرقنكم بالنار. قالوا لي انت جدنا بهذا اعتقادا بالوهيتك، لانه لا يحرق بالنار الا رب النار. فامر الامام بنار اججت لهم والقى فيها قسما منهم، وقال بيته الشهير: لما رأيت الامر امرا منكرا اججت ناري ودعوت قنبرا. هذول في واقع الامر ما اريد اقول انا الدعوة الالوهية ما لقولها منشأ انتزاع عند علي بن، لا لقولها منشأ الانتزاع، بس منشأ الانتزاع ما يتعدى النصاب البشري. شنو يعني؟ يعني مثلا شافوا علي بن ابي طالب يطلع باب لا يحرك

لها الا 40 بطل ويضعها على يده يتطرش بها في واقعة الخندق ويضع منها طرفا على الجسر واخر على يده ليعبر عليها الناس. هذا كان سبب من اسباب ان عقولهم لم تتحمل هذا اللون من القوة. شاهدوا عند هذا الرجل جوانب من البطولة، جوانب من العظمة، وعقولهم عقول محدودة. وشاهدت تقول لي اشمعنى يعني شلون عقول محدودة؟ فعلا عقول محدودة. تروح بعيدة، الان احنا نعيش 10 الذرة، الان نعيش 10 الذرة، والى الان اكو ناس يصبح علي الصباح يطلع من ثيابه فالصنم صغير ويسجد له. زين؟ الى الان موجودة. الى الان اكو من يعبد البقرة، مع العلم يحمل اعلى الدرجات العلمية. المسألة لا تتصور انها غريبة على المجتمعات، لا. هذول لاحظوا في الامام علي جوانب، وهذه الجوانب لم تتسع لها عقولهم ولم يقووا على تحليلها فانبهروا به، كالذي ينبهر بشعاع الشمس فلا يبصر طريقا عينا من النوع. والا ما اكو مبرر تقدر تعتبره مبرر كامل لاعتقاد هؤلاء. وانا سبق ان ذكرت ان هؤلاء الغلاة نحن نبرا منهم، زين، ولا نزوجهم ولا نورثهم، يعني نعتبرهم اناس كافرين خارجين عن ربقة الاسلام، كفرهم الاسلام وكفرهم اهل البيت انفسهم. هسا يجي فرد مؤرخ او يجي كاتب يصير بناءه ينتجع من هذول عنوان عام فيرمي كل من احط عليا بالغلو، هذا لا قيمة لكلامه. في الواقع كلامه مو جدير بالاعتبار ولا جدير بالاحترام. زين، هذول المغالين المعتدلين سنأتي اليهم. خلي نجي الى الاعداء الذين واجهوا علي بن ابي طالب ونظروا اليه باعين غير طبيعية في واقع الامر، باعين حملت فيما حملت، حملت المرض في نظراتها ولم تنظر نظرا صحيحا. هذول ايضا يتدرجون يعني بمستويات متفاوتة. مثلا على سبيل المثال تلقى فد واحد يجي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، نهج البلاغة كلام ركيك. طبيعي هذا اللي يقول ان نهج البلاغة كلام ركيك، اولا هو مو واحد عادي ولا انسان غير متضلع بلغة العرب او متضلع بالنصوص الادبية في تاريخ العرب، لا هو متضلع عند منزلة علمية لا بأس بها. لما يجي الى نهج البلاغة، نهج البلاغة الان لا تجد اديبا او عبقريا او ناقدا يمر بهذا الكتاب فلا يشيد به ولا يلفت النظر الى ديباجته والى ما فيه من رنين وايقاع والى ما فيه من مضامين تهتز لها النفوس من الاعماق. ما اكو واحد نعم يمر بنهج البلاغة لا يعطي عنه هذا الانطباع. لكن لما اسمع لي واحد مثل الذهبي يقول ان نهج البلاغة ركيك، اقول له مع الاسف نهج البلاغة مو ركيك، انما ايمانك ركيك مع الاسف. لو كان عندك ايمان واقعي ما حملك على هذا الكلام. اما ان يصل الحقد الى درجة يعميك فتسمي ان نهج البلاغة كلام ركيك، هذا ما يسقط نهج البلاغة انما يسقطك انت عن الاعتبار. ورحم الله ابا الطيب المتنبي، واذا اتتك مذمتي

ثم يصعد شوية الحقد لأكثر من هذا، فتلقى من يقول أن علي بن أبي طالب لو جلس بالمدينة يأكل من حشف المدينة خير له من أن يقاتل المسلمين. هذا كلام أيضا إذا تبحث عنه تلقاه مو صادر عن نفس غير مريضة، لا بالعكس صادر عن نفس مريضة. ليش؟ لأنه إحنا عندنا القاعدة تقول حكم الأمثال فيما يجوز أو لا يجوز. واحد، الخليفة الأول لما قاتل المرتدين ما اجى التاريخ نقده قال ليش قاتل المرتدين البغاة اللي بغوا عليه، مع ان اللي سموهم مرتدين وبغاة دخلوا عليهم بالقرية والمؤذن على المأذن يصيح اشهد ان محمد رسول الله وقاتلوهم لان اتهموا بمنع الزكاة مثلا. زين، خليفة الثاني قاتل جماعة بغوا عليه، لما قاتل جماعة بغوا عليه ما ناقشنا احنا الذين قاتلهم ولا ناقشنا الخليفة بانه فعل فعلا ام له عليه الشرع، بس ليش اللي يقاتل علي بن ابي طالب فاذا قاتله علي بن ابي طالب يقال ان علي بن ابي طالب اراق دماء بن ياسر في يوم صفين يرتجل هذه الارجوزة؟ نحن قتلناكم على تأويله، ونحن ضربناكم على تأويله كما ضربناكم على تنزيله ضربا يزيل الهام عن مقيله ويشغل الخليل عن خليله. اذا علي بن ابي طالب عندما قال له رسول الله تقاتل الناكثين والقاسطين والمارقين ما جاي خبر اخبار، جاي امرأة امر، هذا امر في صورة الخبر يسمونه. عندما امره بالقتال علي بن ابي طالب ما قاتل الا عن امر الله وعن امر رسوله، قاتل لان القرآن يقول فقاتل التي تبغي حتى تفيء الى امر الله. زين، وقاتل لان النبي قال له تقاتل الناكثين والقاسطين، وقاتل لان عليا كان على بصيرة من امره وعلى قدم ثابت في الايمان، وقاتل لان علي بن ابي طالب مو بحاجة لان يعلم تكليفه، فد واحد متأخر تافه عاش على موائد الظلمة وتقلب على فتاة طعامهم. لا، قاتل علي، وعلي يعرف اين موضع قدمه، والانسان اللي تبلغ به الجرأة ان يعلم علي بن ابي طالب تكليفه الشرعي انسان تافه، هذا جدا تافه، لأن علي بن أبي طالب حمل القرآن نصا وروحا. علي بن أبي طالب إلى جانب رسول الله، ورسول الله صلى الله عليه وآله أملى عليه سلوكه، فلا يقوى إنسان يمتلك ذرة من الحصافة أن يقول أن علي بن أبي طالب عندما قاتل هؤلاء قاتلهم وهو على غير حق. لا، الواقع أن الضوابط او ان الاسس الشرعية كلها الى جانب علي بن ابي طالب. لذلك انت قد تستغرب عندما تشوف لك مؤرخ، هذا المؤرخ لما يستعرض واقعة صفين ويستعرض مقاتلة الامام علي في واقعة صفين يقول وقد ثبت بهذه الواقعة ان الحق كان مع علي بن ابي طالب. ليش؟ يقول لي ان عمار بن ياشر قاتل الى جانبه، والنبي كان قايل للعمار بن ياشر تقتلك الفئة الباغية. انت ملاحظ شلون يعني؟ يعني علي بن ابي طالب لو مو مقاتل يا عمار بن ياشر، معناه علي بن ابي طالب مو عارف طريقه، اللي عرفه طريقه عمار بن ياشر. ليه؟ ما يدري هو، ما ليس على الحق، انما صار الحق الى جانبه لما صار عمار بن ياشر الى جانبه. اذا اين ذهب صياح رسول الله اناء الليل واطراف النهار علي مع الحق والحق مع علي؟ اين ذهب قوله علي مع القرآن والقرآن مع علي؟ نعم،
أين ذهبت آيات السماء التي هبطت تمجد هذا الرجل وأجمع عليها علماء المسلمين أنها نازلة فيه؟ نعم، يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله. زين، ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. القرآن يرفع عقيرته آناء الليل وأطراف النهار ليمجد ابن أبي طالب وليبين للناس بأن عليا في طريق القرآن وفي درب الله وعلى السنة اللاحبة وعلى بصيرة من أمره. ثم تأتي الإنسانية في أتفه مراحلها متمثلة في أناس أعماهم الحقد ليقولوا أن علي بن أبي طالب كان الحق معه لأن عمارا كان معه. عجيب، يعني لولا وجود عمار ما عرف أن الحق إلى جاء. كأن القرآن بكل شهاداته لا يستطيع أن يزكي عليا، وكأن السنة النبوية بكل ما صدحت به لا تزكي عليا، وكأن عليا بكل ما حمل من فقه ودين لا يقوى على أن يكون في موضع التزكية. ثم يأتي إليه من يزكيه بعد حين لأن عمارا قتل إلى جانبه. أية تفاهة ألعن من هذه التفاهة، وأي تاريخ يمر به الناقد ذو الضمير المرهف وهو لا يقزز من هذا التاريخ الذي ينطوي على الحقد قبل أن ينطوي على الموضوعية، وينطوي على التفاهة قبل أن ينطوي على البحث الدقيق الجليل. إذن هذا اللون من العداوة، إذن هذا الذي يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي، يريد أن يعلم عليا تكليفه الشرعي وهو لا يعرف من تكاليفه شيء، زين، ولكنه يمتد به الطموح أو قل يمتد به الحقد ليعلم عليا هذا المعنى. هذا إن دل فإنما يدل على مدى التفاهة التي قد تصل إليها الإنسانية أحيانا. ثم ما رأيك بباحث يعيش بالقرن العشرين يأتي ليقول أن علي بن أبي طالب كانت حياته غلطات سياسية؟ ليش؟ يقول لي أن علي بن أبي طالب ما استطاع أن يخاتل معاوية حتى يأخذ لمعاوية، وما استطاع أن يجامل طلحة والزبير ويقدر يشكتهم. نعم، واجههم بصراحة وخلى الزمام أفلت من يديه. ما كان سياسي بتعبير آخر، ما صنع كما صنع معاوية، لأن مقاييس النجاح شنو هي في نظر هؤلاء؟ شفيق جبري في كتاب العناصر النفسية، ما أدري اللي عنده سلسلة يقرأ شوف بها عدد من أعداء العناصر النفسية. العناصر النفسية يقول بها أن علي بن أبي طالب كانت حياته بها أغلاط سياسية كبيرة. ليش ما جامل معاوية مبدئيا؟ أقر كان خلاه والي من قبله، فإذا خلاه والي خليه أيام قلائل ثم يعزله بعد ذلك. والأمر بعد لا يستوجب إراقة دماء ولا ينتهي الأمر إلى حروب. جن تسأله تقول له أولا أنت من أي مقياس تتكلم؟ تتكلم بمقياس الإسلام لو تتكلم بمقاييس خارج الإسلام؟ أما مقاييس خارج الإسلام انتهازية ومكيافيلية، نعم، وغدر وتلون، هاي ابعدها عن الساحة. يعني ما ينبغي لنا أن نحكم هذه المقاييس في دنيا علي بن أبي طالب، لأن دنيا علي بن أبي طالب دنيا الإسلام. إذا عدنا مقاييس إسلامية نحكمها، لنجي إلى المقاييس الإسلامية. المقاييس الإسلامية هل تسمح ببقاء إنسان يصعد على المنبر يواجه النص مباشرة؟ النبي يقول أنا أحرم الذهب والفضة، هو يصعد يقول أنا لا أرى بها بأسا؟ القرآن الكريم يعتبر الأموال للمسلمين، الفيء والأموال للمسلمين، يصعد على المنبر هذا يقول المال مال الله وأنا خليفة الله، إن شئت أعطيت وإن شئت منعت. أولا خليفة الله منين؟ يعني متى استخلفك الله
وبأي طريق. بعدين هل فرض أنت خليفة الله؟ منو قال أن خليفة الله يعطي ويمنع كيف يريد؟ خليفة الله يتقيد بأوامر الله. الله عز وجل يقول لنبيه: ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا بهم منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين. الله يقول: الله أذن لكم أم على الله تفترون؟ الله تبارك وتعالى رسم لنا الحدود ورسم لنا الطرق. الخليفة أو غيره، حتى الأنبياء مقيدون بالنص، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ما يمكن أن يجي إلى أموال المسلمين العائدة لهم يعبث بها كيف يريد. فضل المؤرخين يقولون أن بناية الخضراء اللي كان يجلس بها معاوية كلفت حمل 18 بعير ذهب وفضة. طيب ما كان بوسع علي بن أبي طالب، ما كان بوسع علي بن أبي طالب أن يمد يده إلى بيت المال ليبني بيتا من هذا النوع يجلس به؟ علي بن أبي طالب إجا دخل إلى الكوفة، وقصر الإمارة كان مؤسس من قبل في أيام سعد بن أبي وقاص، لقاهم مؤسسين القصر خيروه لنزوله. لما وصل قال: أنا لا أنزل بقصر الإمارة. قالوا: لماذا؟ قال: جنبوني، إنه قصر الخبال، أنا أدخل إلى قصر ضخم مؤثل، وفي المسلمين من يفترش الأرض ويلتحف السماء، إلى جانب أكواخ توقعها الريح إذا مرت بها، أنا ينبغي أن أقتدي بضعفة المسلمين، جنبوني، إنه قصر الخبال. أخذ قطعة أرض لابن أخته لجعدة ابن هبيرة، وقطع بواري وحصر جابوا له بنى بها صريفة، بيت من البواري والحصر، كان إذا قام يضرب ذلك البيت برأسه، ذلك البيت الذي سكنه علي بن أبي طالب. وقد شاء الله لذلك البيت أن يتحول إلى قبة شامخة تناطح السماء علوا. وأنا ما يعنيني أن علي بن أبي طالب عليه قبة من الذهب، أبدا. علي بن أبي طالب سواء وضعت عليه الذهب أو وضعت عليه الخزف، فإن الذهب لا يغير من حقيقته شيء، والخزف لا يغير من حقيقته شيء. رب قصور ضخمة تسكنها أناس لو واجههم العار لاستنكف منهم، ورب بيوت، رب أكواخ يسكنها قوم مثال الفضل والشرف الإنساني. وما كان القصر يوما يغير من المضمون، ولا كان الكوخ يوما يغير من المضمون أبدا. وإنما المرء مخبوء، لسان الفتى نصف ونصف فؤاده، فلم تبق إلا صورة اللحم والدم. الإنسان إنسان بقيمه، بمواقفه، بخلقه، بما يحمل من ملكات ومواهب. هؤلاء أينما يذهبون الدنيا بأجمعها خول لهم، لأنهم بيدهم أجمة الدنيا. الدنيا تقاس بما فيها من عباقرة، ولا تقاس بما فيها من لحم ودم. البشر إذا خلا من العبقرية عاد في مصاف في اللحم والدم، وبالتالي لم يرتفع عن مستوى البهائم. علي بن أبي طالب عطاء بكل أبعاده، سواء كان في قصر أو كان في كوخ. إذا أعود إلى صلب الموضوع، هؤلاء الذين واجهوا علي بن أبي طالب من هذا الجانب، من جانب الحقد، في الواقع ترى أن هؤلاء ما واجهوه مواجهة صحيحة أبدا. هذا اللي يقول أن حياته كانت غلطات نفسية، ليش ما جامل شنو المبرر الشرعي اللي يخليه جامل ويخليه على الحكم؟ ما هو المبرر؟ هاي من ناحية. من ناحية ثانية لنفرض أن علي بن أبي طالب عنده مبرر، لكن لو أعطى معاوية صكا بأنك والي من قبلي وأنك تصلح لأن تكون والي من قبلي، اللي يصلح للولاية يصلح للخلافة، ما يدريك أن معاوية بكرة يأخذ هالصك ويصعد على المنبر ويقول علي بن أبي طالب، تحتسب أن الأمر سيكون له، سيكون عليه. إذن
من الذي قال أن الإمام أمير المؤمنين في عدم نصبه لهذا الرجل كانت غلطة سياسية؟ ها؟ الأمر الثاني يقول ليش ما أنطى طلحة والزبير ما قدر يجاملهم لما دخلوا عليه؟ دخلوا عليه ساوموه، واحد قال له اعطني البصرة والآخر قال له اعطني الكوفة. قال له الإمام سلام الله عليه أنا ما عندي إقطاعيات أوزع، إقطاعيات أوزع أنا ما عندي، زين أنا إنما أشوف الملائم اللي يقود المسلمين أقدر أوليه شيء من أمور المسلمين، أما أنت ما مترجح في نظري أوليك فعلا. وفعلا هذا كان مو بس رأي الإمام علي، رأي الخليفة الثاني بالذات، الخليفة الثاني كان يقيمهم لذولا كلهم، الخليفة الثاني كان يعبر عن ذولا تعابير معينة. يعني عبد الله بن عباس يقول أنا كنت أتمشى وياه وعليه مرقعة كنت أدنيها على ركبته فتأوه آها، قلت علام هذه الآها؟ قال تأوهت على أمر هذه الأمة، من الذي سيتولاها من بعدي؟ قلت له أنت تقول أن رسول الله مات وهو راض عن جماعة، ذول الجماعة اللي تسموهم مبشرين شنو رأيك بهم؟ قال لي مثل من؟ قلت له ما تقول في طلحة؟ قال لي طلحة ذو البأو بإصبعه المقطوعة، البأو يعني التكبر، هذا انقطعت له إصبع بأثناء القتال بالجهاد، كان كلما تكلم يومئ بإصبعه المقطوعة، يجي بين بأني أنا راح أصبع بالجهاد، يقول لي ذي البأو ذو الفخر بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي. هاي الهنات كل المفسرين المسلمين يذكروها، شنو هي الهنات؟ الهنات قال لما نزلت آية الحجاب وأمر النبي نساءه أن لا يكلمنا الناس إلا من وراء حجاب، قال طلحة يريد محمد أن يمنعنا من أن نكلم بنات عمنا؟ يمنعني من أن نكلم عائشة؟ نعم والله لو مات محمد لنتزوجن نساءه. طلب شو كل المفسرين يروا هذه القضية بسبب هاي الآية، ما كان لكم أن تؤذوا رسول الله ولا أن تنكحوا أزواجه من بعده. زين شوف ارجع إلى الآية وشوف كل المفسرين يرون أنها نزلت في طلحة. فالخليفة الثاني يقول لعبد الله بن عباس هذا تريد من عندي أولي ذو البأو بإصبعه المقطوعة مع هنات صدرت منه في حياة النبي؟ قلت له ما تقول بالزبير؟ قال لي إنه مؤمن الرضا كافر الغضب، يوما إنسان ويوما شيطان، والله لو وليها لظل يلاطن بالبطحاء على صاع من شعير. يقول قمت أعدد له، ها؟ قمت أعدد له حتى وصل إلى وصف يعني ما حد شوية أستغرق بها الأشياء كلها. لقد أقول لك هذا تقييم الخليفة لهم لهذين، وذولا دخلوا على الإمام علي يطلبون من عنده تعال ولنا انطين الواحد الكوفة، الولاية أمانة في عنق الإمام، يشيلها يعطيها إلى الزبير والزبير بدورة يعطيها لابن عبد الله يلعب بها كيف يريد، يشيلها يعطيها إلى طلحة وطلحة يعبث بها كيف يريد. ما مستعد الإمام سلام الله عليه، يعني ما مستعد يطشي خارج اجتهاده. علي بن أبي طالب علمنا الصلابة ما جاي يساوم على كرسي، كرسي ما إلى قيمة حتى يساوم عليه. من قبل هذا عبد الرحمن بن عوف بالشورى قال له بايعك على كتاب الله وسنة نبيه وسيرة الشيخين، قال له لا تبايعني على كتاب الله وسنة نبيه واجتهاد رأيي، أنا برأيي الخاص مو إمعة، أنا مو ذيل، نعم برأيي الخاص، ولو كان يريد يساوم لساوم من الأول، لساوم في اللحظات الأولى، لو يريد يساوم ما انشغل بوفاة النبي وبتجهيز النبي وترك الأمور تأخذ مسير اتجاه آخر، كان ممكن يترك النبي مشجع كما تركه غيره ويجي يتناول الأمر. لا يريد أن يساوم علي بن أبي طالب، إن دنياكم هذه عندي أهون من عطة عنز. يدخل عليه يوم من الأيام عبد الله بن عباس يقول في طريقي أنا دخلت عليه وجدته يخصف نعله بليقار، هو رايح إلى القتال البيت يخصف نعله، نبذ إلي النعل قال لي يا ابن عباس انظر إلى هذه النعل كم تساوي؟ يا سيدي يا نعل بالية لا تساوي شيء، قال إن الله يعلم أنها أهم عندي من خلافتكم إلا أن أقيم حقا أو أدفع باطلا، أنا هاي هواية أنتفع بها أكثر من خلافتكم، لأن خلافتكم مسؤولية أتحمل أعباءها، وهذه أنا أنتفع بها أكثر من أنتفع بخلافتكم.
زين، وفعلا شنو الذي انتفعه من الخلافة؟ دخل الى الخلافة وخرج، ماذا ترك؟ وما لا اخل من دنيا الخلافة، هل اخل منها بيتا ضخما؟ اخل منها ميراث ضخم؟ اخل منها اموال؟ اخل منها منزلة؟ لا. يقول الامام احمد بن حنبل وقد تذاكروا عنده يوما من الايام في الخلافة والخلفاء، قالهم لقد اكثرتم ان عليا زان الخلافة ولم تزن. علي بن ابي طالب هو قلادة في عنق الخلافة، مو الخلافة قلادة في عنق، هو يزينها. واذا الدر زان حسن نحور كان للدر حسن نحر كزينة. في الواقع ان الامام امير المؤمنين سلام الله عليه لو اراد ان يساوم لشاوم ابتداء، ولكنه اكبر من ان يشاوم على كرسي يمر غدا عليه التاريخ فينعته باقبح النعود. وظل علي بن ابي طالب وله من مؤهلاته ما يعطيه الامامة بدون حاجة الى كرسي من الخشب يمكن ان يخلع عليه لقبا. يقول له احد الشعراء: اني اتيتك اجتليك وابتغي وردا فعندك للعطاش معين، واغض من طرفي امام شوامخ وقع الزمان واشهن متين، واراك اكبر من حديث خلافة يشتامها مروان او هارون. هي الخلافة اللي توصل لمروان بعد بها خير بعد بها حظ، اللي يقول له انت هواية اكبر من ان ينتهي الامر ان اتنازع على قضية يمكن ان يتناولها مروان ويتناولها هارون. لك بالنفوس امامة فيهون لو عصفت بك الشورى او التعيين. اذا الامام سلام الله عليه كان بوسعة ان يجامل طلحة والزكي، ما مستعد الامام يجامل على حساب دينه. هذه المقاييس الامام علي بن ابي طالب يضع لنا قاعدة في هذا الى منهجه. خلينا نستمع الى منهجه. وقد عودنا علي بن ابي طالب وهو الصادق الامين ان يبين لنا مناهجه في كل مسيرة حياته. يقول: قد يرى الحول القلب، قد يرى الحول القلب وجه الحيلة ودونها حاجز من تقوى الله، فيدعها رأي العين وينتهجها من لا حريجة له في الدين. يقول انا مو اعمل، ابصر الطريق واقدر اجامل على حساب ديني واقدر اساوم على حساب الكرسي، لكن لا، ما مستعد اضع ديني كبش فداء من اجل رغائب مؤقتة او مطامع تزول بعد ايام. ولو كان علي بن ابي طالب من النمط الذي يشاوم لما حفظ له التاريخ هذه المكانة. انت هذا الرجل معجزة من معاجز الله في الارض، لان هذا الرجل ينبغي ان لا يبقى له اثر نهائيا، ينبغي ان لا يبقى له اثر بالمرة، لانه مرت عليه الدهور منذ يومه الى يومك هذا وهي تحمل عليه الحراب والأسنة، ولكنه هزم الدهور وظل كما هو فكرة في الرؤوس وانشودة على لسان الاحرار وصرحا يتحدى الطغاة والظلمة. اذا علي بن ابي طالب لو اراد ان يساوم لساوم، لو اراد ان يبيع لباع، ولكنه ارسخ ايمانا واكثر صلة بالله عز وجل من ان يمد يده ليساوم على حساب دينه. وهكذا انت تجد ان منطق الحقد عند بعض الناس الذين واجهوا علي بن ابي طالب حرفهم عن الرؤية الصحيحة، ما خلاهم يترجمون علي بن ابي طالب ترجمة موضوعية بعيدة عن التعنت او بعيدة عن الاستفزاز او بعيدة عن الحقيقة. اذا هذا النوعين من الناس كل منهم ما عرف علي بن ابي طالب، لا ذاك اللي اجى غالبي يعرفه ولا هذا اللي ابغض. امام به امام له هلك المبغضون، او به هلك المبغضون وفي حبه هلك المفرط، كلا الجانبين عدو له وشيعته النمط الاوسط. في الواقع
أن لا هذا اللي غالى دي افتهمه، لأن هذا يجي لي أعشى أعمت ردة الفعل فأخذ يغالي، وهذا يجي لي لا مبتدئ واجهة عن طريق الحقد ما واجهة مواجهة موضوعية. إذا من الذي واجه عليا مواجهة موضوعية؟ واجهته الأقلام الشريفة النظيفة. أولا احنا لا ننسى أن الله عز وجل في كتابه الكريم رسم لعلي بن أبي طالب صورا ستبقى مادة للكتاب والكتابة، زين؟ رسم القرآن الكريم لهذا الرجل صورا كريمة في أكثر من آية وآية. يقول عبد الله بن عباس حبر الأمة 300 آية نزلت في القرآن الكريم تتناول علي بن أبي طالب. إذا كان إحنا حسبنا من 330 آية، حسبنا من 33 آيات. نعم، الواقع علي بن أبي طالب الآية كمؤشر لما عنده من مؤهلات. زين، يعني عندما يجي القرآن الكريم

0: لشيفا يقابل به بطلا من الابطال كانت الناس تنقطع انفاسها اذا مر عليها عمر ابن عبد ود، ثم ليرجع منه وقد جندله صليعا وهو يرتجز نصر الحجارة من سفاهة رأيه، ونصرت رب محمد بصوابي فضربته فتركته متجدلا كالجسم بين دكادك وروابي كالجلع بين دكادك وروابي، وعففت عن اثوابه ولو انني كنت المجدل بزني اثوابي، ثم يلقي سيفه وقد بنى عليه علق الدم بنيانا. والقرآن عندما يقول الذين ينفقون اموالهم بالليل والنهار سرا وعلانية، والآية في علي بن ابي طالب ما خلقت جود في نفس علي، وانما اشار الى مزية متع الله بها علي بن ابي طالب وهي الانفاق في سبيل الله. فلقد كان علي بن ابي طالب اذا مر به الدرهم لا يستقر بيده، يقول فيه شاعر معاصر: ايها المال ما خدعت عليا حسبه منك بلغة بعشائه. ولقد كان المال الذي يمد يده اليه ليجود به ليس بالمال الذي يأخذه من بيت المال، بل ما مد يده الى بيت المال، انما كان يجود بمال انتزعه من عرقه واخذه من جهده وانتجه بكفاحه. هكذا كان علي بن ابي طالب يتصدق باموال انتزعها من الجد والعرق والكفاح. كان يعتق من كد يده 1000 مملوك، يتصدق بالليل ويتصدق بالنهار سرا وعلانية. وينزل القرآن ليرسم لنا صورة لعلي بن ابي طالب هي في منتهى الكرم، يرسم لنا صورة ذلك الرجل الذي يحمل الطعام ليلا الى بيوت الفقراء لئلا يشعر الفقراء بالضعة والذلة، ويرسم لنا صورة الرجل الذي يجود بامواله نهارا، يرسم صورة من يعطي علنا ومن يعطي سرا، يريد ان يبين ان الانفاق استغرق اوقاته وحالاته، فما ترك حالة لم ينفق بها. فالقرآن الكريم عندما مجد عليا مجد فيه نزعة الكرم. عندما يقول القرآن الكريم اجعلتم شقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن امن بالله واليوم الاخر، ما خلقت الآية الايمان في نفس علي، انما اشارت الى ايمان كان عنده دفعه ليقف الى جانب النبي، ايمان دفعه لان يضحي بتلك التضحيات التي لا حدود لها، ايمان دفعه لان يقول عنه الامام زين العابدين: ما عرض عليه امران احدهما لله والاخر لنفسه الا وقدم الذي لله على الذي لنفسه. اذا حسبنا من الصور التي نريد ان نواجه بها علي بن ابي طالب، حسبنا منها الصور التي رسمها القرآن، وحسبنا منها الصور التي رسمها النبي الكريم يوم اخذ بيد علي ليقول كما حدث ابو ذر: والله لقد رأيت رسول الله اخذا بيد علي الى جانب الكعبة وهو يقول: حبك حبي وبغضك بغضي، من احبك ختم الله له بالامن والايمان، ومن ابغضك فليس له نصيب من الايمان. ورسم له رسول الله صورة الاخ الذي يقوم عن اخيه بمهام اعماله، فقال: اما ترضى ان تكون مني بمنزلة هارون من موسى الا انه لا نبي بعدي. ورسم له النبي صلى الله عليه واله صورا اخرى ما يزال الدهر يتملاها ويهتز لها باعجاب، رسم له صورة من الصور بانه احب الناس الى الله ورسوله لما نزل عليه جبرائيل يحمل للنبي الطائر المشوي وشخص النبي ببصره الى السماء، قال: اللهم ائت الي باحب خلقك اليك ليأكل معي من هذا فطرق علي الباب وارجعه انس. وظل النبي رافعا يديه وطرق علي الباب وارجعه انس. وظل النبي رافعا يديه الى ان فتح له بالمرة الثالثة واكل الى جانب النبي. واذا كان القرآن يقيم عليا بهذا والسنة تقيم عليا بهذا واقلام موضوعية من اقلام العباقرة قيمت عليا وواجهته مواجهة موضوعية ما زادت عليه مما عنده ولا اعطته ما ليس له انما انصفت انما نظرت اليه نظرة خلت عن الحقد كرمته بما حمل من مؤهلات. فعلي بن ابي طالب اذن لا يحتاج الى ان تزيده مدحة الماجحين ولا يحط من قدره ذم الذامين ابدا. وسيبقى علي قمة ما بقي الدهر. اي قمة اعظم من علي المشجى في مثل هذه الليلة على فراشه وهو يضرب اروع الامثلة في كبر النفس وعدم النزول الى الحقد عندما ادخلوا عليه هذه الليلة عبد الرحمن ابن ملجم ووقع بصر الناس عليه وهم يريدون ان ينهشوه باسنانهم. لما نظر اليهم امير المؤمنين قال على رسلكم اذا انا عشت انا ولي دمي واذا مت اضربوه ضربة بضربة ولا تمثلوا بالرجل ان المثلث حرام ولو بالكلب العقور. ثم يهمش في ذهن ولده الحسن في اذن ولده الحسن يقول بني اطعموا اسيركم من طعامي واسقوه من شرابي رفقا باسيركم. انها النفس الكبيرة التي لا تحمل الحقد. لما نظرت اليه ام كلثوم قالت يا عدو الله لقد امكن الله منك وما على ابي من باس. قال لا والله لقد ضربته ضربة لو وقعت على الناس لوسعتهم. انظري الى هذا السيف لقد شممته بألف واشتريته بألف فإن خانني فأبعده الله. أرأيت هذه الصلاة تقابلها هذا اللون من السمو؟ اطعموه من طعامي واسقوه من شرابي رفقا بأسيركم. أي قمة أعظم من هذا الرجل الذي يواجه الله عز وجل بهذه الروح الكبيرة يرمق ببصره السماء في مثل هذه الليلة وهو يقول لمثلها فليعمل العاملون. ان الانسان يجب ان يجعل نصب عينيه الاستشهاد من اجل الحق. يقول ان هذا هدف يعمل له العاملون. ثم اشتد عليه الالم فعرق جبينه اخذ جبينه يرشح عرقا.
1: تايمز سكوير اف ام منصة اعلامية شاملة تحترم عقولكم وتقدم لكم منتجا فنيا مفيدا وشيقا.
2: في المهجر تغدو الحياة لقاطنيها كمن يرى نفسه مقحما في فيلم لا دور له فيه، كومبارس عابر في مشهد متكرر. هم غرباء جردتهم ظروف أوطانهم السياسية والعسكرية والاقتصادية حتى من فرصة إعطاء الحزن حقه الطبيعي. الهجرة صعبة المنال كانت خيارهم الأوحد وملاذهم المنغص بالذكريات التي تطفو في أوج أوقات السكينة. ولأن فكرة الحياة هناك أصبحت السبيل في تأجيل موت قد يحضر سريعا، رسخت فكرة الموت قناعتها بشعور غربة الجسد حين دفنه بعيدا عن مقبرة عقيدة الوطن، وكأن أرواحهم تتزاور فيما بينها برضا موتي حنون. تحولت من مهندسة إلى مسؤولة مقبرة، هذا ما قالته زينب صالح لإذاعتنا ضاحكة، فيما محياها يكشف عن حزن تجاوز عمرها الشاب، كيف لا وهي صانعة المقبرة الافتراضية التي تبدو غير مستساغة للذاهبين إلى مدافن موتاهم متى ما اشتد بهم الشوق. لكن لا يبدو الحال سهلا لمن وسعت الهجرة مسافات اللقاء. استطاع زينب بفكرتها الغالبة نقل مقبرة العائلة من العراق وبثها إلكترونيا إلى ذوي الموتى المنتشرين في أصقاع الغربة ليزور الأقرباء موتاهم بكبسات من أزرار حواسيبهم، فتظهر قبور العائلة الرخامية وصورهم المنتقات. يبقى السؤال، ما الدواعي الملحة لتلك الفكرة؟ تجيب زينب موضحة:
3: انبثقت الفكرة في رأسي لما توفي شخص كبير في السن من العائلة وتعثر على ذويه في خارج العراق من القدوم وحضور إلى جنازته وحتى زيارة قبره لسنوات بسبب تكاليف السفر وبسبب ضغوطات العمل أو صعوبات الحياة في الخارج. ففكرت كيف أنه لما يكون الشخص القريب على قيد الحياة يهمنا الزمن أنه دائما في صفنة، ويمني النفس بإمكانية زيارة هذا القريب مهما بعدت أو قربت المدة، لكن يوجد دائما أمل وطمأنينة وجوده، فنؤجل هذه الزيارات برغبة لم الشمل يوما ما. لكن لما يأتي الموت ويخطف هذا الشخص بشكل فجائي وتتداعى الأمنيات، يكون اللقاء لحوح ولا يقبل التأجيلات ولا يحتملها. فقلت ليش ما نخفف من وطأة هذا الفقد والغربة بواقع افتراضي يشبه لعبة تمشى فيها المعني في مقبرة العائلة ويبحث بين شواهد القبور عن شاهدة قبر تخصه ويقف هناك ويقرأ سورة الفاتحة أو دعاء للميت أو قراءة القرآن، ونسمح له أن يذرف الدموع بسخاء عند شاهدة القبر.
2: يقول الروائي الكوبي جابريل ماركيز: من يقرأ كتابات أفكار غيره بحرص شديد سينتج أفكارا جديرة الأهمية. نحن معشر الرواة سراق أبرياء، لأننا عندما نأخذ الدقيقة من متاع الأفكار إنما لنصنع الخبز الأشهى لزاد السفر. كيف لاحت في ذهن زينب فكرة المقبرة الافتراضية، وهل هي من بنات أفكارها؟
3: الفكرة جتني من قراءتي لرواية طشاري لأنعام كجشي. بطلة الرواية وردية هي البطلة الرئيسية، طبيبة مسيحية قادتها الظروف للهجرة إلى خارج العراق إلى فرنسا، وبعدها هاجر جميع أبنائها. حفيدها إسكندر كان صاحب الفكرة لما أنشأ على الحاسوب فكرة هذه المقبرة للعائلة ليلوم شمل العائلة في مقبرة وإمكانية زيارتهم. من هنا جاءت الفكرة.
2: وعن صور شواهد القبور التي تتغير حسب الأهواء والمشتركين الأحياء الذين اعتملت في رؤوسهم رغبة مشاهدة قبورهم وهم في غربة مميتة، حيث يرون بأن غربتهم تتضاعف خارج جغرافيا الانتماء حتى وإن كانت أجسادهم ميتة. استأنف زينب حديثها قائلة:
3: بعد ذلك تطورت الفكرة، صار لها جمهورها الواسع من الأقرباء ومن الأصدقاء وحتى من الجيران داخل العراق أو في خارج العراق، حتى أن البعض منهم أراد أن يرى قبره الافتراضي ويرى ما يخلف في نفسه الوقوف على قبره الشخصي، إضافة إلى أن هناك صار خاصية جديدة أو ميزة راح تتيح للشخص أن يضيف صورة على شاهدة القبر أو يغيرها متى ما أراد لإضفاء جو إضافي من الحزن الجنائي.
2: وعن اصطباغ فضاء المقبرة بمسحة واقعية لا تخلو من معلم ديني قد يولد عند أبناء وأحفاد القبور وحسب توجههم الفكري جدلا، هل حصل مثل هذا الأمر مما اضطرك كصانعة لفكرة المقبرة الافتراضية أن تدخلي في مفاوضات ترضية؟
3: بصراحة لا، فكرة الترضية ما تعرضت لها أبدا ولا ناقشت فيها. السبب أعتقد أن القلوب توحدت بفعل الألم والفقد، ودائما ما يولد الحزن الترضية والتصالح والتلاحم، بعكس ما لو كانت الفكرة مثلا اجتماع عائلي أو دعوة فرح أو عرس. فكرة المقبرة وحدتهم برأي وفكر واحد، فكان المطلب الوحيد إنشاء قبر جديد، حتى أن المقبرة توسعت زاد عدد سكانها من الأحياء والأموات على حد سواء. هنا ألغي الحاجز بين صمت الأموات وهمس الأحياء، فالإنسان دائما ما يروم هذا التقارب والألفة مع الأموات. تكرار زياراتنا للمقابر للوقوف على قبور الأحبة والكلام معهم، أو وضع صورهم على جدران البيوت أو فوق القبور، هو واستمرار ذكرهم على الألسنة مع الترحم، كلها أدواتنا حتى نخلق لهم استمرارية وجودية نريدها لنا ولهم.
2: فكرة الخلود حلم وجودي، ولأننا أكثر الشعوب عرضة للخسارة والفقد، نتشبث بالقبور وكأنها الأماكن الوحيدة التي تشيد لنا دون منغصات. نستبدل صور موتانا كلما تهرأت بفعل التقادم بصور حديثة، وكأننا نروم تجددهم حتى في الموت، ويدخل بعضنا قبور موتاهم في أقفاص محكمة القفل، ليس لحمايتهم من التهالك، وإنما تلبية لشعور اللاوعي بأنهم أصحاب فرصة أتت ما بعد صنيع القدر للملمة شمل الموت. ربما نحن الأندر في تعلقنا الجنوني في القبور، فراح منا من يوثق زيارته بأكثر من صورة له، وهو يرتدي السواد وعلى وجهه ابتسامة منتصر.

قالت لي الأنهار ارتوي، فارتويت ثغرا ونخيلا. من رمالي نسجت سجادة ذهبية، عليها التقى خلان الوفا، وهام بها الحيوان والبخلاء. في قلبي عناق أبدي بين الحداقل والفرات، شرايين الحياة يحرس أسرار الثقافة والجمال. ومن رأتي تنفس العلماء، ومن لساني نطق الخطباء والشعراء. أنا البصرة، أنا التاريخ الذي لا ينتهي.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

أحبتي المستمعين، يبدو أن مسألة إغلاق مضيق هرمز تأخذ أكبر من مداها الاعتيادي بسبب طول فترة الإغلاق التي مر عليها حتى اليوم 100 يوم، يعني وهي تنذر بأخطار كبيرة. كنا قد تحدثنا بالحلقة السابقة عن الأخطار التي تحيط بالموضوع الغذائي، أمن الغذاء العالمي، ارتباطاتها بسلاسل الإمداد للأمونيا واليوريا وتعلقاتها بالزراعة، والزراعة تعلقاتها بإمداد الغذاء وغيرها من التفاصيل الطويلة العريضة. بصراحة اليوم نتحدث عن الطاقة، تأثيراتها على أسواق النفط، يعني النفط مرة يرتفع بشكل كبير،

0: نظيفة، شغل الطاقة النظيفة، أصول الطاقة النظيفة، كلها تعتمد على ماذا؟ تعتمد على ما يأتي وما يترتب من طاقة، ما يترتب من النفط، من الوقود الأحفوري، حيث تصنع كل هذه الألواح وتصنع وتشتغل المصانع وغيرها، يعني يستثمر فيها أقصد. فلذلك مسألة ارتفاع وتذبذب أسعار النفط هي تتعلق بعضها مع بعض، وتعطي إنذارات حقيقة تكاد تكون هذه الإنذارات يعني مزعجة للدول المصنعة والدول التي تشتغل والدول التي تنتج والدول التي تستخدم الطاقة في أقصاها. لذلك أحبتي، هذه التداعيات أيضا، هذه التداعيات الإغلاق يعني تتعلق حتى بحياة الناس اليومية في الدول التي تتأثر من هذا الموضوع. وحقيقة أكثر الدول تأثراً أعتقد في المنطقة هو العراق، يعني وأعتقد التصريحات الحكومية ومنها تصريحات وزير الخارجية الأخيرة كانت حقيقة يعني تدق ناقوس الخطر في هذا الموضوع، تدق ناقوس الخطر فيما يخص العراق. لذلك إغلاق مضيق هرمز، طبعاً تحدث عن هذا الإغلاق حتى الكثير من الصحف والمجلات العالمية والعربية قبل 30 سنة، قبل 40 سنة، قبل 50 سنة. يعني ماذا لو كانت هنالك معركة كبيرة في الشرق الأوسط ويغلق مضيق هرمز؟ ما هي التداعيات؟ تصوروا مثلاً مجلة العربي الكويتية تحدثت عن هذا الموضوع في 80ينيات القرن الماضي. لذلك إغلاق مضيق هرمز له تداعيات وسيناريوهات اقتصادية وجيوسياسية عالمية. فهذا المضيق الذي يمر عبره جزء كبير من صادرات النفط والغاز من دول الخليج إلى العالم، وبالنتيجة ارتفاع أسعار النفط والطاقة، هذا هنا هي المشكلة الكبيرة. لماذا؟ لأن 20% من تجارة النفط العالمية المنقولة بحرا تمر عبر مضيق هرمز. فارتفاع أسعار النفط ينذر بكوارث عالمية حول هذه 20%، وأين تذهب؟ أي تعطل في إمدادات 20% يدفع أسعار النفط للارتفاع الحاد، وربما تجاوز مستويات قياسية كما هو اليوم، وأسعار الغاز الطبيعي أيضا التي ترتفع خصوصا في آسيا وأوروبا. بسبب ماذا؟ بسبب الخلل الذي يصيب يعني موارد النفطية لهذه البلدان. كذلك ارتفاع تكاليف الطاقة كما هو معلوم يؤدي إلى زيادة التضخم عالميا، وهذه هي نقطة الارتكاز الحقيقية في السيناريوهات الاقتصادية، وارتفاع أسعار النقل والشحن، وهذا يؤدي إلى ارتفاع كل المواد الكهربائية الإلكترونية الغذائية إلى آخره، وكما قلنا زيادة أسعار الغذاء والسلع الأساسية. فالاقتصادات المستوردة للطاقة مثل أوروبا، الهند، اليابان، الصين هي الأكثر تأثراً، وهي حقيقة هذه الدول الصناعية الكبرى أيضاً بنفس الطريقة. أما الدول الأكثر اعتماداً على المضيق في صادراتها مثل العراق والكويت، كذلك قطر التي ليس لها منفذ آخر غير مضيق هرمز، وهذا طبعاً أخطاء استراتيجية. يعني العراق كان قد فكر في هذا الموضوع قبل سنوات وأنشأ طرق بديلة لمضيق هرمز في تصدير صادراته، ولكن توقفت هذه الطرق لأسباب الحرب وأسباب تداعيات اقتصادية وأسباب عدم الصيانة وغيرها. وللأسف الحكومات المتعاقبة لم تؤمن مدارات هذه الطرق، وبقي العراق مرهونا بمضيق هرمز. اليوم هنالك تحركات حكومية عاجلة ورائعة جدا في استكمالات خط، خصوصا خط أنبوب البصرة حديثة، والذي منه سيذهب إلى بانياس وإلى العقبة، ومنه أيضا إلى جيهان التركي. فلذلك انخفاض صادرات النفطية، تراجع إيرادات حكومية تهدد يعني وضع الدولة الاقتصادي، وضغوط على العملات والأسواق المالية، وضغوط حتى على المنتجات المشتقات النفطية مثل البنزين والغاز، لأنه وجود النفط الخام عدم تصديره يؤدي لامتلاء المخازن، وبالنتيجة عدم إمكانية إنتاج هذه المشتقات براحة. شركات التأمين أيضا فيما يخص السلع ترتفع أسعار التأمين البحري، وبعض شركات الشحن توقف المرور مؤقتا، وتتأخر أو يتأخر وصول البضائع عالميا. طبعا خطر المواجهات البحرية والهجمات والألغام اللي موجودة في مضيق هرمز، توترات، يعني هذه كلها حقيقة ألقت بظلالها على الواقع الإقليمي في مضيق هرمز. الدول للأسف دائما يعني مصائب قوم عند قوم فوائد، يعني الدول اللي تستفيد مؤقتا من إغلاق مضيق هرمز هي الدول المنتجة للنفط خارج الخليج، وعلى رأسها طبعا روسيا والولايات المتحدة كذلك، وكذلك شركات الطاقة والنفط وطرق التصدير البديلة وخطوط الأنابيب، يعني تنتعش طرق التصدير البديلة، لأن الدول التي تمر بها الأنابيب الجديدة أو تمر بها الصهاريج كما هو الحال في سوريا اليوم تستفيد من هذا الموضوع. إذن أحبتي، أسعار النفط، تداعيات هذه الأسعار، المشكلات المتعلقة بهذه التداعيات، كلها تلقي بظلالها على فواتير الطاقة العالمية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت عبد الخالق كريم.
1: بعد مرور 100 يوم على إغلاق مضيق هرمز، اتسعت تداعيات الأزمة لتشمل التضخم والنمو والتجارة العالمية وسلاسل الإمداد، بعدما أصيب أهم الممرات الاستراتيجية لتجارة الطاقة في العالم. فمنذ توقف المرور المنتظم عبر المضيق الذي كان ينقل 1/5 النفط العالمي وربع تجارة الغاز، شهدت أسواق الطاقة اضطرابات واسعة امتدت آثارها إلى مختلف الاقتصادات الدولية. وبينما خسرت دول الخليج جزءا من قدرتها على التصدير، واجهت الاقتصادات المستوردة فواتير طاقة أعلى وضغوطا متزايدة على الأسعار. وشهدت أسواق النفط تقلبات حادة، إذ ارتفع خام برنت إلى نحو $138 للبرميل في أبريل الماضي، ورغم تراجعه لاحقا إلى أقل من $94 مع رهانات الأسواق على تفاهم محتمل بين أمريكا وإيران، إلا أنه يبقى أعلى من مستويات ما قبل الأزمة. ولم تقتصر التداعيات على النفط، بل ارتفعت أسعار الغاز والديزل والأسمدة والألمنيوم. وترجح إدارة معلومات الطاقة الأمريكية بقاء برنت قرب $106 في يونيو الحالي، بينما رفع بنك باركليز توقعاته للمتوسط السنوي إلى $100، محذرا من قفزة نحو $110 إذا استمر الإغلاق. وقلبت هذه الأزمة المسلمات التقليدية، إذ ترافقت الأسعار المرتفعة مع خسائر تصديرية حدت من استفادة المنتجين. وبحسب صندوق النقد الدولي، تضررت اقتصادات الخليج من تعطل الصادرات أكثر مما استفادت من قفزة الأسعار. وخفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 3.1%، فيما واجهت قطر ضغوطا إضافية بعد تعرض مجمع رأس لبنان للغاز لهجمات مسيرات. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية محدودية البدائل، إذ لا تستطيع خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية نقل سوى جزء بسيط من الشحنات، بينما تفتقر العراق والكويت لمنافذ بديلة. وزاد المشهد تعقيدا انسحاب الإمارات من منظمة أوبك في مايو الماضي، وانكماش اقتصاد إيران بنحو 6%. وفي نهاية المطاف، تبقى قارة آسيا هي من يدفع الفاتورة الأكبر، إذ تستحوذ الصين والهند واليابان وكوريا الجنوبية وحدها على 69% من تدفقات نفط المضيق المشلول.

إذن أحبتي، ترافقت الأسعار المرتفعة مع خسائر تصديرية حدت من استفادة المنتجين. وبحسب صندوق النقد الدولي، تضررت اقتصادات الخليج من تعطل الصادرات أكثر مما استفادت من قفزة الأسعار. وخفض الصندوق توقعات نمو الاقتصاد السعودي لعام 2026 إلى 3.1%، فيما واجهت قطر ضغوطاً إضافية بعد تعرض مجمع رأس لفان للغاز لهجمات مسيرات. وتؤكد وكالة الطاقة الدولية محدودية البدائل، إذ لا تستطيع خطوط الأنابيب السعودية والإماراتية نقل سوى جزء بسيط من الشحنات، بينما يفتقر العراق والكويت لمنافذ بديلة.

0: أحبتي، هنالك مصطلح يعني رائج في عالم التسوق، هو التسوق الاستعراضي. والتسوق الاستعراضي بصراحة في مفهومه المعاصر يعني وببساطة هو شراء السلع أو الخدمات ليس بسبب الحاجة الفعلية إليها، بل بهدف إظهار المكانة الاجتماعية أو الثراء أو التميز أمام الآخرين. مثلا يشتري الإنسان ساعة أو حقيبة باهظة الثمن مع وجود بدائل تؤدي نفس الغرض، أو يبدل الهاتف باستمرار لمجرد امتلاك أحدث إصدار، أو يشتري ملابس تحمل علامات تجارية فاخرة لإبراز وضعه الاجتماعي. طبعا بعلم الاجتماع والاقتصاد يعرف هذا المفهوم باسم الاستهلاك الاستعراضي، وتصوروا أن عالم الاجتماع والاقتصاد ثورستن فيبلن أكد عليه في كتابه نظرية الطبقة المترفة. ولكن علينا أن نعرف نقطة مهمة في مصطلح التسوق الاستعراضي، أنه مو كل شراء لسلعة فاخرة يعد استعراضيا. أكو ناس هي يعني تتوق إلى الماتيريال، إلى المادة الخام. ممكن يشتري الشخص شيئا غالي الثمن لأنه يفضله، لأنه يقدر جودته، مو بقصد التباهي أمام الآخرين، أو لأنه قد يستفيد منه، يعني خصوصا إذا كانت مادة طبيعية مثلا من مواد البناء على سبيل المثال. يعني شخص يريد أن يبني بشكل فاخر يستخدم أحجار رائعة جدا تباع في الأسواق بأسعار باهظة، لها فوائد، فوائد في العزل، فوائد في تبريد البيت طبيعيا، فوائد مثل الرخام الطبيعي، مثل الترافنتينو، مثل يعني بعض مواد البناء الفاخرة. يستخدم أصباغ ذات جودة عالية، مو أصباغ رديئة في البناء، هذا على البناء. في الملابس بعض الناس مثلا تتوق إلى القطن الخالص، تتوق إلى مثلا ألياف البوليستر المصنوعة من البلاستيك المعاد تدويره، مثل ما تفعل شركات عالمية في عالم الملابس. أكو ناس تهتم بهذا الماتيريال، مو بقصد التباهي، مو بقصد التفاخر. أكو ناس تهتم باقتناء بعض الحاجات الثمينة لأنها تحتوي على مواد خام من الطبيعة، لأنها تشعرها أنها أقرب إلى الطبيعة. أكو ناس تستخدم عطور فاخرة لأنها تقدر المادة الخام التي دخلت فيها، مثل مسك الغزال، مثل عنبر الحوت، مثل العود الطبيعي من شجرة العود، مثل إلى آخره. فليس كل تسوق فاخر هو تسوق استعراضي. وأكو ناس لا، يعني تصعد السيارة الفلانية لأنها تريد أن تستعرض بها، تلبس الساعة الفلانية لأنها تريد أن تستعرض بها. ولكن بذات الوقت أناس تستخدم هذه السلع الفاخرة لجودتها، لمادتها. أكو ناس تحب تقتني الماتيريال، يعني مثلا ما الذي يدعو شخص إلى أن يشتري سجادة حرير من سجاد الفارسي الإيراني، محاكة يدويا سعرها تقريبا 80 ورقة أو 70 ورقة، يعني 70 يعني 7000 دولار أو 8000 دولار، زين، أو شدة خلنا نسميها يعني اللي هو 10000 دولار، سعر سجادة ممكن 2 في 3 لأنها محاكة يدويا ومصنوعة من البرسيم الخالص، البرشيم عفوا، اللي هو يسموه البرسيم بس هو الحرير الخالص ومحاكة يدويا، هذا السجاد الفارسي الفاخر. أو مثلا سجادة من الحرير النباتي اللي هو خيوط الساق البامبو، خيوط البامبو، زين، هذه أيضا تسمى بالحرير النباتي، تصبغ صبغا نباتيا مو صبغ صناعي، تحاك بعض تفاصيلها يدويا. هذه كلها إلها تقييمات، يوصل سعر السجادة إلى 1000 دولار، 2000 دولار، في حين شخص يجي يقول يابا سجادة بسيطة، يعني عفو زولية بسيطة نستخدمها لموسمين 3 4 5 100 ألف، 150 ألف. لا، أكو ناس تقدر الماتيريال، تقدر المواد الخام الطبيعية سواء كان مصدرها نباتي أو مصدرها حيواني. الجلود الفاخرة اللي تستخدم بالحقائب، هذه كلها تفاصيل بصراحة تدخل ضمن مفاهيم التسوق، ولكنها تنقسم إلى قسمين، إما تسوق استعراضي بعض الناس تستعرض ثراءها في هذا الموضوع، أو بعض الناس تستخدم هذه المواد لقربها من الطبيعة، لأهميتها، للاستفادة القصوى منها، لأنها تقدر المواد الخام إلى آخره. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت شهلة محمد.
1: يشير مصطلح التسوق الاستعراضي في مفهومه المعاصر إلى شراء السلع والخدمات ليس لقيمتها الجوهرية أو الحاجة الحقيقية إليها، بل لإظهار صورة ونمط حياة معين. الهدف الأساسي منه هو تحقيق المكانة والوجاهة الاجتماعية وسط الآخرين، وهو سلوك استهلاكي يتناقض تماماً وبشكل واضح مع مفهوم الاستهلاك الواعي الذي يختار فيه الأفراد المنتجات بناءً على قيمهم الشخصية ومعتقداتهم البيئية، كما يوضح ذلك لورين مايكل كوزينز المستشار البيئي ومدير مجلس قادة الاستدامة الصيني. فعندما نشتري زجاجة ماء قابلة لإعادة الاستخدام أو ملاءات مصنوعة من قطن عضوي، يتوق عقلك الباطن تلقائياً إلى القبول والثناء الاجتماعي، وتشعر من داخلك أنك تستثمر في صورة إيجابية لنفسك كشخص يقدر الاستدامة والمسؤولية البيئية. وهكذا يستخدم التسوق والإنفاق كوسيلة استعراضية للتعبير عن الذات وبناء الهوية الشخصية. وفي تقرير خاص بعنوان توقفوا عن التسوق الاستعراضي، ذكرت صحيفة The Money Times الأمريكية أن الكثير من التسوق اليوم أصبح مجرد وجاهة فارغة، وأن يوماً واحداً من الشعور بالرضا لممارسة الاستهلاك الواعي قد يقابله سنة كاملة من الاعتماد التلقائي والمفرط على الشراء السهل والمستمر عبر الخوارزميات الذكية وعروض المتاجر الرقمية الكبرى. وتساءلت الصحيفة مستنكرة، هل حان الوقت لتجاوز هذا الاستعراض الزائف والتخلي عن الشراء العشوائي والتركيز بدلاً من ذلك على ما يفيد حياتنا فعلاً؟ ولفهم هذا السلوك الاجتماعي في أبسط صوره اليومية، تخيل شخصاً ينشر بانتظام على حساباته عن الوجبات العضوية الصحية، ومع ذلك تجده يرتدي دائماً أحدث صيحات الموضة السريعة وغير المستدامة. هذا التناقض الظاهري الحاصل ليس مجرد نزعة فردية عابرة، بل هو تعبير حقيقي عن ظاهرة واسعة الانتشار تشير إلى شراء السلاح وعرض المقتنيات ليس لاستخدامها العملي المفيد، بقدر مراقبة كيفية نظر الآخرين إليها وتقييمهم لها. إن الاستهلاك الاستعراضي إذن هو شكل من أشكال التواصل الاجتماعي المتجذر بعمق في رغبتنا الإنسانية الفطرية في الانتماء والتقدير، حيث يتعلم الإنسان منذ الصغر محاكاة السلوكيات التي تجلب الثناء في مجتمعه. والآن تتخذ هذه النزعة أبعاداً جديدة وتوسع وسائل التواصل الاجتماعي من نطاق الظهور حتى أصبح الاستهلاك لغة للتعبير عن هويتنا وعلاقتنا بالعالم.
0: إذن أحبتي، لمزيد من توضيح الفكرة وكخطوة أولى نحو توجيه عاداتنا الاستهلاكية لتصبح أكثر وعياً، يقدم كوزينز بعض الأمثلة التي قد يتجلى فيها الاستهلاك الاستعراضي. حقائب التسوق الصديقة للبيئة، فرغم أنها مجرد إكسسوار يبدو بريء، فإن امتلاك العديد منها بصرف النظر عن استخدامها قد يقصد منه أحياناً إظهار هوية واعية بيئياً حتى ولو كان صاحبها أقل تركيزاً على تقليل استخدام البلاستيك. الشراء المستدام دون بحث يحقق شعوراً بالرضا لمجرد شراء المنتجات التي تحمل علامة صديقة للبيئة أو مستدامة، دون تمحيص أو بحث معمق في ممارسات العلامة التجارية أو الأثر الحقيقي للمنتج، وكذلك اختيار منتج أخضر أغلى ثمناً دون فهم حقيقي لدورة حياته أو شهاداته. مثلاً التباهي بالخيارات الصديقة للبيئة أو المستدامة على وسائل التواصل الاجتماعي من خلال نشر منشورات باستمرار حول كل فعل مستدام، مثل شراء طعام عضوي، استخدام حقائب صديقة للبيئة قد تغلب عليها نبرة ضمنية من التباهي، أو إصدار أحكام خفية على الآخرين وهو ما ينطوي على سلوك مرتبط بالحاجة إلى التقدير الخارجي. لكن كوزينز يؤكد أن هذه الأمثلة تبرز نقطة جوهرية، وهي أن الاستهلاك الاستعراضي ليس دائما خبيثا أو غير صادق، بل قد ينبع من رغبة حقيقية في الظهور بمظهر الشخص الخير أو المسؤول في عالم يزداد وعياً بالقضايا الاجتماعية والبيئية، كما ويوضح أن المشكلة تبدأ عندما يطغى التركيز على المظهر الخارجي على التأثير الحقيقي حتى وإن كان غير مقصود.

0: أحبتي، في عالم المكملات هنالك الكثير من المكملات التي تدخل في صناعات عديدة وتساهم يستخدمها خصوصا الرياضيين أو الناس التي تحتاج إلى المكملات، ولكن ليس كل مكمل إحنا نتحدث عنه يجب أن يؤخذ عبر حبوب أو شراب أو مسحوق أو إلى آخره. يجب أن يتدخل الطب في هذا المجال، يجب أن يحدد الطبيب حاجة جسمك إلى هذا المكمل من عدمه. هذه نقطة أساسية لازم نخليها في بالنا. مكمل اللايسين هو أيضا حال حال أي مكمل غذائي آخر، يجب أن يحدد الطبيب حاجتك له من عدمها. حمض أميني أساسي الجسم ما يستطيع أن يصنعه بنفسه ويجب الحصول عليه من غذاء أو مكملات. طبعا مصادر موجود طبيعيا في البيض، في منتجات الألبان، في اللحوم والأسماك، وفي العدس والفاصوليا. يساهم مساهمة بارزة في بناء البروتين والعضلات، ويساعد في إنتاج الكولاجين الضروري للجلد والعظام، ويشارك في امتصاص الكالسيوم، ويستخدم أحياناً، وهذه نقطة أساسية، لتقليل تكرار قرحات البرد أو ما يسمى بالهربس الفموي، لكن الأدلة العلمية على فعاليته ليست حاسمة في جميع الدراسات. طبعاً كل إنسان من الممكن أن يحتاج مثل هذه المكملات، وخصوصا أنه يساعد في التخلص من عدوى الهربس، وكذلك يسهم في صحة العظام. واللايسين كما قلنا لا يستطيع الجسم أن يصنعه بنفسه، ولكنه مهم جدا أن يدخل للجسم من خلال الغذاء ومن خلال المكملات. أحبتي، النقطة اللي أريد أركز عليها ونركز عليها للمرة الثالثة أيضا، أن هذه المكملات لا تؤخذ إلا باستشارة طبيب. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت بيداء عبد الرزاق.
1: يحظى اللايسين باهتمام متزايد في سوق المكملات الغذائية، ليس فقط بوصفه حمضا أمينيا أساسيا يدخل في بناء البروتينات، بل بسبب دراسات بحثت علاقته بعدد من المشكلات الصحية، من عدوى الهربس إلى القلق وصحة العظام. لكن هذا الاهتمام لا يعني إنه أصبح علاجا معتمدا، فمع أن بعض النتائج واعدة، فإن جزءا كبيرا من الأدلة ما زال محدودا ويستند إلى تجارب صغيرة أو مخبرية، مما يجعل التعامل معه مطلوبا بحذر. واللايسين حمض أميني أساسي لا يستطيع الجسم تصنيعه بنفسه، ويوجد طبيعيا في اللحوم والأسماك والبيض ومنتجات الألبان، ويدخل هذا الحمض في دعم إنتاج الأنزيمات والهرمونات والأجسام المضادة، كما يرتبط بإنتاج الكارنيتين المسؤول عن توليد الطاقة، ولهذا يشيع استخدامه بين الرياضيين لدعم العضلات. وتعد عدوى الهربس البسيط من أكثر العدوى الفيروسية انتشاراً، وبرز اللايسين كخيار مساعد لتقليل نوباتها. وتقوم الفكرة على منافسة اللايسين لحمض الأرجينيين الذي يحتاجها الفيروس للتكاثر، مما يحد نظرياً من نشاطه. وتشير المراجعات العلمية إلى أن الاستخدام اليومي لللايسين قد يساعد في تخفيف شدة الأعراض، خصوصاً في المراحل المبكرة وبجرعات قد تتجاوز الجرام الواحد يومياً. لكن هذه النتائج ليست حاسمة بعد، ولا ينبغي استخدام الجرعات العالية دون استشارة طبية، لا سيما لمرضى الكلى. من جهة أخرى، تزايد الاهتمام بدراسة علاقة الأحماض الأمينية بالصحة النفسية، وتشير بعض الفرضيات إلى أن اللايسين قد يؤثر في مسارات السيروتونين، وهو الناقل العصبي المسؤول عن تنظيم المزاج والنوم، مما قد يساعد في تعديل الاستجابات المرتبطة بالقلق والتوتر، خاصة عند دمجه مع الأرجينين. ورغم أن دراسة يابانية أجريت عام 2003 على الفئران أظهرت انخفاضاً في السلوكيات المرتبطة بالضغط النفسي، إلا أن هذه النتائج تبقى محدودة لكونها مخبرية، ولا يمكن تعميمها مباشرة على البشر، لذلك لا يمكن اعتبار الليسين علاجاً للقلق، بل مادة غذائية قيد البحث تحتاج إلى تجارب سريرية أوسع قبل إصدار توصيات طبية واضحة.
0: إذن تعد عدوى الهربس البسيط من أكثر العدوى الفيروسية انتشاراً، وبرز الليسين كخيار مساعد لتقليل نوباتها. إذن الذي لديه هربس من الممكن أن يستفيد منه، ولكن باستشارة طبيب، وتقوم الفكرة على منافسة الليسين لحمض الأرجينين الذي يحتاجه الفيروس للتكاثر، مما يحد نظرياً من نشاطه. وتشير المراجعات العلمية إلى أن الاستخدام اليومي للليسين قد يساعد في تخفيف شدة الأعراض، سيما في المراحل المبكرة وبجرعات قد تتجاوز الجرام الواحد يومياً. لكن هذه النتائج ليست حاسمة بعد، ولا ينبغي استخدام الجرعات العالية دون استشارة طبية، سيما لأصحاب الأمراض المزمنة ومنها مرضى الكلى.

وفي محورنا الرابع والأخير نتوقف عند دراسة جديدة تتحدث عن نهر الفرات وكيف كان شكله قبل ملايين السنين.

0: أحبتي، تمتاز البلاد التي فيها أنهار بقدرتها على الاستدامة وعلى وجود الحضارات على جنب تلك الأنهار، فما كان لحضارة بلاد وادي الرافدين أن تكون إلا بوجود نهري دجلة والفرات. الأنهار القديمة بقدم البشرية هي التي أسست لتلكم الحضارات العظيمة، الأنهار المتجددة، لأن الباحثين يشيرون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه حتى أنها تفيض، حتى أن العراقيين القدماء عبدوا المياه وجعلوا للمياه آلهة. ورغم أن الفترة نفسها تعد من أكثر الفترات جفافاً في فترات معينة من التاريخ القديم، أظهرت النماذج أن حجم التصريف المائي لنهري دجلة والفرات ربما تجاوز مجموع التصريف الحالي لأنظمة نهر النيل والفرات ودجلة مجتمعة. إذن كانت عبارة هذه الأنهار عن بحار بصراحة من المياه. كذلك تشير الدراسات الحديثة إلى أن أجزاء من تركيا الحالية، الأناضول سابقا، كانت أكثر رطوبة ووعورة مما هي عليه اليوم، وأن معدلات الأمطار أو الفيضانات كانت أعلى بكثير من بعض التقديرات السابقة. طبعا هذه السنة لأن الأمطار كانت غزيرة، تركيا سمحت بفتح نهر الفرات على سوريا والعراق، والنتيجة كانت فيضانات في سوريا، ويتوقع أيضا أن تكون فيضانات على جانبي الفرات في العراق، مما يعني جعل الحكومة بصراحة تستنفر في هذا الموضوع. إذن هذه النقاط أساسية ومهمة في الإشارة إلى تواريخ هذه الأنهار العظيمة. الدراسة اللي عدنا اليوم هي دراسة جديدة تتحدث على أن نهر الفرات كان نهر مختلفا تماما، إذ لم يكن للنهر مجرى واحد يعبر نحو الخليج، بل كان عبارة عن نظامين نهريين منفصلين يصبان في البحر المتوسط. والدراسة أيضا اقترحت أن الفرات الحديث تشكل عبر سلسلة طويلة من التحولات التكتونية. مزيد من التفاصيل نستمع إليها بصوت لبنى الفضل.
1: قبل ملايين السنين من ظهور أولى المدن في بلاد الرافدين، كان نهر الفرات مختلفا تماما، إذ لم يكن للنهر مجرى واحد يعبر نحو الخليج، بل كان وفق دراسة جديدة نظامين نهريين منفصلين يصبان في البحر المتوسط الشرقي. وتقترح الدراسة أن الفرات الحديث تشكل عبر سلسلة طويلة من التحولات التكتونية وارتفاع اليابسة وحركة الزلازل التي أعادت رسم شبكة الأنهار في المنطقة. ولفك هذا اللغز استخدم فريق البحث بيانات زلزالية بحرية عالية الدقة ونماذج حاسوبية، وركزوا على تراكمات رسوبية ضخمة مدفونة تحت قاع المتوسط تشكلت خلال فترة أزمة الملوحة المسينية قبل نحو 5 ملايين سنة، عندما انخفض مستوى مياه البحر بصورة هائلة، وتوصل الباحثون إلى أن الفرات القديم كان يتكون من نظامين نهريين كبيرين هما كراسو القديم ومرات القديم، وكانا يجريان من الأناضول باتجاه الجنوب الغربي ليصبا في حوض المتوسط وليس الخليج العربي. ومع استمرار النشاط التكتوني بدأت الأرض ترتفع تدريجيا، فانحرف مسار النهرين نحو الشرق واندمجا ليشكلا النواة الأولى للفرات الحديث قبل نحو 1,600,000 سنة فقط. وتوضح الدراسة أن هذه التحولات ساعدت على بناء السهول الرسوبية الواسعة التي أصبحت لاحقاً جزءاً من الهلال الخصيب، وهي المنطقة التي شهدت بدايات الزراعة والمدن الأولى. ويشير الباحثون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه تجاوز حجم تصريفها مجموع تصريف أنظمة النيل والفرات ودجلة مجتمعة في الوقت الحالي، مما يدل على أن الأناضول كانت أكثر رطوبة. كما كشفت إعادة البناء الجغرافي أن الفرات القديم اقترب بصورة غير مسبوقة من نهر النيل القديم خلال تلك الأزمة، بحيث لم تكن المسافة الفاصلة بينهما تتجاوز 25 كيلومترا فقط، وهو أقرب اقتراب معروف بينهما في تاريخ الأرض. ورغم أهمية هذه النتائج الفريدة، يؤكد مؤلفو الدراسة أن عملهم يعتمد على تفسير التضاريس الحالية والبيانات الزلزالية، مما يجعلها فرضية علمية قوية، لكنها لا تزال تحتاج إلى أدلة ميدانية إضافية.
0: إذن أحبتي، توضح الدراسة أن هذه التحولات ساعدت على بناء السهول الرسوبية الواسعة التي أصبحت لاحقاً جزءاً من الهلال الخصيب، وهي المنطقة التي شهدت بدايات الزراعة والمدن الأولى، كما يشير الباحثون إلى أن الأنهار القديمة كانت تحمل كميات هائلة من المياه تجاوز حجم تصريفها، كما قلنا مجموع تصاريف أنظمة النيل والفرات ودجلة مجتمعة. كذلك أيها الأحبة، يعتقد الباحثون، وهذه نقطة أساسية، أن الانخفاض الحاد في مستوى البحر المتوسط آنذاك أدى إلى تعميق الأودية وتسريع تعرية الصخور ونقل كميات ضخمة من الرواسب نحو الأحواض المنخفضة، كما يرجحون أن بعض هذه الرواسب العملاقة ربما تكونت نتيجة فيضانات كارثية قد تكون نجمت عن انهيار بحيرات مرتفعة في الأناضول. لا تعني هذه النتيجة أن النيل والفرات كانا عبارة عن نهرين فيهما كميات كبيرة جدا من المياه، لكن المشهد الجغرافي للمنطقة كان مختلفا جذريا عما نعرفه اليوم، وأن الأحواض النهرية الكبرى كانت تتحرك وتتغير مع تغير مستوى البحر وحركة القشرة الأرضية. أحبتي، فرضية قوية تحتاج إلى أدلة إضافية. رغم أهمية النتائج، يؤكد مؤلفو الدراسة أن عملهم لا يخلو من القيود، فإعادة بناء مسارات أنهار اختفت منذ ملايين السنين تعتمد بدرجة كبيرة على تفسير التضاريس الحالية والبيانات الزلزالية التي تحدث عنها التقرير، وليس على أدلة ميدانية مباشرة من كل جزء من أجزاء النهر القديم.

بذلك أيها الأحبة أصل بكم إلى ختام من هنا وهنا. تقبلوا تحياتي وتحيات عمار مشتاق، كان معي في إخراج هذه الحلقة. ألتقيكم في حلقة قادمة الأسبوع القادم، حتى ذلك الوقت في أمان الله وحفظه.

0: حياتنا منوعة واسعة ممتدة، نعيشها بكل ما بها دون كلل أو ملل. نحتاج أن نكشف الكثير من خفاياها نقاشاً وتحليلاً.
1: من هنا وهنا برنامج يوفر لنا هذه الفضاءات ويمتد معها وعبرها. من هنا وهنا مع ياسر القاسم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: براند إنزا هوم العالمي. ويا إنزا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنزا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني. يا هلا ويا مرحبا بيكم.
2: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
1: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
3: لا بأكد كتير.
1: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
4: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
5: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
6: الإعلان معنا. الإعلان معنا يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5 لا تحتار.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

نحن ممتنون لكل مستمع يجعلنا جزءا من روتينه اليومي هنا في تايم سكوير اف ام. هنا في تايم سكوير اف ام نتمنى ان نستمر بتقديم افضل تجربة إذاعية ممكنة.

لا شيء أجمل من النقاء، والنقاء نحن. لا شيء أروع من الوضوح، ونحن الوضوح. تايم سكوير أف أم، الأقرب إليكم. تايم سكوير أف أم.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء. تايمز سكوير.

استكشفوا عمق الفن وروعة المعرفة في بثنا إذاعة التايمز سكوير، تأخذك في رحلة ماتعة تناغم ثقافتك وتغذي روحك الفنيه.

0: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته.
1: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
0: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

الزيدي يفاوض الفصائل لمنع المشاركة في صراع إيراني وإسرائيل، والكونغرس يربط التمويل الدفاع للعراق بإعادة هيكلة الحشد، مؤسسة المرشد الأسطورية التي تعيد إنتاج القادة في إيران. ولماذا إسرائيل هي الخاسر الأكبر في هذه الحرب؟ هنا المجلة المسائية، أنا تمام قاسم.

0: حياكم الله في عدد جديد من المجلة المسائية من راديو تايم سكوير. مستمعينا أهلا وسهلا بكم، ونبدأ أولى صفحات عددي هذا اليوم في شأن العراقي، حيث يجد العراق نفسه في مظلة، أو بالأحرى الحكومة العراقية تجد نفسها في وسط معضلة معقدة في الإقليم. الصراع الصهيوني الأمريكي من جهة مع إيران، ووجود فصائل المقاومة العراقية في وسط هذا الصراع، والعراق بشكل عام في وسط هذا الصراع بسبب موقعه الجغرافي وارتباطاته السياسية. لكن الحكومة العراقية الجديدة وبمنهاجها الجديد وحصر السلاح أو عنوان حصر السلاح بيد الدولة يضعها أمام معضلة، معضلة منع هذه الفصائل من أن تكون طرفا في هذه الحرب بأي شكل من الأشكال، مع الضغوط الأمريكية على الحكومة والاشتراطات الأمريكية على الحكومة بنائب العراق بعيدا عن هذا الصراع. وبالتالي السيد الزيدي رئيس الوزراء الحالي يجد نفسه أمام هذه المعضلة ومعطياتها، حيث يحاول إبعاد العراق عن عاصفة التجاذب الإقليمي اللي تمر بها المنطقة. شاهد محمد في هذا التقرير.
1: يجد العراق نفسه مجدداً في مهب عواصف التجاذبات الإقليمية، متأرجحاً بين مطرقة الالتزامات السيادية وسندان السلاح المنفلت، في وقت تقود فيه بغداد سباقاً محموماً مع الزمن لترميم جبهتها الداخلية وتجنيب البلاد سيناريو الانزلاق إلى أتون مواجهة إقليمية شاملة. وفي هذا الصدد ألقى وزير الخارجية فؤاد حسين بحجر ثقيل في ركود المشهد السياسي، داعياً إلى إماطة اللثام عن خطة حصر السلاح بيد الدولة. واعتبر حسين أن هذه الخطوة لم تعد مجرد ترف سياسي، بل هي الممر الإجباري الوحيد لكسب الثقة المفقودة، سواء في الداخل العراقي المثقل بالهواجس أو لدى الأطراف المعنية إقليمياً ودولياً. ولعل أكثر ما عكس حساسية المرحلة كشف وزير الخارجية عن دخول رئيس الوزراء علي الزيدي مباشرة على خط المواجهة الدبلوماسية والأمنية، حيث يقود بنفسه العملية التفاوضية الشائكة مع الفصائل المسلحة لترويض ملف السلاح. وتأتي هذه التحركات في وقت تترقى فيه الأوساط محطة رئيس الوزراء الخارجية الأولى، والتي ستكون صوب واشنطن مطلع الشهر المقبل في زيارة ينظر إليها كاختبار حقيقي لمدى قدرة بغداد على تسويق ضماناتها السيادية وعلى وقع قرع طبول الحرب بين طهران وتل أبيب. أفادت مصادر مطلعة بأن رئيس الوزراء يقود حراكا مكثفا خلف الكواليس يهدف إلى كبح جماح الفصائل العراقية المسلحة ومنعها من الانخراط في التصعيد العسكري الأخير وتحييد الساحة المحلية حتى في حال عودة الولايات المتحدة إلى المشاركة المباشرة في المواجهة. ووفقا للمعلومات فإن رئيس الوزراء شدد على ضرورة عدم القيام بأي تحرك عسكري من شأنه إدخال العراق في دائرة الصراع، ملوحا باتخاذ إجراءات قانونية وأمنية صارمة بحق أي جهة تقدم على تنفيذ عمليات تؤدي إلى توسيع نطاق الحرب. ولم تقف التحذيرات عند حدود الأمن، بل تجاوزتها لتلامس العصب الحيوي للدولة، إذ أشار فؤاد حسين إلى أن المشكلة الأكبر والأخطر التي تواجه العراق حالياً هي الملف المالي والاقتصادي. وفي قراءة تشاؤمية للمشهد حذر من أن استمرار غلق مضيق هرمز الشريان الأبهري للاقتصاد العراقي سيضع بغداد في مأزق تمويلي خانق قد يعجز عن دفع رواتب الموظفين خلال الشهر القادم.
0: ويربط الكونغرس الأمريكي مستقبل جزء كبير من المساعدات العسكرية للعراق بمدى

0: وفرض احتكار الدولة للسلاح دون الإضرار بالاستقرار السياسي الداخلي. هذا التقرير عن موازنة 2027 للولايات المتحدة الأمريكية وموازنة الكونغرس تحديدا. وفي جانب التصعيد الأمريكي الإيراني ومنذ 2023 انعكس مباشرا على الساحة العراقية مع تنفيذ جماعات مسلحة مدعومة من إيران يصفها التقرير هجمات ضد القوات الأمريكية وأهداف مدنية داخل العراق وخارجه، ما دفع واشنطن إلى شن ضربات مضادة وزيادة ضغوطها على بغداد. وفي إطار إعادة صياغة الوجود الأمريكي، انسحبت القوات الأمريكية من معظم مناطق وسط العراق وتمركزت في إقليم كردستان مع استمرار التعاون الأمني الثنائي الذي يشمل تبادل المعلومات والتدريب المتخصص ومهام عسكرية محدودة عند الحاجة. يواجه الزيدي تحديا سياسيا معقدا، إذ يضم التحالف الداعم لحكومته قوى ترتبط بفصائل مسلحة، بينما تعتمد المؤسسات الأمنية العراقية على استمرار الدعم الأمريكي. ومنذ 2014 خصص الكونغرس أكثر من 8.4 مليار دولار لتدريب وتجهيز القوات العراقية في إطار الحرب على تنظيم داعش، بينما يواصل المشروعون الأمريكيون مراجعة طبيعة المشاركة الأمنية مع بغداد في ضوء المتغيرات الأقليمية. لبنى الفضل وتفاصيلها.
1: يطرح تقرير من مركز خدمة أبحاث الكونغرس عن حدود قدرة الحكومة العراقية على فرض السيطرة وسط اشتباك المصالح الإقليمية. ويربط الكونغرس الأمريكي الدعم العسكري الموجه إلى العراق بقيود مشددة تستهدف الحد من نفوذ الفصائل المسلحة. في سياق تقرير صادر عن خدمة أبحاث الكونغرس CRS الذي يسلط الضوء على موقع العراق الاستراتيجي بين إيران وتركيا وبلاد الشام وشبه الجزيرة العربية وما يرافقه من ضغوط إقليمية متصاعدة، وتشير المعطيات لانسحاب معظم القوات الأمريكية من وسط العراق وتمركزها في إقليم كردستان مع استمرار التعاون الأمني بشان أكثر من 5700 سجين من تنظيم داعش جرى نقلهم من سوريا في 2026 بالتوازي مع هجمات تستهدف قوات أمريكية وأهدافا داخل الإقليم. وتضغط واشنطن على بغداد لتفكيك الجماعات المسلحة المرتبطة بإيران وسط نقاشات في الكونغرس حول مستقبل الحشد الشعبي وإعادة هيكلة علاقته بالدولة، مع التأكيد على أن قدرة الحكومة على فرض السيادة قد تبقى محدودة. ويكشف التقرير عن تخصيصات أمريكية منذ 2014 تجاوزت 8.4 مليار دولار لبرامج تدريب وتجهيز مكافحة داعش، مع مراجعات لموازنة 2027 تتضمن 119 مليون دولار للجيش العراقي وجهاز مكافحة الإرهاب دون تمويل للبيشمركة في إقليم كردستان. وتتضمن مسودة الكونغرس حزمة شروط بموجب قانون الدفاع HR 8800 تقيد معظم المساعدات الدفاعية حتى تؤكد الحكومة العراقية خفض نفوذ الفصائل وتحسين الضوابط الداخلية في وقت تتواصل فيه التوترات الإقليمية والهجمات المتبادلة.

0: وننتقل لموضوع آخر في عدد اليوم من المجلة المسائية من راديو تايمز سكوير مستمعينا، وأيضا عن تداعيات الحرب وآخر مستجداتها، حيث أعلنت القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم عن الانتهاء من موجة ضربات جديدة ضد إيران عقب أن شنت هجمات بعد منتصف الليل على عدة أهداف في البلاد، وأيضا وصفت بأنها دفاعية. أفادت القيادة المركزية الأمريكية في بيان على منصة إكس بأن وحدات من مشاة البحرية المارينز والقوات الجوية والبحرية الأمريكية أطلقت ذخائر دقيقة التوجيه لضرب أهداف إيرانية كانت تشكل تهديدا للقوات الأمريكية والسفن التجارية الدولية التي تعبر مياه الإقليم. من جانبها أعلنت إيران استهداف الأسطول الخامس الأمريكي في البحرين بطائرات مسيرة وفق ما نقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية. كما أعلن الحرس الثوري الإيراني أنه هاجم 18 موقع عسكري أمريكي في قاعدتي علي سالم وأحمد الجابر الجويتين في الكويت وقاعدة الشيخ عيسى الجوية في البحرين. وأعلن الحرس الثوري الإيراني أيضا أنه استهدف بالصواريخ مركز قيادة وسيطرة أمريكية في الأردن. ونقلت وكالة تسنيم عن الحرس الثوري قوله أن هذه العملية العقابية ضد المعتدي استهدفت قاعدة الأزرق الجوية ومركز سيطرتها باستخدام 12 صاروخ باليستي، مؤكدة أنها دمرت هذه المنشآت وعددا كبيرا من الطائرات المقاتلة. أعلن الجيش الكويتي في بيان يوم الخميس صباحا أن منظوماته الدفاعية تصدت للأهداف الجوية المعادية كما وصفها. كما أعلنت الكويت إغلاق أجوائها مؤقتا أمام الرحلات الجوية في أعقاب الهجمات الإيرانية، في حين حثت وزارة الداخلية البحرينية بعد إطلاق صافرات الإنذار المواطنين والمقيمين إلى التوجه لأقرب مكان آمن. كانت وكالة أنباء تسنيم الإيرانية قد نقلت عن مصادر عسكرية قوله أنه إذا هاجمت الولايات المتحدة البلاد مرة أخرى فأن إيران ستهاجم أهدافا جديدة. ونقلت عن مقر خاتم الأنبياء وهو أعلى قيادة عسكرية في إيران أن أي سفينة تعبر مضيق هرمز ستستهدف. كما نقل التلفزيون الإيراني الرسمي ووكالة مهر للأنباء عن البحرية الإيرانية قولها أنها استهدفت سفينتين كانتا تحاولان عبور مضيق هرمز بشكل غير قانوني. وفي الوقت نفسه نفت سنتكوم إغلاق مضيق هرمز وقالت أن عبور السفن التجارية للمضيق مستمر هذه الليلة. وبعد جولة ضربات جديدة على إيران صرح ترامب مساء الأربعاء بأن قيادة إيران اتصلوا به مباشرة على الهاتف وطلبوا منه وقف موجة القصف الأمريكية التي كانت جارية وفق ما أفادت شبكة فوكس نيوز. وصرح ترامب لفوكس نيوز أن القوات الأمريكية قصفت إيران ب 49 صاروخ توماهوك في موجة القصف الجديدة فجر الخميس بتوقيت إيران. ونقل مراسل الشبكة تاري جينتس عن ترامب قوله أنه إذا لم تقبل إيران بشروط الولايات المتحدة لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 أشهر فإنه سيقصفهم بقوة غدا مساء. لكن الحرس الثوري الإيراني نفى أن تكون طهران قد طلبت من ترامب وقف القصف وفق ما ذكرت وكالة آرنا الرسمية الإيرانية. وصرح مقر خاتم الأنبياء بأن وقف الهجمات الأمريكية على مناطق في جنوب إيران كان بسبب رد إيران القوي. ونقلت وسائل إعلام رسمية إيرانية عن مسؤول إيراني قوله أن ادعاء ترامب بل كاذب بشأن الاتصال بمسؤولين إيرانيون هو غطاء لتجنب الحرب ضد إيران. وكان الرئيس الأمريكي قد صرح يوم الأربعاء بأن الولايات المتحدة ستضرب إيران بقوة بعد أن تبادل الجانبان الضربات خلال الليالي الماضية. وصرح ترامب متحدثا للصحفيين في المكتب البيضاوي لقد وجهنا لهم ضربة قوية مساء وسنوجه لهم ضربة أقوى أخرى اليوم. كما جدد دعواته لإيران للتوقيع على الاتفاق. من جهته قال الرئيس الإيراني مسعود بازكشيان في منشور على منصة إكس نشره عقب تصريحات ترامب إن إيران ستقف بحزم في وجه أي ضغوط أو تهديدات. وشنت الولايات المتحدة ضربات على إيران بعد منتصف الليلة بتوقيت طهران بعد أن اتهم ترامب إيران بإسقاط مروحية تابعة للجيش الأمريكي، وأن الحرس الثوري الإيراني رد بشن ضربات على قواعد أمريكية في المنطقة. وقبل إعلان شن الهجمات الجديدة صرح وزير الدفاع الأمريكي بيت هيزغث يوم الأربعاء بأن الضربات المقبلة ضد إيران ستكون قوية وواضحة، مشيرا إلى أن العمل العسكري قد يمتد إلى الليلة الثانية. وقال وزير الدفاع الأمريكي في تصريح للصحفيين في مقر القيادة المركزية الأمريكية في فلوريدا أن الضربات التي ستحدث الليلة ستكون قوية وستكون واضحة، وإذا حدثت ليلة الغد فستكون قوية وستكون أوضح، وفق ما نقلت فرانس بريس. والسؤال هنا، لماذا تجدد التصعيد؟ في وقت سابق من يوم الأربعاء كتب ترامب على وسائل التواصل الاجتماعي: استغرق وقتا طويلا جدا للتفاوض على صفقة كانت ستكون رائعة بالنسبة لهم، والآن سيتعين عليهم دفع الثمن. وقال إن إيران هزمت تماما عسكريا. في الوقت نفسه اتهم المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي الولايات المتحدة بالإضرار بهذه العملية الدبلوماسية من خلال الرسائل المتناقضة التي ترسلها وتحولاتها المتكررة في المواقف والمطالب، والأسوأ من ذلك كله من خلال الانتهاكات المتكررة لوقف إطلاق النار على حد قوله. وقال إن إيران بحاجة إلى إعادة تقييم الوضع، مضيفا إن عملية دبلوماسية تتطلب حدا أدنى من الاستقرار. وفي سياق متصل أيضا قال الجيش الأمريكي يوم الأربعاء أنه ضرب ناقلة نفط في الخليج، في خليج عمان، كانت قد انتهكت الحصار بمحاولتها نقل النفط من إيران. وأعلنت الحكومة الهندية أن ثلاثة بحارة هنود في عداد المفقودين، فيما أنقذ 21 من أفراد طاقم بعد هجوم على سفينة قبالة سواحل سلطنة عمان. وتفرض الولايات المتحدة حصارا على الموانئ الإيرانية بعد أن أغلقت إيران فعليا مضيق هرمز الملاحي الحيوي ردا على الهجمات الأمريكية والإسرائيلية على القيادة المركزية. أو في السياق هذا قالت القيادة المركزية الأمريكية أن الضربات الأمريكية التي شنتها الليلة الماضية على إيران استهدفت أنظمة دفاع إيرانية ومحطات تحكم أرضية وقواعد رادار بالقرب من مضيق هرمز. بدوره الحرس الثوري الإيراني أعلن أنه شن هجمات على 21 هدف وقواعد أمريكية في المنطقة. وفي ذات سياق التصعيد، صرح مصدر استخباراتي إيراني في مقابلة مع وكالة فارس للأنباء بأن طهران تراقب عن كثب جميع التحركات للقوات الأمريكية في المنطقة برا وجوا. وأكد المصدر الاستخباراتي لفارس كما سبق التحذير، فإن أي تحرك عسكري ضد إيران من أي دولة سواء على أراضيها أو في مجالها الجوي سيعتبر هدفا مشروعا للجمهورية الإسلامية الإيرانية. ويتقاطع هذا التحذير مع اللهجة الصارمة التي تبناها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تجاه طهران، حيث أكد أن الجانب الإيراني استهلك وقتا أطول من اللازم في المماطلة بملف التفاوض، مما يفرض عليه الآن دفع الثمن. وعند استيضاحه عن أهمية هذه التبعات، لوح ترامب بخيار القوة المفرطة قائلا: سنضربهم وسنضربهم بقوة. واستأنف القصف: لقد ضربناهم بقوة مساء وسنضربهم مرة أخرى اليوم. بالتوازي مع هذا الوعيد، حرص الرئيس الأمريكي على إرسال إشارات تهدئة مشروطة بقوله: نريد صفقة ناجحة وسنرى ما سيحدث، نحن قريبون جدا من التوصل إلى اتفاق، يقول ترامب. بالمقابل، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الخميس عن التحدث مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، فيما أشار إلى أنه سيتم قصف إيران مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق. وقال ترامب وفقا لفوكس نيوز: القصف على إيران سيتوقف قريبا، والإيرانيون طلبوا مني وقف القصف، مضيفا: طائرات مقاتلة أمريكية تحلق فوق سماء إيران الآن. ولفت ترامب: تحدثت مباشرة مع مسؤولين إيرانيين، كاشفا أن كبار المسؤولين الإيرانيين اتصلوا بي مباشرة الليلة في غرفة العمليات وطلبوا وقف قصف بلادي. وتابع: القوات الأمريكية أطلقت 49 صاروخ من طراز توماهوك وضربت أهدافا في عمق إيران مردفا: سنقصف الإيرانيين الليلة أو ليلة الغد مرة أخرى إذا رفضوا التوقيع على الاتفاق المعروض. وكانت القيادة المركزية الأمريكية أعلنت عن شن ضربات دفاعية يوم الخميس إضافية ضد أهداف متعددة في إيران. بالمقابل، إيران نفوا، أو الحرس الثوري الإيراني نفى أن يكون هناك اتصالا مباشرا ما بين الإيرانيين أو قادة إيرانيون والقيادة القيادة الأمريكية أو الرئيس الأمريكي ترامب بشكل مباشر. يبدو أن هذه الحرب تتجه نحو التعقيد بشكل أكبر، وبالتالي تجدد الصراع نحو يعني في بيئة وقف إطلاق نار هش أو بمرحلة لا حرب ولا سلم، يعني لا هي حرب بشكل مباشر يعني وممتد، ولا هي يعني سلام ممتد، تضع المنطقة أمام تحولات استراتيجية كبيرة، ليس إيران أو أمريكا وحلفائها فقط، إنما كل المنطقة بسبب تأثرها المباشر بهذا الصراع. وبالتالي هذه الحرب التي لم تحقق أهدافها المعلنة من الجانب الأمريكي أو الصهيوني على الأقل، وهو إسقاط النظام في إيران وإنهاء البرنامج النووي، لكن يبدو أن إيران لا زالت تقاوم أو على الأقل استطاعت تجاوز أهداف الحرب هذه التي أعلنتها أمريكا والكيان من جهة أخرى. وبالتالي إيران استطاعت إعادة إنتاج القادة في وقت قياسي، النظام لم ينهار، بقى ثابتا، وهذا يمثل انتصارا بالنسبة للقادة الإيرانية بعد إفشال أهداف هذه الحرب، ولا زالت متماسكة مع كل الأضرار التي تعرضت لها. إيران لا زالت تملك 50% من قدرتها العسكرية الجوية على الأقل، كما تفيد بعض المصادر الغربية في آخر التصريحات، وأيضا التي أتت في سياق الضربات الأخيرة التي كانت الليلة الماضية. لكن في هذه الأسطورة الفارسية الإيرانية التي استطاعت أن تعيد إنتاج القادة في مراحل وفي أزمنة وفي مواقف متكررة، ليس هذا هو الموقف الأول. لبنى الفضل في هذا التقرير.
1: تظهر الوقائع التي تلت الضربة الجوية المركبة على طهران أن ما جرى لم يكن مجرد استهداف قيادي تقليدي، بل محاولة حقيقية لإعادة تشكيل هرم السلطة في لحظة انهيار مفترضة. فمع إعلان اغتيال المرشد الأعلى، دخلت الدولة في مسار انتقال سريع انتهى بتسمية مجتبى خامنئي خلال أيام قليلة، في مشهد عكس بوضوح وجود آلية جاهزة ومسبقة لإعادة إنتاج القيادة أكثر من كونه استجابة طارئة للأحداث. وقد رافق ذلك تداول واسع على منصات التواصل الاجتماعي، خصوصاً عبر منشورات مكثفة على منصة إكس تحدثت عن غياب الفراغ في رأس النظام وعن قدرة البنية الحاكمة على التكيف اللحظي مع الصدمة. وفي خلفية هذا الانتقال السريع، تكشف البنية الإيرانية عن نموذج الهايدرا المؤسسية، حيث لا يتوقف النظام على رأس واحد، بل يرتكز على شبكة ممتدة من مراكز القرار السيادي تشمل مجلس خبراء القيادة ومجمع تشخيص مصلحة النظام ومجلس صيانة الدستور، إضافة إلى شبكة اقتصادية وأمنية واسعة تديرها مؤسسات مرتبطة بمكتب القائد مباشرة. هذه البنية الصلبة سمحت تاريخيا بامتصاص الصدمات الكبرى من الاغتيالات إلى الحروب دون حدوث انهيار في مركز الدولة. وتبرز هنا العلاقة المعقدة بين الاقتصاد والأمن والعقيدة السياسية، حيث يتداخل الحرس الثوري مع الاقتصاد الموازي في مجالات الطاقة والاتصالات والصناعة، بما يجعل الاستقرار السياسي مرتبطاً بقدرة هذه الشبكة على الاستمرار في الإنتاج والتوزيع تحت الضغط. هذا التشابك الهيكلي حول الدولة إلى منظومة متعددة الطبقات والواجهات يصعب تفكيكها أو إسقاطها بضربة واحدة، لكن التحدي الأعمق اليوم لا يتعلق بالبقاء المؤسسي فحسب، بل بمرحلة ما بعد المهندس التاريخي لهذه المنظومة. فغياب المرشد خامنئي لا يعني فقط انتقال السلطة، بل هو انتقال لمركز التوازن الدقيق بين تيارات متنافسة داخل أجنحة النظام نفسه، في لحظة يبدو فيها أن المؤسسة قوية بما يكفي للصمود، وأنها قادرة على إنتاج جيل جديد من القادة الذين يجددون مركز القرار.

0: وبعد أن أعلنت القيادة المركزية الأمريكية إكمال أحدث موجة من الضربات داخل إيران، مؤكدة استهداف مواقع عسكرية ومنظومات اتصالات ودفاع جوي باستخدام ذخائر دقيقة، مع إبقاء القوات الأمريكية في حالة جاهزية لتنفيذ عمليات إضافية إذا اقتضت الضرورة كما تقول. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن مسؤولية إيران أو مسؤولين إيرانيين طلبوا وقف القصف، مشيرا إلى إطلاق عشرات الصواريخ تاموهوك ضد أهداف داخل إيران، مهددا باستئناف الهجمات إذا رفضت طهران الاتفاق المطروح. في المقابل نفت إيران بشكل قاطع حدوث أي اتصال، ووصفت تصريحات ترامب بأنها محاولة للتغطية على التصعيد العسكري. وأكد مسؤولون أمريكيون أن الضربات تهدف إلى تعزيز الموقف التفاوضي ومنع إيران من تطوير قدرات نووية، فيما تحدثت التقارير عن استمرار الحصار البحري وتأمين حركة الملاحة في مضيق الهرمز. على الجانب الإيراني، أعلن الحرس الثوري استهداف مواقع وقواعد أمريكية في الكويت والبحرين، إضافة إلى تنفيذ هجمات بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية أمريكية، مؤكدا أن أي اعتداء جديد سيقابل برد مباشر. شهدت مناطق عدة داخل إيران تفعيل الدفاعات الجوية وسماع ذوي انفجارات متفرقة، وسط تضارب في الروايات بشأن طبيعة الاشتباكات البحرية بين الطرفين، حيث نفت واشنطن وقوع مواجهات مباشرة في الخليج. وبرز مضيق هرمز بوصفه أخطر بؤرة للتوتر بعدما أعلنت طهران إغلاقه واستهداف سفن حاولت العبور، بينما كانت القيادة المركزية الأمريكية أكدت استمرار مرور السفن التجارية بشكل طبيعي. في إسرائيل رفعت حالة التأهب تحسبا لاحتمال اتساع المواجهة، فيما تشير تقديرات أمريكية إلى أن الضربات العسكرية استخدمت كأداة ضغط لدفع طهران نحو تقديم تنازلات في المفاوضات الجارية. وبعد مرور أكثر من 3 أشهر ولا زالت الحرب مستمرة عمليا رغم إعلان وقف إطلاق النار لأكثر من مرة، وكان هشا وكسري هذا الوقف لإطلاق النار. وبعد أن فشلت إسرائيل من جهة والكيان الصهيوني وأمريكا من جهة أخرى بتحقيق أهدافها المعلنة منذ بداية هذه الحرب، حيث كانت النية إسقاط النظام الإيراني ومسح البرنامج النووي الإيراني. وبعد 100 يوم تقريبا من هذه الحرب لم تحقق الأهداف، لكن ويبدو أن أكبر الخاسرين في هذه الحرب هي الكيان الصهيوني بسبب الخسارة الاقتصادية، بسبب الضغوط السياسية والإقليمية عليها، ومع تداعيات كبيرة حدثت في المنطقة والعزلة التي تعيشها إسرائيل بعد هذه الحرب. شهلة محمد في هذا التقرير.
1: بعد مرور أكثر من 3 أشهر على الهجوم المشترك الذي شنته الولايات المتحدة وإسرائيل على إيران، وفي ظل وقف إطلاق النار الحالي، يبدو من المناسب حصر مكاسب الأطراف وخسائرها. فبالعودة إلى الأهداف المعلنة للهجوم، كان التبرير هو منع إيران من امتلاك سلاح نووي وتدمير قدراتها العسكرية والقضاء على القيادات العليا لإحداث تغيير جذري في النظام الحاكم منذ عام 79. كما شملت الأهداف تدمير سلاح الطيران والبحرية والقوى الصاروخية والمسيرات، إضافة إلى فتح مضيق هرمز بعد إغلاقه، وهو الشريان الذي يمر عبره 20% من نفط وغاز العالم. ورغم تأكيد التصريحات الأمريكية حدوث تدمير شامل لسلاح الطيران والبحرية الإيرانية وتضرر البنية التحتية ومنصات الصواريخ والمسيرات، إلا أن الواقع يشير إلى أن طرفي الصراع لم يحققا أهدافهما الرئيسية، فلم يحدث التغيير المأمول في النظام، ولم تخرج التظاهرات المنادية بإسقاطه كما توقع الموساد. وما زالت لدى إيران القدرة على العمل العسكري، والأهم من ذلك أنها نجحت في إبقاء مضيق هرمز مغلقاً أمام الملاحة الدولية. أما بالنسبة لإسرائيل، فرغم تحقيق إنجاز وصف بالتاريخي بمشاركة واشنطن في هجوم شامل كان بمثابة حلم لنتنياهو على مدار 3 عقود، إلا أن تل أبيب أصبحت تعاني من آثار سلبية عميقة على المستوى السياسي، انعكست في مواقف دولية ناقدة ومعترضة على تصرفاتها على المستويين الشعبي والرسمي. وإذا ما نظرنا إلى الولايات المتحدة الحليف الأكبر لإسرائيل، نجد تحولاً كبيراً في دوائر الرأي العام والجهات المؤثرة، حيث بدأ نقاش جاد حول مدى توافق المصالح الأمريكية والإسرائيلية وسط اتهامات لتل أبيب باستغلال واشنطن لتحقيق مآربها الذاتية، حتى لو تعارض ذلك مع الأمن القومي الأمريكي. هذا التحول غير المسبوق سيكون له أثر بالغ على مستقبل العلاقات بين البلدين، لا سيما وأن القطاع الأكبر الناقد لإسرائيل يتركز في فئة الشباب دون الأربعين، وهم قادة المستقبل القريب في البيت الأبيض.

0: لقد خسرتم جميعا. هكذا كان عنوان لمقال نشره توماس فريدمان، وهو هنا يتحدث عن الحرب في الشرق الأوسط، وهذا الكلام كان موجها للولايات المتحدة الأمريكية، قادة الولايات المتحدة الأمريكية والكيان الصهيوني، وكذلك إيران وقادة دول الشرق الأوسط، على اعتبار أن هذه الحرب حتى الآن لا يبدو أن هناك رابح فيها. علي الياسري في هذا التقرير:
1: لقد خسرتم جميعا. بهذه العبارة المقتضبة يلخص الكاتب الأمريكي توماس فريدمان في مقال بصحيفة نيويورك تايمز حصيلة الحرب الدائرة في الشرق الأوسط منذ 7 أكتوبر لعام 2023. وافتتح فريدمان مقاله برسالة مباشرة إلى قادة إسرائيل وإيران وحركتي حماس وحزب الله والولايات المتحدة، معتبرا أن أي من هذه الأطراف لا يرغب في تشكيل لجنة تحقيق مستقلة تراجع الأداء، لأن النتائج ستكشف حجم الإخفاقات السياسية والعسكرية والأخلاقية التي قادت المنطقة إلى هذا المشهد المأساوي. ويصف فريدمان المواجهات بأنها حرب خسرها الجميع، وأن استمرارها يعود إلى إدراك القادة أن توقف القتال سيعقبه حساب سياسي واقتصادي قاس. وبدءا من حركة حماس، يرى الكاتب أن العملية راهنت على مواجهة عسكرية شاملة دون طرح مشروع سياسي دائم يقود إلى إقامة دولة فلسطينية أو إنهاء الاحتلال، رغم زيادة التعاطف الدولي مع القضية. وفي المقابل يوجه فريدمان انتقادات حادة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، معتبرا أن إسرائيل ردت بحرب مدمرة ألحقت ضررا بالغا بمكانتها الدولية، وأن نتنياهو نجح في إضعاف حماس عسكريا لكنه فشل تماما في تقديم بديل سياسي معتدل. وعن لبنان يرى الكاتب أن حزب الله أدخل البلاد في مواجهة واسعة من دون توافق وطني، مما أدى إلى دمار ونزوح واسع وعزز الانتقادات الداخلية الموجهة إليه. أما إيران فيوضح فريدمان أن الحرب كشفت حدود الاستراتيجية الأمريكية والإسرائيلية التي راهنت على إسقاط النظام، إذ تمكنت طهران من الصمود واستخدام أوراق ضغط مؤثرة أبرزها تهديد الملاحة في مضيق هرمز، رغم أن القيادة الإيرانية تواجه أسئلة داخلية بشأن جدوى الإنفاق الإقليمي في ظل الأزمات الاقتصادية. وفي الختام يتناول المقال دور الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، محذرا من أن أي إنجاز قد يحققه عبر اتفاق يقيد البرنامج النووي الإيراني قد يتطلب تقديم تنازلات اقتصادية تمنح النظام فرصة جديدة للاستمرار، وهو ما سيعرض إدارته لانتقادات واسعة.

0: مستمعينا، نصل وإياكم لختام حلقة هذا اليوم من المجلة المسائية من راديو التايمز سكوير. كنت أنا معكم تمام قاسم وراس فوزي في الإخراج. نقول لكم إلى اللقاء.
1: لم يعد الخبر نقلا للحدث فحسب، بل شاملا بأسبابه وتأثيراته،
2: وبقية الخبر لا تأتي إلا بالخوض بالتفاصيل والتعمق بالتحليل
1: لندرك أبعاد الصورة. الآراء الواردة تعبر عن أفكار كتابها.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: تشهد محافظة البصرة نهضة عمرانية ملحوظة أثمرت عن إنشاء وتأهيل العديد من المتنزهات والحدائق العامة لتكون متنفساً للعوائل البصرية. ومع هذه الجهود التي تبذلها الجهات الخدمية والبلدية، تبرز على السطح مشكلة أساسية تتمثل في كيفية إدامة هذه المشاريع والمحافظة على نظافتها. وسط تساؤلات حتمية، هل النظافة مسؤولية البلدية وحدها؟ أم أن المواطن شريك أساسي في هذه العملية؟ وهل بات فرض الغرامات المالية ضرورة ملحة لردع المخالفين؟ في جولتنا بين أروقة هذه الحدائق، التقينا بالمواطن المتقاعد محمود أحمد، الذي وضع إصبعه على الجرح مشيرا إلى أن العبء الأكبر في الحفاظ على النظافة يقع على عاتق المواطن نفسه، ومستذكرا كيف يتبدل سلوك البعض عند السفر إلى الخارج.
2: والله كل المسؤولية تطيح 80% على المواطن بصورة عامة. يعني احنا ليش نذب اللوم على البلدية وعلى المجلس محافظة؟ نظف نفسنا بنفسنا، فجاي نشوف احنا الدولة جاي تتعب وجاي تصرف، بس النظافة مسؤوليتنا. كان نظافة 100%، هسه لا والله، من كثرة عالية العوائل صارت الأزبال بما ما ترفع. احنا لازم نحافظ على الأشجار، على الأماكن العامة، لازم هالشيء أكيد. احنا زرنا هواي دول، أنا بالنسبة لي أحكي زرت هواي دول، هناك جاي نشوف المواطن اللي هنا أنا وصخ هناك يصير نظيف. مع الأسف ماكو قانون يقول للمواطن تعذب بالزبالة، بس هو المواطن يثق بنفسه بنفسه، مع الأسف والله.
1: هذا الرأي حظي بتأييد وتأكيد من الموظف صادق شكري، الذي التقيناه وهو يجلس في أحد المواقع الترفيهية، والذي أكد بدوره أن الأماكن العامة ملك للجميع، وأن تقاعس البعض عن رمي النفايات في الحاويات المخصصة يتطلب إجراءات حازمة كالغرامات.
3: مو كل شيء ندب على الدولة يا عزيزي، هي مواقع عامة للعوائل، تجي تقعد تستريح، مناطق ترفيهية حلوة. يعني كل ما يجي واحد يقعد معنا ايش القرارة وياه؟ يعني هالبطل هاي ينظفه ومحترم، حاط لك ترى الدولة كيف الحناها تكرم حاوية وديش حاوية والنظافة. أول إنسان بيده يثق في روحه، يعني مو كل شيء ندب على الدولة، صحيح ولا مو صحيح؟
4: صحيح.
3: هذا الحكي نحن نريده، تقعد مكان عامة وحلوة وشباب وعوائل وحلوة، نعمة مكان عام. يعني هو الإلي والغيري وهاي البشر ماشي غرمه، ما يصير لما يصير غرامات ما يصير هيك هذا الحكي. كل ما يجيك فيه في شمر يجي كيف يذب، ما يصير هذا الحكي. يعني الدولة يعني شو تسوي؟ يعني شو تسوي؟ يعني اجت مرة مرتين قلت لك يا فلان متك على مكان ترفيهية نظف رتب.
1: ولم يبتعد المواطن شكر حسين عن هذا الطرح، بل ذهب إلى أبعد من ذلك بتحليل الأثر النفسي والسلوكي للغرامات المالية، مؤكدا أن المحاسبة المادية حتى وإن كانت بمبلغ بسيط كفيلة بتغيير السلوك العام نحو الأفضل لحماية المتنفسات العائلية الشحيحة.
5: نظافتها مو جيدة جدا، وإنما يعني وسط، حديقة حلوة وعمار حلو، جاي البصرة كلها جاي تزدهر بالحدائق جماليتها وهاي، بس احنا للريدة كون مني يسوي لك حديقة ومكان ترفيه للعوائل هاي البصرية. العوائل البصرية مختنقة ما لها متنفس غير هاي، يعني الحدائق هسه جاي يصير. والله اذا يصير فرض غرامات للي يسوي غلط والله انا معها مو ضده. اليوم احنا اذا انقطع منا كلف دينار، مو 10,000، اذا انقطع منا كلف دينار ما نسويها بعد مرة ثانية، تحافظ على النظافة.
1: هذه الاراء والدعوات لفرض القانون تتماشى تماما مع المعاناة اليومية لعمال النظافة، الذين يواجهون عبء الاهمال بشكل مباشر. مجتبى نظير وهو عامل بلدية ينقل لنا الصورة من واقع عمله اليومي، مؤكداً أن الحاويات متوفرة، ولكن غياب الالتزام يؤخر ويثقل كاهل جهود البلدية.
4: أنا رأيي والله يقول المواطن، لأن أبو البلدية واجبة ومو مواجبة صحيح، بس يعني مثل ما أنت قاعد مثل جايب عائلتك وحديقة وعالم هنا مكان حلو ومرتاح بي، من تشتري ماي أو بيبسي أو تأكل لفات أكو موجودة حاوية مع النفايات، شيل هذا بيها. أنت ليش من تقوم تخلي النفايات مالتك بالقاع؟ أنا أحكي الحقيقة، يعني بيها مو كل الناس، أنا ما أقول لك كلها، بيها ناس تشيل النفايات مالتها تذبها بالحاوية، وبيها ناس لا، يعني أبو البلدية يجي الساعة 12 على ما تروح الناس يلا ينظف، هذا يعوف النفايات مالته على وقت ويقوم الظل، يعني مسافة منا لهنا ما يكلف روحه يشيله يحطه بالحاوية، ما يصير. والله بالحقيقة أنا على هيك شغلات تصير غرامة، لازم تصير غرامة، لأن على مود بعد ما تتكرر لازم يتغرم، إذا تصير غرامات يلتزم رسمي يلتزم.
1: وفي السياق ذاته يرى المتقاعد سمير عبد الزهرة أن نظافة المكان يجب أن تحترم كقيمة عليا، معتبرا أن تضافر جهود المواطنين لمساعدة عمال البلدية وتنظيف مخلفات الآخرين هو واجب أخلاقي ووطني لحماية العوائل والأخوات اللواتي يقصدن هذه الأماكن.
6: جماعة جاي يجون هنا العوائل، أي واحد إذا تكرم الفضلات ما يعرفوا بمكانها يشلوها يذبوها بالحاوية ويروحون مساعدة لإخواننا البلدية. والله درجوا ولا صحيح هو البلدية ما يخالف، بس المواطن لازم يساعد البلدية، إخوان البلدية ما مقصرين معنا يعني. وإحنا لازم بس أي واحد يترك في فد شيء مكانه يجوز، إحنا هسه إحنا قاعدين وشو الجماعة قاعدين يتركون النفايات مالته، إحنا نروح نشيلها ونذب بالحاوية مكان الناس قاعدين يعلمنا. هذا غلط ما يصير، لازم نساعد بناتنا. مسؤول عن صفحة وأنا مواطن بصفحة بعدي أنا، وأنا وين الغرامات؟ يكون الإنسان يستوعب بأن يكون يحترم المكان اللي قاعد بيه، هذا مكان نحسبه مكان مقدس، ما دام تجمع العوائل وإخواننا اللي قاعدين وأخواتنا، إحنا لازم هذه المنطقة نحميها من الوساخة.
1: ونختم جولتنا مع أحمد علي أحد رواد الحدائق، الذي وصف الأجواء الجميلة التي تعيشها العوائل البصرية في هذه المتنزهات والتي تمتد حتى ساعات متأخرة من الليل، موجها دعوة صادقة وبسيطة لكل الزائرين للحفاظ على هذا الجمال بأبسط الأدوات المتاحة.
7: أنت عندك سلة نفايات، عندك أكياس يجيبون البلدية عاملين نظافة يخلون يمك، فهاي الشغلات لا توسخون، يعني شيلوها ذبوها بحاوية الزبالة بكيس، وحديقة حلوة ونظيفة ومرتبة، وناسنا كلها هاي الحديقة يعني ما تفرق يوميا نفس الحالة، هاي العوائل تتفرغ وتقعد لحد الوحدة بالليل لحد الثنتين والله العظيم.
1: بين جمال الإعمار الجاري في البصرة وسلوكيات مرتادي الأماكن الترفيهية، يظهر إجماع شعبي واضح من مختلف شرائح المجتمع البصري من متقاعدين وموظفين وحتى عمال البلدية على أن الوعي الذاتي لم يعد كافياً وحده، إن فرض الغرامات المالية بات مطلباً جماهيرياً لضمان ديمومة هذه المشاريع لتبقى حدائق البصرة واحة جمال ونظافة تليق بأهلها وزائرها.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس، لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية،
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة،
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي،
1: برنامج حكايتي،
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها،
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.

مساء الخير أحبتي مستمعي إذاعة تايم سكوير الأكارم، من جديد أطل على مسامعكم في الإعداد والتقديم على الهواء مباشرة، محدثكم أحمد السعد وبرنامج حكايتي مع في الإخراج زميل أوراس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي.

من يعد طلال مطل حكايتنا من رجال أعمال الشباب في الموصل. إحنا ما راح نستغرب إنه جاي نشوف شباب رجال أعمال في العراق. شباب كان هذا عمر 35 سنة، المال اللي ترك والده قام باستدامته، ولم إخوانه واشتغلوا في نفس العمل شركات استيراد وتصدير واستثمارات أخرى، يعني يبني أحياء سكنية. عندهم هذه المشاريع لبناء أحياء سكنية، فيلل ونموارات داخل حي سكن، هكذا إمكانيته. لكن يتساءل السائل، يعني ما معقول شاب بهذا الثراء وهذه الوسامة وهذا الخلق الرفيع وهذه المحبة لعائلته أن يبقى بلا زواج؟ هو موضح الأمر لعائلته، يتمنى يعني أن يتزوج، لكن ليش؟ كل محاولات لمعرفة النساء يكتشف بيهن خصلة الطمع، خصلة الأنا، البنت المتطلبة، يكتشف شيء من التفاهة. يعني الرجل في عمر 27 تقدم لبنت وخطبها، وهو في عمر 27 خطبها وعقد القران، لكن حركة بسيطة شمئزمنت. شنو هي الحركة البسيطة؟ الحركة البسيطة هو أنه البنت من طلبوا الأكل في أفخر المطاعم، البنت التقطت للأكل صورة ونشرتها، قص الصورة إلى إيدها وخواتمها وكذا قريب من فنجان، والتقطت صورة ونشرتها. هو يعد هذا الأمر من التفاهة، ومن تفعل هكذا أمر هي بنت لا تفكر سوى أن تريد أن تساير موضة، وربما عندها تشوهات فكرية ولا عقلانية، بدليل أنه تريد دافع الغيرة يقرأ تعليقاتها وتعليقات الآخرين لمنشوراتها. لا، هذه البنت لا تليق به كزوج. هذا كان العارض، وهو البحث عن الفتاة أو المرأة التي يمكن أن تكون شريكة فكرية وشريكة في الفعل العقلائي كما هو شاب نضجت الحياة، خريج كلية وحصل على الماستر في إدارة الأعمال، وهو رجل أعمال بالوراثة، لكن كان متهدي في هذه القضية، في قضية أن يزوج نفسه في زيجة، وهو عنده إمكانية أن يختار. نعم ربما يتأخر، لكن في العرف العام أنه الشاب ليس عليه عيب أو عبء في أن يتجاوز 30 ويتجاوز 40 ويتجاوز. لذلك هو الجميع في العائلة دائما ما يقولوا له ليش ما متزوج، يسألوا له ما لقيت وهكذا.

نعم هذه شخصية طلال وواقع حال 35 سنة 34 سنة ما متزوج، زوج أخوانه، ثلاث أخوان زوجه وواحد بيته قريب من الثاني، تجمعهم العطل تجمعهم مناسبات، سعيد بهذا الأمر. وهو قاعد ويا أمه بيته الكبير، هذا بيت العائلة اللي هو حديث وأشبه ما يكون بفيلا كبير. موضوعة أن يتزوج هي موضوعة الانتظار وصناعة الصدفة، يعني الصدفة تصنع لنا أشياء. نعم هكذا حدث مع طلال، رجل أعمال يرتاد البنوك والمصارف، دخل إلى أحد المصارف يريد يودع أو يسحب، فدخل. عادة اللي شخص بهذه الكاريزما المادية شخص وسيم وأنيق طول بعرض بجاذبية بأتيكيت، معتاد أنه عندما يرتاد بنك كل يعرفه، فتذلل إلى الأمور بسرعة، يقول تفضل أستاذ استريح كذا، يوقف يمشي باك هذا الزجاج المفتوح، يسأل الموظفة تشوف هذا الشاب الوسيم وتعرف أنه تاجر كبير، أو ربما تنبس بنت إلى جنبها تقولها. وهذا ما حدث مع أديان، هذه البنت الموظفة الجميلة اللي وقف مقابلها في هذا في هذه النافذة وسألها عن رغبته في سحب مبلغ أو إيداع مبلغ وهكذا، فقالت له ماشي روح للنافذة الأخرى، وقال لا وأنا هذه النافذة دمعتها. فمن شاف هذه البنت الجميلة غير معتدة بوسامته وغير معتدة بماله وما حاولت أن تنكسر وعند القدرة أو الفراسة لمعرفة نظرة المرأة، هذا يشوف هاي نظرة المرأة، مرأة لعوب، مرأة خفيفة، مرأة من الممكن أن تخضع، شاف شابة في 26 سنة صلبة قوية الشخصية. فلما لقزتها صديقتها وقالت لها فلان وفلان، قالت لي فلان فلان على نفسه، هناك إجراءات يجب أن تسير، هو يوقف اعتاد على هذه النافذة لكن الصح أن يقف على النافذة. لا استغرب هذه، ما دخل مع مع أديان في جدال، ما دخل، بالعكس ثمة فرحة في داخله،

فرحة، شعر بفرحة إنه معقولة لقى الجمال ولقى الشخصية. والأكثر إنه على طاولتها، هي تقف أمام هذه النافذة الزجاجية لكن أكو كتاب. فمن راح للنافذة الأخرى البنية ما عندهم مراجعين، فتحت كتاب تقرأ. يعني هذه البنت أيضا عندها أدوار معرفية وبنية تقرأ وفيها شيء من الثقافة، هذا جميل جدا. ما لا يعرفه هذا الرجل اللي هو طلال أنه شنو وضع هذا التساؤل اللي بداخله. طبعا رجع إلى البيت سعيد، فأمه موضع أسراره، فقل لها اليوم يا أمي شفت لي شوفه فرحون، أهلي فرحون، وأخته قاعدة. فقال لهم والله يعني بنية كانت صليبة ما خضعت لوسامتي أو مالي أو شخصيتي أو كذا أبدا، تعاملت وياي كأي مراجع. مع العلم بقية البنات ضعيفات، يعني ضعفا أمام هكذا كاريزما، أو يعني يتعرضا أو يطونهن كذا، يعني ممكن يعني مكافآت واردة وحاضرة في لا تعتبر من البشر. هذه البنت لا، حكى لهم عن شخصيتها عن جمالها. فسألت أمها عن واقعها الاجتماعي، يمكن ابنها بزوجة كلا، والله الدهشة من عدتي من أن أراقب أصابعها. فأختي قالت لها أصابع يا أخي اليوم ما تعرف، البنات كل اللابسات خواتم وحلقات، حتى لو بالتالي هنا غير متزوجات من باب التزيين بالذهب. فقلت لها شلون أعرف؟ قالت لها إحنا اللي شلون نعرف، أنت متردد دائم وزبون لهذا البنك، فأنت بتليفون واحد تخابر مديرها موظف هناك أكيد تعرف. قال لها أعرف أعرف، أنا ما وصلها لمدير صديقي، لكن معيبة هذه القضية، هذه ممكن أن يؤديها موظف زين ما يعرف اسمه. فقالت لأمه يا أم بما أنه تفكرت واجد بالبداية خلينا نشوف واقعها. قال لها رجل أعمال ما يأجل، قاعد على مائدة الأكل. فتح تلفونه واتصل بموظف في الشؤون القانونية لهذا البنك، يعرفه بشكل جيد، رحب بذاك الشخص، أهلا وسهلا بك بعد وبفلوس، احنا نعرف يعني كوارث اليوم منطق المال هو الذي يتحكم، ولا أكو عاهات من الأشخاص لا يستحقون التقدير لكن مالهم اللي ومن اللي يرفع شأن المال هو ضعف الآخر أمام سلطة المال. مع الأسف إحنا ما نريد نكون مثاليين نقول المال جيد يعني صراحة، بس أن أكون رخيص جدا ومتدني أمام، أنا ما جاي أهين هذا الموظف بالقانون، لكن هو عادة أبو المال من يدق أو يتصل يرد عليه بسرعة، وإذا واحد تأخر في الرد يرجع يتصل بي أنا آسف ويبرر. لكن أي واحد مسكين حبيب، يعني أنا استغرب من صديق تتصل بي تقول له شلونك، فيقول لك يستغرب أنه أنت اتصلت على مو تسأل على صحته. ودائما يحدث هذا الأمر أنه بعد أن تنتهي من السؤال عن صحته وأخباره وأحواله يقول لك تفضل أخاف محتاج شيء، لا ما بتجي أنا محتاج أسلم عليك إجيت ببالي. هذا أيضا أصبح اليوم التقدير ما موجود في مجتمعنا مع الأسف. المهم لنتحدث عن سلطة المال، وبالمناسبة موضوع سلطة المال هو جزء من ثيمة حكايتنا اليوم. على كل حال اتصل بي يا أهل طلال أستاذ طلال وكذا وكذا، قال لي أنا أريدك بمسألة بعيدة عن العمل وقريبة من الشأن الاجتماعي، وأعتقد بأنه هذا الطلب هو من باب الخير. كل هالأمور نستاذ، قال لي أكو أنا ما أعرف اسمه، أنت شفتني اليوم إجيت، قال لا نعم شفتك، أكو النافذة الفلانية كانت بيها بنت هكذا ملامحها وهكذا. قال لا إي هاي بنت جديدة اسمها أديان. قال لي جيد. قال لي هذه شنو وضعها الاجتماعي؟ قال لي وظلي عرفتها أنا، هي ترى صار لها تقريبا أقل من شهر كانت ما موجودة، موجودة في منفذ آخر وجت هنا نقلت. فاللي أعرف أنه البنت غير مرتبطة بزواج، أما موضوعة أنه هي رأيتها شخص عندها علاقة هاي ما أعرفها.
اللي أعرفه أيضا أنه عائلتها متألفة من أخوان اثنين، واحد طبيب كبير الأكبر يعني طبيب، وواحد محامي، وأمها وأبوها وأخت متزوجة خارج القطر. هذا اللي أنا أعرفه من خلال حواراتي مع الموظفات وكذا، ومرات تجالسنا وتتحدث، فعرفت هذه الأمور كلها جيدة. فبقى ليش أستاذ؟ قال له والله يعني أمر خير، وكلمة من نقول للآخر خير إن شاء الله، يمكن أن يستدرك الآخر الشيء أو ماهية الشيء. على بركة الله، شكرا جزيلا، ما قصرت. اللي وقاعد أمه وأخته قاعدة، قال لهم اللي أخته ينتظرون، يعني ترى 35 أبو هو بمثابة أب لهم، اللي يرعى البيت وأدار المال، ينتظرون يفرحون بي. هذا اللي يطي يطي يطي هو دائما موجود وحاضر في كل الأزمات، يتمنون يفرحون به. فقالوا له الأم وأخته بشرنا يعني ابني شنو وضع. كلام والله حسب كلام صديقي إنه الموظف في البنك يقول هي وضعها الاجتماعي، أمها وأبوها على قيد الحياة، وعندها أخوان اثنين، أخت متزوجة خارج العراق، وواحد دكتور ومحامي، وهي غير متزوجة. اللي يستغرب له بنية عمرها 26 سنة بهذا الجمال وهذه الشخصية، ما معقول. وهذه يعني الوضع الاجتماعي جيد، أب متقاعد مدرس، والأم معلمة وطبيب ومهندس، وأخت متزوجة خارج العراق في ألمانيا وأيضا طبيب، عائلة جميلة ورائعة، يعني أكو عقدة معينة عند هذه البنت. فبدأوا يناقشون هذا الموضوع بيناتهم. الأم تهون عليها تقول لا ماكو، أكو بنات عتهن شخصية ورؤى وتصورات في اختيار الشريك، يمكن هي هاي البنت ما يعجبها أي واحد، تريد شخص ما له دومة. قال لها والله يا أمي أنا بصراحة التمست هذا الأمر، وتقرأ البنت مثقفة، الولد خريج يعني ماجستير إدارة أعمال، والولد لبق متفوه وشخصية وقيادي وإداري، يعني اللي يدير أعمال مالية يدير شنو الحياة الزوجية أو كل الأمور بسيطة. ولا إحنا جاي نشوف مثلا رئيس وزرائنا الآن شاب يمكن جدير بإدارة الدولة، لأنه هو عند القدرة والرؤى والتصورات الاقتصادية وحيثيات الفلسفة المالية كلها يعرف، فبسيطة. فكيف بمشروع حياة وشخصية مثقفة؟ فهذا هو انتقاء. من أي باب تدخل يا طلال لتعرف المزيد عن أديان؟

نعم لقى طلال الباب اللي هو باب الصراحة. دخل إلى البنك، السلام عليكم ورحمة الله. استغرب ما موجود ابنه، فسأل الموظفة قال لها العفو أكو، عرفوا اسمها، اسمها أديان. قال لها العفو الست أديان ما موجودة اليوم. قالت له ست أديان مجازري، وشلونك استاذ وكذا وأمرني وأنا بخدمتك. قال لها ست طبعا مراجعين وناس. قال لها بسألي ذا رقمك لأن عندي سؤال ضروري أسأله لك يخص الست أديان. قالت الحاضرة أستاذ وهذا رقمي وكذا، اتصل بيها. قال لها ست أنا بصراحة أعرف البنت ست أديان، أعتقد بينك وبينها علاقة جيدة بكون يعني موظفات سوية وكذا، هي مرتبطة بعلاقة أو خطوبة أو علاقة ليش أستاذ؟ والله أكو أمر أو خطوة خير إن شاء الله. قالت له على حد علمي لا أبدا، يجونا يخطبونه هواي هي البنت ترفض. شنو أسباب الرفض؟ قالت يعني تريد شخص عنده شخصية وعنده ويفتهم الحياة الزوجية، وشخص مو عقليته بسيطة، وعنده مشروع الزواج هو مشروع إسقاط فرض وإنجاب، ولا تريد حياة مبنية على التفاهم والوعي، وهذا عز الطلب. ليم تداوم إن شاء الله؟ قال لا، قالت له والله هي ماخذ إجازة يومين وإن شاء الله تداوم بعد بكرة وكذا. إجا بعد بكرة، من إجا بعد بكرة وشاف أديان يبدو أنه صديقتها، قالت لها، قالت له إجا سأل عليك وعرف أنت مرتبطة، فإجا يمها السلام عليكم صباح الخير أهلا أستاذ اتفضل. قال لها على حد توقعي وتصوري أنه صديقتك قالت لك أنا سألت عنك؟ قالت لها إيه وأرد أعرف السبب. قال لها السبب هو أنت نيم خلوق وشخصية وأنا الفولة. قالت لها أعرفك أعرف تفاصيلك كلها ترجل أعمال وكذا. قال لها أنا أريد تسمحي لي فقط أنه أروح أطرق الباب وأتقدم لك. قالت له ماكو، أولا يعني بالمناسبة إحنا الآن في عمل وإنت جاي تاخذ وقت الآخرين اللي وراك، فاترك لي رقمك، طع الكارت بسرعة، ترك لي رقمك وأنا أتصل بك بعدين نتفاهم. لا لا لا يعني بتهاي يعني لا تتكرر هذه الشخصية. طبعا بالمناسبة الشخصية القوية للرجال، رجل اللي بنت الحياة وهو صار قائد على الآخرين إداريا ورئيس عمل، ودائما يتزلف له ودائما يريدون رضا ودائما منكسرين أمامه، هذا يمل، يريد الشخصية الأقوى. فكيف إذا كان شريكة حياته ويريد المرأة تتفاهم وياه وكذا؟ لكن بنفس الوقت هذه الجاذبية، هذا الإنجاز على النفس، هذه الإنجذاب، يريد كل جلاد، عادين نعرف شلون، كل جلاد يريد لجلاد، أو بمعنى آخر اللي مجلود من توصل الدنيا إلى سلطة معينة يتحول إلى جلاد. انتبهوا بيش ساعة إن شاء الله أقدر أتصل. قلت له أنا أتصل بك دائما، انتظر. تحول هذا الشخص الشديد والصلب إلى مراهق، ينتظر الاتصال الغريب، ينتظر الاتصال إلى أن إجالة في وقت متأخر من الليل، السلام عليكم أنا فلانة أهلا وسهلا وكذا. فحب يدوشون بالتليفون، قالها غلق الهاتف أرجوك أنا أتصل، اتصل بيها سولو فيها. غلقت التليفون بيوجه، ليش؟ رجعت لي اتصلت، قلت له وقف دقيقة يعني يعني جاي تبين لي أنت صاحب مال، يعني شنو رصيد أبو العشرة إذا خسرت لي أعرف شنو الموضوع؟ ماكو مشكلة، ليش أنت تحسسني بأنه أنا أنثى زيادة عن اللزوم عليك أن أنت تنفق علي؟ لا هاي البنت شخصية ما حتى ما تقبل، لا تبين لي أنه أنت صاحب المال صاحب السلطة وتقول لي سد التليفون خاف خلص رصيدك. لا لا هاي البنت يريدها، هذه اللي يريدها، يعني ماكو هيك بنت. فقال لي أنا أريد أتقدم لك وأنا كذا وأنا خطبت وشفت التفاهة وشفت. لا البنية أيضا أعجبت بشخصيته. قالت له لا بأس أنا ما عندي مانع، بس إحنا عندي شرط، في حال تقدمت لي أنت ما ترد، يعني بصراحة رجل ما ترد شخصية
وهذا راح أفرضه كشرط أساسي بين ابتداء قبل أن تروح لأهلي وتقولهم أنا جاي أخطب بيتكم بس يعني ما أعرف أنا عجبت بيها وسألت عنها بس. لكن الشرط الأساسي هو أنه إحنا ننخطب ونظل فترة بدون عقد قران لمدة 6 أشهر نتعارف بها على بعض. شنو رأيك؟ هو أي خيار يقول بي نعم فقلها نعم.

إجا طرق الباب وخطب. جت ويا أمه وأخته واحد من الأخوان، وجت البنية الجميلة الكذا وقالوا هذا الشرط، فقبلوا. سألوا البنية قالت هذا شرطي وأنا قابلة، سالفوا على المؤخر المقدم، هذا لا يعنيه بشيء، 6 أشهر لكن أكو التزامات قدام والدي وقدام أخواني الاثنين أن تكون ملتزم بالخروج يعني هذا كلهم قاعدين وتوقيتاتنا في الخروج ولا تكثر يعني. قال زين شلون نتعرف على بكرة؟ كان يخالف، تعالي هنا ونسولف وكذا، وطلعاتنا خدكم قليلة خارج ما نعرف، هذه الدنيا. أنا باكر اليوم الخطبت وباكر أطلع وياك وأروح إلى مطعم وكازينوات وكذا ومولات، وهناك ما اتفقنا، أنا في نظر الناس طالعة وي واحد وبعدين ما متزوجة من عنده في سمعتي، وهذا منطق، البنت تتحدث بشكل منطقي، هذه البنت تفكر، مو هذه البنت المنجرفة اللي تريد بس تتزوج وتخلف وتقل للبنات اللي حواليها ومجتمعها أنا متزوجة من تاجر شاب وسين، لا ما يعني، هي اللي تفكر بالطويلة والبعيدة. بدأ يجي ويقعد وياها ويسولف وعشقها، عشق شخصيتها وإنوثتها وجمالها. البنت مو من هذه البنت المتبرجة دائما، لا بنت محافظة، تعرف كيف، متى تتكلم، متى تسأل، متى تجيب، ما تسمح لي أي تجاوز، والأبواب مفتوحة عندما يأتي، أكو باب مغلق. هو يعجب بها أكثر، حبها بجنون، هدايا والأهلها وإلها و... يعني اللي مثلا واحد من أخوانها يصير عنده طفل يروح يذبح له وكذا وكذا. 6 أشهر مرت الأيام والأيام قبل أن تنتهي 6 أشهر، اكتشفت خصال عند الكرم وعند المحبة، لكن عند خصلة تكرهها تماما وهو التملك والغيرة. في ثقافة أديان ووعيها أنه تعرف أنه الغيرة تعتبر الشخص اللي يغار على شخص ما يثق به، ما يثق به يعني، فهذه إذا لم تكن هناك ثقة شنو أنت ما ليش جاي تدق بابي وتحبني وتريدني وأنت تغار علي؟ اللي يروح ويترقب من بعيد، يروح إلى عمله ويترقب من بعيد، شوفه وتحكي وي فلان موظفة وتريد تسولف وي فلان وفلان ولا شنو تبقى واجمة، فيجي يتصل بيها ويسولف فيها ويلتقي بيها ويعاتب. قلت لها يعني أنت جاي تتلصلص؟ إضافة إلى هاي قال لها بشكل أنه تركي عملك ماكو داعي، خير من الله عندي. قالت لا تاينا جايتين مسألة كلش أساسية ومهمة في شخصيتي، أنا درست تعلمت حتى أثبت وجودي في الحياة، مالك إلك؟ قالها ما نسوى، وقالت لا هذا منطق الأخريات، هذا مو منطق، هذا منطق المستلبات، أنا مو مستلب لحد الآن، ترى التمالك حكم علي، أنت خطيبي أو أنت رجل للتعرف، بعدين مشروع الزواج يحق أو لا يحق، هذا متعود على التسلط والسلطة، يعني كل اللي أمره يقولوا له نعم، وهذا يقول له لا، يقول يعني أنا لو العمل مثلا، هو يعجب لطف يخاف لأن شخصيته قوية، فقلت له طبعا أكيد العمل وجودي أنا الإنساني يعني هاي حياتي، فعلا وجوديا يعني أنت ما لك حق تتحكم بيه، اليوم إحنا أبنائنا أبنائنا أبنائنا لهم حياتهم، تحديدا لما ينضج الإبن بعد أنت لا تملي عليه خيارات ولا تملي عليه أوامر ولا تملي، لا يجي حياته واختياراته وشخصيته، تركه في مركب التعرف وتركه في معرفة الأخطاء ومعالجته، هاي حياته هو، أنت يعني هاي دكتاتورية الاجتماعية اللي موجودة عندنا. زوجتك أنت شلك علاقة بيه، زوجته زينة إله مو زينة إله، هو صاحب القرار في حياته، مشاكل الكثيرة مما يدعونا إلى الذهاب إلى المحاكم دائما، شنو اللي يخلي هاي المشاكل الاجتماعية؟ هو تدخل الآخرين بحياة الآخرين، أنت مو جبته للدنيا على مود حتى تكون حكم عليه، عندك نصيحة قدمها بلطف وغادر. فهي البنية لا مو كيفك، هنا أنا باللا شعور بدأ يحس بالضيعة بالانكسار،
فراحت لا متسلط يعني، وشكوا اتصالات والبنية من تتأخر بالرد، ما بالحمام بالتواليت بالكذا، ما يطي هذا التبرير بسرعة. ليش ما تردين علي بسرعة؟ ليش تتأخرين بالرسائل على الواتساب؟ ليش أنت كذا؟ أنت عندك محادثة أهم مني. لا لا، مو حياتها بعد ما مدخلها في بيته. قالت لأبوه، قالت لا بابا أنا ما أقدر أستمر ويا هذا الرجل، هذا الرجل عصي على العيش معه صعب. فمن الآن أنا أقول لك، أولا عنده غيرة، أولا عنده تسلط، شك مزعج، خليني مرتبكة دائما. أنا موظفة ما أرد على اتصال وأنا جاي أشتغل، وشغلة حساس حسابي، وهذا يريدني دائما جاهزة وحاضرة، وكأنه هذا جاي يستعبدني، أنا مو عبد إله. قال لها يا بابا تأني فكري. قالت لا لا أفكر، خذت قراري وانتهى. الحمد لله احنا هاي خلال شهرين وطلع زين، هذا لو أبقى ويا 6 أشهر شي يطلع بعد كارثة هذه النماذج. على كل حال البنت خذت قرارها، اتصل بي قال لها عمي ليش ما احنا يعني انت شو مسوي؟ ليش لا تضغط على البنية؟ اتركها كذا كذا. مو هي جاي تفكر بصراحة، جاي تقول انا ما اريد، واريد ننهي القضية وخلي يجي ياخذ هدايا، فانا معزة بيك انت ولد لا تتكرر وكذا. فيا عمي اقطع عنها اسبوع، اقطع عنها اسبوع، خل تشتاق لك، خل كذا وانا احل المشكلة. لا هذا ما صبر، هذا باليوم الثاني جاب امه وابوه، العفو خواته، وجاب ناس ودز ناس هنا. الابو قال لا لا هذا مو طبيعي، هذا مزعج، هذا متعلم ياخذ بسرعة. فقالت لا لا أنا ما أريد. إجا هو طلعت له، قالت له اسمع، هاي أمك وهذا إخوانك، أنا وأنت لا نصلح لبعض، أملي لك الدنيا وأحط بيدك وأسوي وأجيب، لكن هذا الأمر ما هنا. دز ناس دز، الولد انتهى أكثر من مرة. إجا وانفعل إخوانه، قالوا شا تطلع برا، شنو أنت تطلع برا تصيح بيتنا على شنو؟ ما تريدك البنية؟ ويطلع ويرجع مرة ثانية يتصل يعتذر وهكذا. أخير شيء قال ماكو غير تليفون سجى الموظفة اللي وياها، اللي عرفت إنه هي من أقرب الصديقات لها وتعسها ممكن تأثر عليها. اتصل بسجى قالها السلام عليكم سجى، أنا جاي لك بموضوع كلش مهم وأريد تساعديني. البنات اللي نعرفها مو أغلبهن عتن الغيرة، تحديدا اذا البنيه جميله وهاي ويمها بنيه جميله واجالها جت لها قسمه مثل قسمه طلال الثري، لكن البنيه دي ما تفكر بهذا البرج، صح مستقبل حلو كذا كذا، لكن سجى كانت تغار من صديقتها تضمر هذه الغيره. فمن اجى قال انا اريد تعينيني بان اعيد علاقتي ب أديان، وشنو هي اللي تحبه وشنو اللي رابطت تبدأ؟ أكيد سولفت لك. قالت له أنت يا أستاذ، يا أستاذ طلال أنت والله تستحق أكثر من عتها وأجمل من عتها، والله لا تدري أنت، إحنا من تدخل وحدة تقول الثاني شوف إجل الهيبة وإجل قمر وهنيالة تأخذه، وأنا وحدة من عتهم. لا تفاجأ الرجل، حج خير حج. قال لها هسه تركي هذا الموضوع، أنا أريد أتحدث عن أديان، شو تقدرين تساعديني؟ وثقي بالله أعطيك المبلغ الفلاني إذا قدرتي، فقط مو تحلين مشكلته وياها، أن تدبرين لي لقاء ويا من ويا دي. فقط أريدش بس تدبري لي وأعطيك المبلغ الفلاني. عرفت أنه هذا الرجل مصر على حبه لأديان، خلي تكسب المال على أقل، وافقت ووجدت الطريقة اللي يلتقون بها مع بعض. سجى تسكن مع منو؟ مع أمها، أبوها متوفي، واحد من إخوانها، اثنين من إخوانها طالعين خارج القطر، واحد منهم يعني توفي في 11، باقي بس هي وأمها. شنو اللي سوت؟ اللي سوته كالآتي.

شنو اللي سوته؟ ديان قالت له تعال للبيت. قعدت بالديواني وجابت له الفاكهة والعصير وقالت له اقعد هنا، أنا راح أخبرها أقول لها أمي تخربطت وأريد واحد وياي يوديها المستشفى وأريدك تجين فورا. قال لها تمام، تجي هنا تشوفك تخضع للأمر الواقع. قال لها أمك على دراية؟ قالت له أي أمي على دراية، أنا راح يعني أعلمتها ماشي الحال. قالت له أمي ما أنت رطان فلوس وهذا نصلح ما بينهم، والولد يموت عليها وهذا التاجر فلان وبطيها مبلغ. حضرت الفاكهة وحضرت كذا، حضرت الأمها والعصار وقاعد هو ينتظر. خابرت صاحبتها قالت لها يا ديان تعاي أمي تخربطت وأنا متلوها وما أعرف شو أسوي، هاي البنية يعني ولا الظهر استوى حالة من الدوام تنزع ثيابها وتريد بعد ما نازعها حتى تتغدى وتنام لها شوية. فطلعت قلت لها جايتك أمها، سألتها شو المشكلة؟ قلت لها والله ابني اعتسيها. قلت لها ما سجى أمها تخربطت أجو وياك؟ لا ما داعي. ركبت سيارتها وراحت، وقفت سيارة دقت الجرس، هي عادة تفتح الباب تدخل بني تزورهم دائما تعرفوا، ما دخلت رحبت بها شافت البنية ما متوتر شو بيها أمك وينها؟ قلت لها قاعدين هذا. قلت لها سأل شنو المشكلة خلي أشوف أمك، وديتها مستشفى نايمة بالغرفة ضغط أصاعد كذا. قلت لها شوية تحسنت أحسن تفضلي. دخلت للصالة أو للديوانية لقيت هذا قاعد. منو؟ طلع استغربت بعد صديقتها، حست غمزت لها صديقة. طلعت راحت لأمها، البنية بقوا يتفاهمون. قال لها أنا أحبك. وقالت لها شنها الخسة هذه؟ شنها التصرفات الرعناء؟ شنها الطفولية في التصرف؟ تجاي سوي أغويت حتى صديقتي تشون مطيها فلوس وكذا. قال أنا أحبك وأرجوك. مرات النموذج المتعالي مني يحس أنه متعود يأخذ ويحس أنه راح هو كلش قليل وغير مهم ينفعل، فهذا يحكي برومانسية وخضوع وخذلان، وهاي تقول له شوي خلي عندك قيمة خلي عندك شخصية. استفزت قلت له ما أنت حتى لو كانت عندي 1% الآن هذا تصرفك محل موضوع. شنو التصرف الأرعن الطفولي مع المراهقين؟ مو صوتك صوت الكذا وكذا. وأرجوك أطلع من بيت الناس، وهذا البيت إلى حرمة، إذا هم ما يحترمون أنا أحترم وجودي. هناك فاكهة وبالفاكهة دائما يخلون بيها سكين، فقال لها أخذ السكين تبعد. قال لها أثبت لك أنه أنا أموت إذا أتركك. فقالت له شنو يعني؟ قال هاي السكين أقتل نفسي. قال قبل تقتل نفسك أنت الخسران، تصبيك ما كان تتوقع أنه قد يكون الأمر صحيح. هذا انفعل قال لها والله. قالت له ترى تشالك قتل نفسك، روح قتل نفسك ببيتكم، روح انتحر بغير مكان لا تبلي العالم. هي تقول من باب المزاح هذا ضرب بطنه بسجين. هي ما استغربت للفعل، فقلت له انت غبي، انت تركت نفسك تبلي الناس، انت حقير ما عندك شخصيه، هاي سجين ببطنه. هذا فوق الالم فوق الانفعال فوق تنفيذ التهديد نفذه ضرب نفسه. فشاف هاي البنيه تحكي معلق وما مهتم الدم اللي جاي ينزف منه. حس بالغضب يعمل الغضب يعمل العين، سحب السكينة من بطنه وين حطها بعمق الفتاة أديان اللي يعشقها ويعبتها. نال كارثة، سقطت البنت على الأرض. هو طبعا البنت سجوا وما جاي يسمعون الصراخ، وهذا طلع من طلع ينزف دم، ما يعرفون منو اللي يضرب منو. ركضوا لقوا البنية السكينة نابتة برقبتها. زين هذا يصب دم من بطنه والبنية مضروبة بسكينة، شنو الموضوع؟ اجت الشرطة نقلوا البنت إلى المستشفى، طبعا توفت. هو ركض إلى المستشفى أيضا، اتصل بأمه قال لها أنا هذا وضعي وراح المستشفى، تعال يا أمي خلي يجي أخوي كذا. راح للمستشفى البنية سجى هو يعني دخله إلى العناية المركزة، قدر يسوق وللدخلوا لنا المركزة. البنت توفت، تعايا سجى شنو الموضوع؟ قالت لهم والله أنا أريد أصلح بيناتهم، وهاي فاكهة ويسولفون وكذا، وتركناهم الغرفة يحبها وخطيبته، حكيت لهم واقع القصة وإنه أنا أريد يعني أقرب ما بينهم، يا تصرف اجتماعي إنساني وإن كان بي خطأ.
انفعلوا زين الولد شنو؟ قالت لهم الولد طلع ينزف من بطنه بيرعب دم يرف يعني. وهاي البنت لقيناها صديقتي مكتوب طبعا تبكي، تلوم نفسها من الداخل، شوف تصرفات الرعناء وين توصل. شرح لهم قال لهم هاي انا ضربت نفسي حتى قليل شفت ايش قد عزيزه، وهاي ما اهتمت فانفعلت وطلعت سكينه من بطني وضربت. خذوا للسجن اخوانها ما تنازلوا، الام والابو بيهم كان مجال ان ام طلال توسلت وبكت وقدمت عروض ماليه. اخو احد الطبيب هذا قال لهم لا يعني اذا ما حكموا بالاعدام انا قتله تماما، يعني اذا ما قدرت اقتله انا اقتل واحد من اخوانه واخليه ينقهر. يا بيت الطبيب شنو هالحكي. على كل حال راح طلال بكل هذه الابها وهذا المال وهذا المهرج وهذه التصرفات وهذا الانتظار حتى يختار شريكة حياته، لكن شخصيته شوف الحياة تفرض علينا مرات أمور تحتاج من عندنا إلى تصرف حسن، وكان طلال تصرفاته بريئة وكانت دليلها الحب وانفعال الحب، لكن كانت العقلانية التي قتلت أديان عقلانيته هي كتلته، ولا هي لو مثل هذين البنيات اللي تريد ستر العافية ستر الحال لا حسها تتنفس وبطنها طفل، لكن هي هاي الشخصية اللي ارتأت أن تكون نهايتها بهذا الشكل، وبالتالي الحياة أقدار. حكمه 25 سنة طلال، وبعدين دفع وركض وقال إلى باستئناف غيروا الحكم إلى الإعدام.

0: حكاية انتهت وحتى عودة مجددة تقبلوا مني أنا أحمد السعد. أطيب الأوقات كان معي في الإخراج زميلي ورس فوزي، وفي الإشراف والمتابعة كل من الأستاذ علي عبد الباقي والأستاذ حسين عبد الباقي. إلى اللقاء.
1: نحكي ما عشنا لأننا عشنا تجربة الحكي.
2: روح القصة حكاية.
1: روح القصة حكاية. وروح الحكاية تجربة.
2: وروح الحكاية تجربة.
1: ولأن قيمة التجربة عبرة،
2: نعيش لنسمع حكاية. برنامج حكايتي.
1: برنامج حكايتي.
2: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
1: صوت الحكايات وثريا عناوينها.
2: حكايتي من إعداد وتقديم أحمد السعد.
3: خليكم ويانا على الموجة FM إذاعة تايم سكوير.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الأول.
0: انزا هوم، بس إليك.
2: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
3: يا هلا ويا مرحبا بكم.
4: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
3: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضها الرائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
5: لا بأكده كتير.
3: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
6: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي، مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي، الأول من نوعه، بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي، مول بصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
7: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن، الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
8: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 102.5، لا تحتار.
9: اسمع واستمتع، البصرة تايم سكوير، ما راح تغير الموجه.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

0: أنتم تستمعون إلى راديو تايم سكوير من البصرة.
1: تايم سكوير FM جودة الصوت وروعة الحضور.

0: تايمز سكوير اف ام، فكرة جديدة، معنى مختلف، رؤية محلية من زاوية أخرى.
1: يعيش العالم هوسا جنونيا على تطبيقات وسائل التواصل الاجتماعي، عيون تبحلق في شاشات الموبايل والحواسيب، ساحنات تتغير على الوجوه، تضحك تارة وتحزن تارة أخرى، مشاهد فيديوية مصنوعة بجودة شخصية وأخرى لقطات واقعية بعين كاميرات مراقبة أو بعين صياد مواقف. نسمع ونشاهد الآراء الطبية التي يتم تدويرها ووجهات نظر في السياسة والدين. عالم متنوع ومفتوح يرغمك تشويقه على قراءة مفاهيمه التي قد تخل بمفاهيم المتلقي وتزعزع قناعته. وفي هذا الفلك المشحون بالمشاهد القاصدة للإثارة يأتي النقد بتعليقات مؤيدة ورافضة. من هنا يصنع مصطلح الترند، الموضة الإلكترونية التي تعني البلوغ الأوفر حظاً في المشاهدة والتعليق والمشاركة. هل هناك أبعاد لماراثون الترند الرقمي الذي أطاح بالقيم والثوابت المجتمعية؟ يجيبنا الزميل الإعلامي تمام قاسم بقوله:
2: يمكن لأن الشهرة أصبحت واحدة من الأدوات الرئيسية بنظر الشباب لتحقيق المكاسب السريعة للأموال، دفعتهم لأن يسوون أي شيء ويدوسون على أي قيم واعتبارات حتى يوصلون لهذا الهدف، لهذه الغاية، غاية الشهرة. بالتالي بدينا نشوف كل الأشياء أصبحت ثانوية مقابل هدف الوصول إلى الشهرة. لكن بالمقابل أكو وجهة نظر أخرى تقول أن إيقاع الحياة وشكلها تغير نتيجة، وأن هذا التغير فرضته أدوات التواصل الاجتماعي الحديثة اللي سيطرت على حياتنا بشكل كامل، وبالتالي هذا التغيير هو واقع حال. فهل احنا مو بالضروره يكون يعني جيد او سيء، بس بالنتيجه هو تغيير واقع. هل احنا قادرين على ان نسيطر على هذا التغير ونجاريه ونستوعبه او لا؟ قد هو يعني راح يجرفنا، وبالتالي يجرف كل الثوابت اللي احنا ظلينا متمسكين بها وما قدرنا نكيفها ويا هاي المتغيرات الجديده اللي يعيشها العالم.
1: يبدو اننا نعيش حاله تجريف في الثقافه والمعايير الاخلاقيه للبنية الاجتماعية من خلال التسابق للوصول إلى الترند. هو بإمكان المتسابق اللاهث بعرض فيديوهات مشوهة المضمون، كما حدث لفيديو يظهر فيه شاب يلقي بوصيته أمام الكاميرا ويعلن انتحاره بعد تعرضه للخيانة من قبل حبيبته والحيف من أهله. يقدم الشاب سردية سوداوية لفلسفة الحياة العدمية وأن خيار الانتحار شجاعة. يلقي الشاب النفط على جسمه ويودع الكاميرا ويتنحى جانباً بصراخ مع ضوء اشتعال جسده بانتحاره الموهوم. هل ثمة من سبيل حكومي من وزارة الاتصالات أو إجراء رقابي صارم يناط بالأهل الحدي من تشوهات ورعونة مدمني الترند؟ أجابنا الأديب والمحلل السياسي عبد الأمير المجر قائلاً:
3: هناك أكثر من سبب وراء هذه الفوضى التي عصبت بواقعنا الاجتماعي. منذ دخول تقنيات النشر والتواصل الحديثة كالهاتف النقال واليوتيوب والفيسبوك وغيرها، وسبب غياب الرقابة وصعوبة السيطرة على هذه الوسائل، أصبح بإمكان الأدعياء وعشاق الشهرة وقليلي الثقافة أن يتقيؤوا ما بدواخلهم من أمراض وتفاهات بسهولة. وبما أن عنصر الإثارة يكون عادة مرافقا لمثل هكذا منشورات، فإن هذه التقنيات صارت ميدانا لهؤلاء يصولون ويجولون من خلالها. وتأكيدا للمقولة الشهيرة: العملة الرديئة تطرد العملة الجيدة من السوق، فإن منشورات هؤلاء صارت تتداول بين الناس أو تقتحم بيوتهم بسبب توفر التقنيات الحديثة في كل بيت وعند كل فرد. المأزق بلا أدنى شك كبير، والتعامل معه للحد منه مهمة غير سهلة، لأنه تكرس وباتت ثقافة التفاهة مستشرية ولها نجومها بين قوسين طبعا، وأيضا من يرغب في مشاهدة أو الاستماع لما هو غير مألوف أو مختلف وإن كان تافها. كثير من الناس ترغب أن تستمع مثل هكذا أمور.
1: من الملاحظ الغريب والذي شخصه الكثير من المراقبين أن أي منشور لشخص عربي يتناول فيه الشأن العراقي تقفز مشاهداته والإعجاب به والتعليق عليه حتى ليصل إلى الملايين، فيما لو نشره عراقي لا ينال كل هذا الرضا والقبول. كيف نقرأ هذا التذبذب والتأرجح؟ أفادنا الشاعر والإعلامي علي الياسري قائلاً:
4: يبدو أن العراقي بحاجة إلى انتزاع اعتراف من الآخرين. اعتراف، نعم، اعتراف بالهوية، بالجذور، بالمكانة المفقودة، المكانة التي ضيعت سياسيا أيديولوجيا. ولذلك هو يشعر أن مكانته عند الآخرين هي مكانة غير مرئية، خصوصا مع انعدام وسائل الإعلام في فترات طويلة، ومن ضمنها في فترة عهد صدام حسين. احنا غير قادرين على الاطلاع على آراء العرب بالعراقيين، كانت الأجواء الإعلامية هي محددة جدا. الآن مع الانفتاح الهائل الإعلامي، كأنما احنا بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف وهذا الاعتداد من الآخرين. صاروا العراقيين الآن خصوصا هم بحاجة الى انتزاع هذا الاعتراف لأسباب كثيرة، من ضمنها اجتماعية، من ضمنها تتعلق بالتاريخ، ومن ضمنها أيضا سياسية. كثير من المد الإعلامي السياسي هو يحاول أيضا أن يعود بالعراق إلى ما يسمى الحضن العربي، وبالتالي هذا جزء من الماكينة، حتى الشعبية هو جزء من الماكينة الإعلامية اللي الدولة تشتغلها في فترات مختلفة.
1: ثمة خيبة تشبه جرحا لا يندمل يقع فيها المثقف والمبدع العراقي. تلك الخيبة هي أن المجتمع قد استسهل التافه من سوق النظر المشاع، وأصيب المبدع ومنتجه في حالة كساد. سلبيات تلتقط مع صاحب محتوى تافه ورخيص، بينما يمر من جانبهم المثقف المبدع كظل مهمل دون ملامح. كيف نصف هذا التدهور الذي جعل المبدع الحقيقي للفنون كمن يغني في الحمام؟ أوضح لإذاعتنا رئيس اتحاد الأدباء والكتاب في البصرة الشاعر علي الإمارة قائلاً:
5: الشيء الأصيل والإبداعي دائماً مع الزمن هو اللي ينمو، هو الذي الناس تبحث عنه الحقيقيين. وأنا مراهن على أجيال عندنا الحقيقة ظهرت أجيال ثقافية، هؤلاء لو واحد من ألف بالمجتمع أيضا يعول عليه. فلذلك إحنا لا نيأس أمام انتشار المحتوى الهابط. صار المحتوى الهابط أيضا انكشف بالمجتمع، ولكن أكو سطحية بالمجتمع، هاي موجودة دائما. وهذه السطحية على المبدع الأصيل أن يوصل رسالته ويوصل نتاجه للمجتمع، حتى المجتمع يقارن أيضا. المجتمع حتى لو أن فيه يعني سطحية وفيه نظرة مو عميقة للإبداع، ولكن عندما يرى الإبداع الأصيل سيقف أمامه وقفة جادة وسيقارن بينه وبين الدقيق.
1: نشرت الكاتبة السورية منال هاني مقالا مهما بعنوان لترند ثورة التطبيع، أعربت فيها عن خطر الترند، حيث أصبح كل شاذ مميزا وكل مرفوض محببا ومقبولا، ويغدو هذا التطبيع خارج العالم الافتراضي ليشكل قاموس القيم والأخلاقيات في التفاعل البشري. حلت الكاتبة ضيفة على إذاعتنا لتدلو برأيها عن واقع الترند الذي أصبح تطبيعاً من نوع آخر قائلة:
6: يعكس الترند رغبتنا الفطرية في التميز، والذي أصبح بشكل أساسي للأسف مرتبطاً بتقييمات المشاهدة والمتابعة على وسائل التواصل الاجتماعي. هذا التحول جعل الترند أداة لإعادة تعريف الطبيعي والغريب، إذ لم يعد مهماً أن تكون مميزاً أو ماهراً، يكفي فقط أن تكون غريباً مختلفاً أو شاذاً. هكذا يتم تدريجياً تطبيع ما كان يستنكر وتحويل ما كان يعتبر عيباً إلى ميزة يتسابق الناس عليها. بمرور الوقت لم تعد موجة الترند مجرد ظاهرة ترفيهية ووسيلة للشهرة السريعة، فما بدأ كاحتفاء بالمواهب وبالمهارات أو السلوكيات المتميزة تحول تدريجيا إلى آلية خطيرة تميع القيم وتزيل الحواجز بين المقبول والمرفوض.
1: لم يتغير إيقاع الزمن، بل نحن من قتلناه، وبوقفات مشاهدة طويلة تتعب العين والرقبة والأفكار. لقد سرقنا العالم الافتراضي من واقعنا، وبتنا أسرى لإدمانه وأجراء لمافيا الترند الذين ندفع لهم بلايكاتنا واشتراكاتنا وتعليقاتنا، وهم يضاعفون سخافاتهم المطروحة.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
0: بالمحبة والخير والود والعافية نطلع عليكم بهذه الساعة عبر الموجة 102.5 FM ومن داخل مول بصرة تايم سكوير. لكل التحية الطيبة لكل مستمعي برامجنا المنوعة ولكل متابعي برنامج مزاج الناس. نبلش وياكم مشوار جولتنا لهذا اليوم عبر الموجة 102.5 FM، وبهذه الساعة سأكون معكم أنا أنفل الربيعي في الإعداد والتقديم وبرفقة الزميل المخرج عمار مشتاق. الصداقة من أجمل العلاقات الإنسانية، وهي الرابط اللي يجمع الناس على المحبة والثقة والاحترام في زمن صارت به وسائل التواصل تجمع أشخاص من أجيال وأعمار مختلفة، وصار من الطبيعي نشوف صداقات ناجحة ما تعتمد على تقارب الأعمار بقدر ما تعتمد على التفاهم. البعض يشوف فرق العمر ممكن يسبب اختلاف بالاهتمامات وطريقة التفكير، وبالتالي رح يخلق فجوة بين الطرفين، والبعض الآخر يشوف أنه العمر هو مجرد رقم وأنه الصداقة الحقيقية تبنى على الانسجام والتفاهم. السؤال يطرح نفسه، هل لازم يكون الأصدقاء من نفس العمر حتى تنجح العلاقة بينهم؟ لو التفاهم والتقارب بالأفكار أهم من عدد السنوات، تعالوا خلنا نسمع حسب تجربة كل شخص.

0: نسمع أول رأي بحلقة اليوم، نتعرف بالأخ. مرحبا.
1: أهلا، أنا اسمي محمد.
0: أهلا وسهلا بك محمد. محمد، إحنا اليوم نريد نسولف على الصداقة. مرات الصداقة البعض يقول لك هي تعتمد لازم على العمر، لازم أنه أنت من تريد تكون صداقة لازم بنفس العمر، نفس عمرك يعني من أقرانك. البعض يقول لك لا، مو شرط، مرات ممكن أنت تكون صداقة وهي أكبر أو أصغر من عمرك، بس أكو تفاهم وانسجام حسب تجربتك الشخصية. وأنت رأيك، وجهة نظرك بهذا الموضوع، تعتقد أنه فارق العمر ممكن يأثر على نجاح الصداقة بين الطرفين ولا لا؟
1: فارق العمر هو يعني موضوع كثير نسأل عنه بالصداقات. يعني تشوفين أشخاص أكو بيناتهم فارق عمري، أكو اللي يقول عادي ما بيها شيء، وأكو اللي يقول لا هذا الموضوع غريب. حسب تجربتي الشخصية هي تعتمد أكثر شيء على الأشخاص نفسهم، ما تعتمد على العمر. العمر نقدر نقول مجرد رقم من يوصل هذا الموضوع، بس أكو تقريبا حدود للموضوع هذا، خصوصا إذا شخص تو بداية تعرف على الناس، وهاي مثلا عمره 12-13 سنة، يفضل يكونون بالرينج مالته، بالفئة العمرية مالته. مثلا أقصى شيء ياخذ 15-16 سنة، أوكي، وأقل شيء 10 سنوات بهاي الفئة، لأن إذا أكبر راح يكون اختلاف كبير، وممكن أنه يصير له مشاكل بسبب أنه الأشخاص اللي وياه واصلين بالحياة ويعرفون أكثر من عنده. بس بالمقابل إذا شخص كبير، خلينا نقول يعني بالغ، تمام، الموضوع هنا لا، كلش يختلف، كلش طبيعي يشوف لأي شخص بأي عمر. ممكن شخص عمره 20 سنة صادق لشخص عمره 60 سنة، كلش طبيعي إذا شخصين متفاهمين، تمام، هاي اللي بيناتهم تصير صداقة عادي. بس المقربين بالعمر اللي ما بيناتهم ذاك الفارق الكبير يكون بيناتهم تفاهم بشكل طبيعي، لأن هم تربوا بنفس الفترة العمرية، واجهوا نفس الإشكالات بالدنيا، بيناتهم يعني معرفة بالأوضاع اللي تصير بالعمر اللي يخصهم، مشاكل،
0: تقارب الأفكار اللي يصير بيناتهم. بس إحنا هسه بمجتمعنا، أنت كشاب تتقبل أنه مثل أخوك الأصغر من عندك يرافق، مو بس يصادق، تعرف أكو صداقة ممكن على السوشيال ميديا، صداقة على وسائل التواصل الاجتماعي، بس أكو رفقة درب يعني يطبوا ويطلعوا وياه، وفارق العمر بيناتهم هواي، يعني مثلا بالعشر سنوات.
1: عشر سنوات
0: تقبل أنت هاي الفكرة من تشوف أخوك أصغر من عندك ومرافق له، مرافق لك طبه وطلعه، وتعرف إحنا مجتمعنا يعني.
1: نعم، الصراحة تعتمد، قلت لك، على الشخص، تصير بيها تساؤلات. طبعا مجتمعنا يحكم على الشخص، يحكم على الشغلات الظاهرية أكثر شيء، فمن ناحية مجتمع هذا الشيء ممكن أنه يحاولون يخلونا فتشي ممنوع، فتشي ما يصير، تمام. بس الصراحة بالنسبة لي لا، عادي، أوكي، كلش عادي. الموضوع ما بي أي إشكال إذا الشخص اللي هو يرافقه إنسان زين، إنسان متفاهم وياه، إنسان أنا أعرفه، أوكي، كلش طبيعي. بس إذا شخص مثلاً أعرفه أنه هو سيء، إنسان سيء، لا، ما رح أخلي أخوي يمشي طبعاً. نعم.
0: تختلف طريقة التفكير بين جيل وجيل؟
1: طبعاً، يعني كل جيل واجه مشاكل. الجيل اللي قبلنا إحنا واجه مشاكل بأنه مثلا كان أكو عدم استقرار، الوضع كان غير مستقر بالفترة اللي قبلنا. اللي قبلهم كانوا فترة هميا غير مستقرة، سقوط نظام ومشاكل سياسية. اللي قبلهم لا، زمن حصار، كانت يعني مشاكل مختلفة. خوش، كل جيل، هسا احنا جيلنا شنو أكبر مشكلة عندنا؟ بي جيل مالتنا بي المشكلة مال عدم وجود وظائف من الحكومة، اللي هو التعيين المركزي، تمام؟ الجيل اللي قبلنا لا، كان بي مشاكل انه الوضع مو مستقر، كان حرب، اذا تذكرين عليه.
0: الاختلاف بطريقة التفكير من جيل لجيل، وانت تقول هذا الشيء موجود وموجود وواضح يعني مبين، ممكن يأثر او يسبب مشاكل بالعلاقة او بالصداقة بين الاثنين اذا فارق. يعني اكيد انت تصادق لك شخص يختلف عن

0: يعيشون الحياة سوية مرة شنو ويوم بيومه شوية راح يكون بها شون اختلاف. نعم
1: شكرا لك يا عيني، شكرا لرأيك ووقتك، مع السلامة.
2: كل الحكاية انت والباقي ماكو شيء.

0: مرحبا.
1: هلا بيك حبيبتي.
0: اسم حضرتك؟
1: طيبة.
0: أهلا وسهلا بيك يا طيبة. طيبة، اليوم إحنا نريد نسولف على الصداقة. صداقة بين اثنين ممكن في بعض الأحيان تنخلق فجوة إذا كان أكو فارق بالعمر، والبعض يشوف لا ما له علاقة، العمر مجرد رقم، ما العلاقة ما طول أكو بين الاثنين إنه أكو انسجام متفاهم. أنت شنو رأيك؟
1: إنه العمر ما له علاقة بالموضوع، إذا كان صغير أو كبير. بالنهاية هذا التفاهم هو فكري بين شخصين. شوفي إنه أكو بنات صديقاتي أكبر من عندي وأكو أصغر، التفاهم بيننا كلش حلو، يعني يعتمد على إنه أنتي وعقلك. أنا أقدر أتفاهم ويا هذا الشخص وأقدر لا، حتى لو ما كان أكو تفاهم، فأنا أقدر أنهي الموضوع بشكل حلو. تقدرين تخلين العلاقة سطحية كلش طبيعي، فإنه ما له علاقة العمر. بالعكس،
0: أنت قلتي أنا صادقت أو عندك صديقات أكبر منك وأصغر منك، حسيتي أنت قريبة الأفكار منه، للأكبر منك أنضج ولا للأصغر منك؟ حسيتي نفسك يعني أنت أنضج من اللي أصغر وأنت ممكن تكونين قريبة المستوى فكرة؟ يعني
1: لأمان الموضوع أنه كانوا من الأكبر من عندي كانوا يتفهموني بشكل أكبر من الأصغر. شلون أوضح لك؟ أنه ما أحتاج أشرح نفسي قدامهم هالقد، يعني هم أصلاً مارين بتجارب وأصلاً شايفين البيئة والوضع اللي إحنا بيه حالياً. كانت تجارب الأكبر من عندي أفضل، كلش حلوة. حتى شوف هسه العمر هو قلت لك إنه ما له علاقة، حتى هسه اللي أصغر من عندنا تشوفينهم بسبب يعني الوضع اللي إحنا بيه حالياً، هم أصلاً تعلموا وفهموا اللي إحنا جايين نمر بيه هذا كله. بالعكس،
0: برأيك طيبة شقد أكبر فارق عمر ممكن تشوفينه طبيعي بين الأصدقاء؟ أنت قلتي أنا مصادقة الأكبر مني، بس أكو مرات أكبر منك بسنة، أكبر منك بخمسة، أكبر منك بعشر سنوات. شقد تحسين أنه هذا الفارق العمر أوكي طبيعي ما بي مشكلة؟
1: أعتقد الحد عشر سنوات هيك شي، لأن هسا أنا عندي صديقات بداية الثمانينات هم وأنا مواليد 2000، وكلش طبيعي علاقتنا وحلوة.
0: برأيك التفاهم أهم ولا التقارب الأعمار أهم؟
1: لا التفاهم.
0: تقارب أكو جيل، أكو جيل ممكن يختلف عن جيل بأفكاره بمبادئه بهواية حتى بالظرف اللي انخلق به، زين بالمجتمع اللي بذاك الوقت إنه هذا صار جزء من شخصيته، والمجتمع فرض عليه ظروف معينة وتكونت ممكن شخصيته، فجيل عن جيل يختلف بالأفكار. ممكن تأثير هذا الجيل وظروفه وتكوينته وشخصيته ممكن يأثر على علاقته بجيل آخر؟
1: صحيح، هذا الشيء صاير. يعني شوفي هسه احنا كدائرة حكومية اللي موجودين هناك اللي هم مواليد الستينات والسبعينات، يعني دائما تصير انه فت خلافات بيننا، لان لا هم جاي يفهموننا ولا احنا اللي جاي نفهمهم. كل واحد يعني بخلق بزمن مختلف وبيئة مختلفة، وقتهم كان غير وقتنا. بالعكس هو هذاك الوقت افضل احسن من اللي هسه صاير احنا بينه، بس اكو هواي فجوات بيننا. مثلا احنا نشوفهم تصرفاتهم ما تعجبني، هم تفكيرهم مو يمني وهم يشوفون نفس الشيء. يعني
0: زين، برأيك المجتمع دائما ينظر باستغراب طبعا وتعجب، وتصير هواي اسئله حول هذا الموضوع من تكون الصداقه بين الاشخاص وفارق العمر كبير.
1: أنا
0: شوفي أكو صداقة وأكو أكو رفقة درب. يعني مرات اليوم زمالة أوكي، صداقة عمل أوكي، بس من تكون رفيق يعني بالطبة والطلعة وفارق العمر تحسينه شبير. هنا المجتمع ينظر للموضوع باستغراب وعلامة استفهام ويحط هواي من الأسئلة حول هذا الموضوع.
1: يستغربون ليش كذي؟ يعني أنا هم مرات من أبا أوعد هيك شخص كلش كبير ويا شخص ثاني، أقول وين الربط؟ ليش يعني شلون هذا؟ شلون متفاهمين؟ شلون طباتهم طلعاتهم قعدتهم؟ يعني فهم إيه نشوف هذا الشيء إحنا.
0: زين، برأيك النضج العقلي أهم من العمر الحقيقي؟ يعني أكو مرات هو صغير بالعمر تتفاجئين، بس من يقعد ويسولف وياك تقولين لا مو طفل.
1: هاي تبقى حسب التجارب اللي مار بيها الشخص المقابل. يعني عندك صحيح تقولين أطفال، بس من يقعدون يصدمون شو بطريقة تفكيرهم وبذكائهم وتحليلهم للمواضيع. يعني قاعدة ويا هواي ناس إنه هذا شلون هيجي،
0: حتى نأخذ النصيحة
1: صحيح، يعني ما لا ما له علاقة. قلت لك إنه العمر كلش مجرد رقم، أكو تلقيهم كبار بس هم ما يعرفون يتصرفون ولا يفهمونك، ولا يعني لا طريقة أسلوبهم لا حكيهم ما يعجبك، وأنتي أصغر معدهم بهواي. ف أكو ناس دارسة واصلة مراحل ومتباعي يقول هذا شو يسوي، جاي يسوي بروحه شلون هيك. وأكو لا إصغارهم بالعكس، على قولتك قاعدين تأخذي معدهم نصائح وتشوفين إنه أحسن من واحد أكبر معده بخمسة عشر سنة مثلا.
0: بيبت قلبي، شكرا لك ورأيك، يعني مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: سما حضرتك؟
1: أنا اسمي سما.
0: سما، أهلا وسهلا بيك يا سما. سما، حسب تجربتك أنت بالصداقة، الصداقة ونجاح العلاقة بينك وبين صديقتك تحددها ممكن السنوات اللي مكتوبة بالهوية، ولا التفاهم والاحترام والصدق ممكن أعتبرها هي هاي أساس الصداقة الحقيقية؟
1: طبعا أهم شيء يكون الاحترام والتفاهم موجود، لأن مسألة العمر، يعني أنا شنو الفائدة أنه صديقتي بعمري بس ماكو تفاهم وماكو وجهات نظر أو شخصيات متشابهة؟ يعني بالنسبة لي صديقتي تقريبا نفس الشخصيات، نفس الاهتمامات، تفهمني أفهمها، يعني بالسالفة بالطلعة، فهالشي كلش مهم على مود تنجح الصداقة وتدوم السنوات طويلة. يعني هوايت صادقت بنات بعمري بس يعني صداقتنا ما دامت هواي، ليش؟ لأن ماكو تفاهم، عكس إنه هسه أنا صديقتي أكبر مني لكن كلش متفاهمين والحمد لله. يعني صارنا تقريبا
0: فارق العمر بيناتكم
1: تقريبا فارق العمر 4 سنوات.
0: أي
1: وهمي بنفس الوقت كانت عندي صديقتي بعمري، بس أنا أشوف هذه صديقتي الأكبر مني ب5 سنوات، أنا وياها كلش متفاهمين. هميا من ناحية الصداقة يعني أعتبرها صديقتي اللي هي خالتي، أكبر مني ب15 سنة، بس وهميا هي يعني عائلة، بس أنا أشوفها أصلا حتى إحنا متفاهمين وأكثر من صديقتي ذيك اللي أكبر مني ب5 سنوات. فأنا كلش أشوف العمر يعني ما له دخل، وأهم شيء إنه الاحترام والتفاهم موجود على مود دوم هاي العلاقة أكثر.
0: زين، برأيك ممكن تكون بعض الصداقات بين الأشخاص اللي هي من أعمار مختلفة أكثر نضج واستقرار؟ يعني هسا أنتي مجربة اللي بعمرك واللي أكبر منك ب4 واللي أكبر منك ب15 سنة، هاي الأعمار المختلفة بيناتكم تكون أكثر نضج واستقرار؟
1: تقريبا لا، لأن تختلف حسب شخصية البنية. يعني مثلا أنا هذه صديقتي اللي أكبر مني ب15 سنة أحسها طفولية وشخصيتها هيتشي يعني مرحة أكثر من صديقتي اللي بعمري، فهي حسب الشخصية مو حسب العمر. أو هسه والدتي أنا يعني بعد هي والدتي، يعني والله أوقات تفهمني أكثر من يعني من ما هم يفهموني، فكلش ما دخل، وأنه هو حسب الشخصية الإنسان اللي أنت دا تحكي وياه.
0: زين، النضج العقلي أهم من العمر الحقيقي؟ مرات أكو شخص تشوفينه أصغر من عندك، بس من تقعدين ويا صديقتك الأصغر من عندك بفارق العمر لا تشوفيها أفهم، ممكن في بعض الأحيان حتى نأخذ نصيحة منهم.
1: صحيح، أنا جربت، ويعني مثلا أختي هذه أصغر مني، أنا أعتبرها صديقتي، يعني والله أوقات تقلي نصائح أظل أفكر بيها بالليل إنه أنا شلون ما سويت شيء. فصح هي قلت لك على الشخصيات وحسب الخبرة، يعني ممكن هي تكون صديقتي أو أختي مرة بشغلات أنا ما مرة بيها، فعلى أساس هذا الشيء تكون هي أنضج. فهو كلش ما له دخل العمر. أوقات يعني هسه أنا مثلا من كنت صغيرة كان عمري 8 سنوات، يعني يمكن كنت أوعى من واحد عمره 17 سنة، يعني جيبها هسه، فهو حسب الشغلات اللي انت تمر بيها.
0: اي زين، شنو اكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي العلاقه وهاي الصداقه ونجاحها؟ المصالح المشتركه ولا التفاهم ولا العمر؟ نرجع للعمر.
1: انا اشوف اكثر شيء يخلي هاي الصداقه تستمر هو الاحترام، وانه انت تفهم الشخص اللي قبالك. يعني مثلا بما انه انت الشخص محترمه وهو محترمك، طبعا ما راح يجي فد شيء او عارض راح يخرب هاي العلاقة. يعني مثلا إذا عليت يعني مثلا صديقتي بنية مثلا، لأن هي مكانتها بالمجتمع يعني مكانتها الاجتماعية عالية، إذا راحت هاي المكانة هل راح تبقى صداقتنا؟ طبعا لا، إذا أنا بصدقتها على مود مكانتها الاجتماعية. فأنا أشوف يعني لازم أنا مبدأ الاحترام هو الأساس بكل العلاقات مو بس صداقة. الاحترام والتفاهم.
0: بما أنه إحنا الزمن اللي إحنا هسه حالياً به هو زمن وسائل التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا، ودائماً وسائل التواصل الاجتماعي تجمع الأشخاص بمختلف الأعمار. يعني أنت مرات إحنا طلبات الصداقة وبعدين نكتشف أنه إيش قد عمرك وإيش قد عمرك وكذا، زين، على منصات التواصل الاجتماعي. برأيك صار من الطبيعي نشوف صداقات ناجحة على وسائل التواصل الاجتماعي؟
1: يعني صحيح أكو، أنا سامعة وشايفة هيك أشياء إنه مثلاً صداقات إحنا نسميها صداقات إلكترونية، بس صراحة ما أشوفها ناجحة قد ما أنت تشوف الشخص وتحكي وياه ولو لمرة أو مرتين بالسنة. يعني لازم على مود تعرف حقيقة شخصية هذا الإنسان، لأن هسه أنا مثلاً أسلوبي وطريقتي بالتواصل ويا الناس بالحقيقة عن الشات كلش تختلف. كلش تختلف، ولان الشات ما بين الشخصيات ولا بين العاطفه، يعني اوقات احكي شيء صديقتي عبالها انا جاي اتعارك وياها، بس انا لا، مجرد جاي احكي كلام طبيعي. فانا اشوف يعني مو ناجحه وما تدوم قد الحقيقه، يعني باعتبار مثلا انا اقدر ببلوك تنتهي هالعلاقه، مجرد بلوك.
0: زين، وسائل التواصل الاجتماعي ما خلت فارق العمر اقل اهميه من قبل؟ يعني قبل جوز احنا كنا ندور على فارق العمر، لا ما يصير وشلون وكذا، هسه وسائل التواصل الاجتماعي بما انه ما اعرف عمرك الى بعدين ما صارت الصداقه، هنا ممكن خلت اقل اهتمام بفارق العمر؟
1: طبعا تخلي اهتمام اقل، يعني من ناحيه انه انت ما راح تعرف هاي الشخصيه اكثر. يعني انا جاي احكي ويا شخص وما اعرف عمره، فراح احكي وياه مجرد لان ماكو شخص ثاني، يعني باعتبار شلون يسد فراغ، فبس ما راح ادوم، ما راح ادوم، يعني مو مثل الحقيقيه والشخص اللي يمك واللي عفرك، فهذه يعني انا اشوفها اهم شيء.
0: حبيبه قلبي، شكرا لك ورايش، مع السلامه. انا

0: الفاصل. رجعنا لكم احبتي ومستمعين الكرام بعد هذا الفاصل القصير على الموجة 102.5 FM، وخلينا نتعرف بالأخت. مرحبا.
1: مرحب.
0: شلون الصحة؟
1: الحمد لله
0: دوم إن شاء الله. اسم حضرتك؟
1: زينب.
0: أهلا وسهلا بيك يا زينب. زينب، بحكم تجربتك في بعض الأحيان إحنا نكون صداقات اللي بعمرنا، وممكن لا يصادفنا شخص أكبر من عمري أو العكس أصغر من عمري، فأريد أعرف خذتي هاي تجربة الصداقة بجيلك أكبر، يعني أقدم من جيلك ولا لا؟
1: أخذتها وياي بالدوام أو خارج الدوام، وكانت تجربة ناجحة.
0: بعمرك؟
1: أكبر مني.
0: أكبر من عمرك. إيش قد فارق العمر بينات؟
1: تقريبا 3 سنين.
0: حسين، 3 سنين فارق العمر يعني، ولا تكون لا قريبة الأفكارك وأكو تفاهم أكو انسجام بينات؟
1: قريبة الأفكار، انسجام ويا الأفعال اللي أنا سويها، طلعات طبات مثلا، فانسجمت وياهم.
0: شنو أكبر فارق عمر ممكن تشوفينه طبيعي بين الأصدقاء؟ في بعض الأحيان إحنا بمجتمعنا إذا نشوف مو صديق بقدر ما هو الرفيق اللي يطب ويطلع وياك، مثل فارق العمر تحسينه مثل 15-20 سنة، ممكن هنا تصير تساؤلات هواي، ممكن المجتمع ينظر للموضوع على إنه علامة تعجب استغراب. شنو هذا؟
1: هي إذا نرجع على الناس، فالناس ما راح يبطلون كلام، إن كان أصغر أو أكبر أو نفس العمر ما راح يفرق، أهم شيء يكون الشخص مرتاح ويا الصديق يعرفه شنو هو، فهنا راح يكون انسجام بين الشخصين.
0: شنو أكبر فارق عمر تحسينه طبيعي؟
1: عادي 10 سنين 5. أوكي.
0: عادي. يعني أنت تدورين زينب، تدور على الشخص اللي يعني من تردين تختارين الصديق المفضل، وعلى قولتك شنو أنا أهم شيء ممكن التفاهم والانسجام على هذا الأساس، ولا على أساس لا لازم يكون قريب العمري؟
1: هي إن كان كبير أو نفس العمر هي حسب التفكير راح تجي، يعني مثلا أكو كبير بس ما يفهمون، أكو أصغر منه بس يفهمون الكلام.
0: إحنا سبقوا صادقتي الأكبر من عمرش، بديتي تاخذين من ممكن أفكارها نصائحها في بعض الأحيان، شنو اللي استفاديتي من هاي الصداقة الأكبر من عمرك ب4 سنوات أو 3 سنوات؟
1: استفاديت إنه لازم نكمل دراستنا، نحافظ على مستقبلنا، إنه ما نمشي البنات اللي مثل ما نقول اللي مثلا يطلعون وحدهم أو أهلهم ما يرضون، فلا
0: استفاديتي من نصائحها. تختلف طريقة التفكير بين الأجيال، يعني جيلك عن جيلها عن الجيل الأقدم من عندك، حسين إنه
1: إيه أكيد أكو مثلا تفكير يختلف عن تفكيرها، بس أحيانا إنه يصير التفكير مناسب نقدر نقول.
0: ممكن التفكير أو طريقة التفكير المختلفة بين الأجيال ممكن تسبب مشاكل بهاي الصداقة؟
1: نعم.
0: تفضلين تكون صديقتك أكبر منك ولا أصغر؟
1: أكبر أو أصغر ما في إشكال.
0: ليش البعض يفضلون المصادقة الأشخاص الأكبر منهم بالعمر وأنت صادقتي الأكبر منك؟
1: أحياناً شفنا تفكيرهم يختلف عن تفكيرنا، الكلام مالاتهم يختلف عن تفكيرنا وكلامنا ويا الأشخاص، قعداتهم حلوة أعلم الأصغر من عندنا، هواي أشياء.
0: شنو أكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي الصداقة ونجاحها؟ العمر ولا التفاهم والانسجام ولا المصالح المشتركة؟ في بعض الأحيان أكو صداقات بها مصالح، يعني أنا عندي مصلحة يمك وإنتي عندش مصلحة يمي، انتهت ممكن هالمصلحة انتهت الصداقة، فتشوفين شنو اللي الأكثر يخلي الصداقة تنجح وتستمر؟
1: اللي تنتهي الصداقة بعد المصالح هاي ما تعتبر صداقة أصلا، ما كانت صداقة للشخص، كانت علاقة عابرة ويا شخص مثل بنية أو ولد، فكانت علاقة عابرة.
0: مواقع التواصل الاجتماعي والسوشيال ميديا خلى إنه الاهتمام بفارق العمر أقل ولا أكثر؟ يعني على يعني وسائل التواصل الاجتماعي اليوم أنا من شخص يطلب صداقتي مثلا أنا ما أعرف هذا إيش قد عمره، يعني ممكن بعدين أكتشفه منو يقول إنه العمر الحقيقي هو المذكور صح لو لا على الصفحة الخاصة بي، بس أكو صارت انسجام وصداقة بيناتنا بعدين أكتشف العمر فارق العمر، مو مثل ما أنا اليوم قاعدة قدامك.
1: أول كذبة إذا بنت العلاقة الصداقة على كذب من البداية فما راح تنجح.
0: اختصرتيه فشل هاي الصداقة. زين، ممكن فارق العمر يسبب اختلاف بالأهداف وأسلوب الحياة ويأثر على العلاقة؟
1: أحياناً إيه.
0: إذا شفتي صديقتك الفارق العمر 3 سنوات بدأت تتأثر على أسلوب حياتك بطريقة سلبية تبتعدين؟
1: طبعاً. طبعا
0: لو احنا نبقى معتزين بالصداقة والعشرة، شايفة هاي مرات واحد يتمسك بالصديق حتى لو هو صديق سوء بس يبقى متمسك بيه.
1: هو اوكي يقدر يتمسك بيه، بس اشياء السلبية ما يصير ينقلها للجانب الاخر، تبقى يمه وبس، حتى لو كان صديق او حبيب او اهل ما يصير تنقل.
0: شو كنت نخلق فجوة بين الطرفين وتكون علاقة صداقة فاشلة؟
1: فعل واحد يخلي تدمر العلاقة كلها.
0: بالنسبة إليك
1: يعني شلون؟
0: بالنسبة إليك شنو اللي يصدر من الصديقة وتنخلق الفجوة وتتدمر هاي الصداقة؟
1: فعل واحد مثلا تخوني ويا أقرب الناس إلي، أو مثلا حجت قدامي شي وراي شي حجت،
0: يعني تنافق.
1: أي منافق
0: حبيبة قلبي، إن شاء الله ما يصادفك هذا الشي. شكرا إليك ورأيك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: اهلا وسهلا.
0: ابو منو؟
1: ابو لارين.
0: ابو لارين، اهلا وسهلا بيك ابو لارين. ابو لارين، اليوم احنا نريد نسولف على الصداقه. صداقه برايك تعتمد على العمر دائما ولا لا؟ ما العلاقه؟
1: لا ما اعتقد بصراحه، لانه تعتمد على طبيعه الانسان. مره يكون انسان مثلا يعني روحه شبابيه، او مثلا يحب يكون علاقات بمستوى يعني الاطياف او الاعمار او مختلف الاعمار، يعني تعتمد على طبيعه الانسان. فاكيد يعني العمر مو كلش له علاقه بموضوع العلاقات والصداقات.
0: زين، فارق العمر ممكن يكون عائق امام نجاح هاي العلاقه والصداقه؟
1: ما اعتقد.
0: واذا فارق الاختلاف بين جيل وجيل، تعرف اليوم انا من جيلك فارق العمر سنه سنتين ممكن اتفاهم وياك، بس من تكون فارق العمر بالخمسة عشرة شويه
1: ممكن شيء بصراحه يعني مو نسبه ثابته، بس هي يعني تعرفين المواكب خصوصا بالفتره الاخيره، يعني اغلب الناس وكانوا يعني شباب او كبار بالسن، مواضيع التواصل الاجتماعي ومواضيع الترند، هذه المواضيع يعني اثرت بيهم، فصار تقريبا العلاقات ممكن تكون متقاربه اكثر اذا كانوا يعني متواصلين بهاي البرامج.
0: زين، برايك مواقع التواصل الاجتماعي وانت ذكرتها ممكن خلت فارق العمر يكون اقل اهميه مما كان سابقا؟
1: وهذا اللي كنت قصده، لانه قلت لك الاغلب يعني جاي يرتادون هاي البرامج وهذه البرامج التواصل الاجتماعي، فلهذا يعني شوفين المنشورات والتعليقات والردود يعني ممكن تأثر على يعني تقليص هذا الفارق، تقليص العلاقات.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تحس أنه هو طبيعي، شيء طبيعي برأيك؟
1: أقل لو أكثر؟ أكبر يعني بحدود 15 سنة تقريبا.
0: تحس أكو تفاهم إذا أكو 15 سنة فارق ما تحسه هو؟
1: لا لا لا لا، يعني ملتمسين، خصوصا يعني لو تلاحظين مثلا الموظفين بالدوائر المعينه او الشباب في فريق مثلا او في العمل، يعني شوفين متقاربين بالافكار بالتفاهمات. يعني
0: ممكن هاي هنا زماله عمل، يعني ممكن
1: صدقه بصوره عامه.
0: برأيك المجتمع ينظر للموضوع باستغراب اذا كانت اكو صداقه بين طرفين فارق العمر 15 سنه؟ ما احنا تصير هنا تساؤلات، خاصة اذا واحد مبين من عمره، يعني هذا كبير بالعمر مبين وهذا صغير بعده.
1: خليني اقول لك شغله، يعني انا يعني التمسها بالواقع الحالي، انه هواي شباب يحاولون قدر الامكان انه ياخذون عنصر الخبره من الكبار، خصوصا اذا عندهم فد مساله او فد مشكله معينه، بصراحه يستمتعون بالاكبر من عنده من ناحيه الخبره، والكبير نفس الحالة يحس انه هو بعد شاب، هو بعد يعني ممكن يعطي بعد اكثر، يعني من هذا الباب.
0: من شو وقت صارت بالله انه الشاب يدور على الخبرة والشاب يدور على انه يرجع بعمره روحية؟
1: هاي مستمرة من الازل.
0: بس ما صارت هسه اكثر؟
1: ممكن قلت لك هاي البرامج اللي البرامج الانترنت يعني الخاصة بالتواصل الاجتماعي ممكن تقرب هذه الصداقات.
0: زين، سبق وصادقت انت شخص اكبر ولا اصغر من عمرك؟
1: اي طبعا، خصوصا
0: فارق العمر
1: الاكبر، يعني انا دائما اميل للصداقات الاكبر بالعمر.
0: ايش قد فارق العمر؟
1: والله يا اصدقائي كلهم شياب.
0: شو استفاديت من هاي الصداقه؟
1: ما اعرف، احس نفسي انه يعني انه انا مثلهم يعني. واستمتع بصراحه، استمتع انه اصدقائي دائما كبار بالسن، خصوصا المواضيع اللي تتطلب مثلا قراءة كتب او فد مناقشة موضوع معين، فاصدقائي اغلبهم كبار بالعمر.
0: تعرف انه اللي هو اكو اختلاف بطريقة التفكير من جيل لجيل، واحنا هذا شيء منتهين من عنده
1: 100%،
0: بس ما يسبب هاي مشاكل بالصداقة؟
1: شغلة بصراحة، يعني اكو فتفارق بين جيل الثمانينات مثلا والسبعينات والستينات اللي هم تقريبا نفس الافكار، والجيل اللي ما بعد التسعينات اللي هم تقريبا افكار بالضبط الفينات وما بعدها، شوفين تقريبا الافكار متشابهه بهاي الجيلين، يعني من اقول انه هذا عنصر الخبره وعنصر الحداثه بين الجيلين، اللي هو بين جيل نهايه التسعينات وجيل بدايه التسعينات، يعني فما فوق فما ادنى.
0: زين، تختلف نظرتك اذا كان فارق العمر 5 سنوات او 20 سنه؟
1: طبعا اكيد تختلف.
0: مرات جوز اللي اصغر من عندنا نصادقه وتشوفه قريب لافكارك واكو تفاهم وانسجام بيناتنا.
1: وقلت شيء حسب كل شخص، اكو شخص مثلا يحب يعني يكون علاقات ويا مثلا اصغر من عمره، او يحب يكون علاقات اللي اكبر من عمره.
0: انت الاكبر من عمره.
1: حاله خاصه يجوز، يعني أميل الكبار العمر يعني ما أعرف، حسيت نفسي إنه أنا وياهم. هو طبعاً كلش يعني صحيحة، بس يعني ما أعرف، واحد كلمة له طريقة تفكيره يعني.
0: المهم أنت مستفاد من هاي الصداقة.
1: مستمتع.
0: شكراً لك يا عيني ولوقتك، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا.
0: اسم حضرتك؟
1: سارة.
0: سارة، أهلا وسهلا بيك يا سارة. سارة، سر نجاح الصداقة يعتمد على أساس شنو؟ على أساس العمر، إنه هي هاي من نفس جيلي وعمري ونفس تفكيري وممكن نفس أسلوب حياتي، ولا يعتمد على أساس التفاهم والانسجام؟
1: أحس التفاهم والانسجام والثقة أكثر، يعني يلعب دور أكثر من العمر.
0: ممكن فارق العمر يسبب اختلاف بالأهداف؟
1: لا، ما له علاقة.
0: يعني يأثر على أسلوب الحياة؟
1: لا عادي.
0: أكو فارق العمر بين
1: مثلاً مجوز عندي صديق أكبر مني مثلاً كذا سنة وأصغر مني كذا سنة، عندنا نفس الأهداف أو نفس الاهتمامات، يعني أو نفس الأشياء نحبها.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تشوفينه طبيعي؟
1: يعني عادي، مثلاً 4 سنوات 6 سنوات عادي.
0: وإذا 15 سنة؟
1: شوي أوفر، بس هم عادي. إيه، بس هم عادي إذا كنت تفاهم وثقة، يعني عادي.
0: شنو البعض من الناس يفضلون الصداقة الأكبر من عمرهم؟ برأيك ليش؟
1: لأن الإنسان راح يكون وياهم، يكون يعني مثلاً يجوز عنده وعي أكثر، يعني يطلع على أشياء أكثر من عندهم، ينصحهم مثلاً نصائح تفيدهم هيك.
0: سبق وصادقتي أحد أكبر منك ولا أصغر منك بالعمر؟
1: أصغر مني لا، بس أكبر مني إيه.
0: إيش قد فارق العمر؟
1: تقريباً 4 سنوات.
0: استفاديتي من هاي الصداقة؟
1: يعني نضحك سوا، نتفاهم سوا، نسولف سوا، عاد نفس اهتماماتنا نشارك.
0: إن شاء الله يا رب تدوم. زين، تختلف طريقة التفكير من جيل لجيل، وهذا الشيء منتهي من عنده. ما حسيتي إنه طريقة تفكيرها في بعض الأحيان بحكم فارق العمر بينك وبينها 4 سنوات أكو اختلاف أو سبب لك فد عائق أو مشكلة بالصداقة؟
1: بصراحة لا، يعني أنا اثنيناتنا نفس الاهتمامات، نفس التفكير، هيك شيء.
0: ممكن وجود اهتمامات مشتركة، وأنتي ذكرتي أكو أهداف أو اهتمامات مشتركة بيناتنا، يلغي تأثير فارق العمر؟
1: يعني شلون؟ ما فهمت.
0: أنتي تقولي لي إن إحنا بيناتنا أهداف يعني أو نفس الاهتمامات، هاي الاهتمامات ما خلتك تفكرين إنه أكو فارق عمر بينك وبينها 4 سنوات؟
1: لا صراحة حسها نفس عمري، يعني ما
0: زين. إذا في حال إنه نفس الاهتمامات بس فارق العمر 10 سنوات أو 15 سنة تقولين عليها أوفر، بس نفس الاهتمامات
1: عادي، ما راح يقعد. العمر مو من أولوياتي يعني بالصداقة، عادي. أي
0: المجتمع ينظر باستغراب للصداقة بين الأشخاص إذا فارق العمر بينك وبينها مثلا هواي؟ تحسين إنه المجتمع يبدي ينتقد أو يستغرب على هاي العلم؟
1: أي يعني أحس يقولون فارق عمر هواي، شلون متفاهمين، شلون متراهمين، هيك أحس.
0: زين، المجتمع ينظر باستغراب وتعجب للصداقة البنات ولا الأولاد من يكون فارق العمر هواي؟
1: أحس البنات أكثر. أي
0: المجتمع ينتقد البنية إذا صادقت لها بنية أكبر من عدها بفارق عمر؟
1: أحس الأولاد عادي يعني، بس البنات لا. يعني
0: برأيك النضج العقلي أهم ولا العمر الحقيقي؟
1: النضج العقلي أكيد.
0: شنو أكثر شيء ممكن يضمن استمرار هاي الصداقة؟ يعني العمر، ممكن المصالح المشتركة، ممكن التفاهم والانسجام، شنو؟
1: أحس أكثر شيء يخلي العلاقة تطول بين يعني الصداقة هو الثقة يعني والتفاهم، يعني هاي أكثر شيء، والاحترام أكيد.
0: أي مواقع التواصل الاجتماعي خلت فارق العمر يكون أقل أهمية من قبل؟
1: بصراحة ما أحس إلها تأثير بالعمر بين الأصدقاء، يعني عادي، ما حد يعني ما أشوف مثلاً أحد أحكي عن هذا الشيء بالسوشيال ميديا،
0: يعني عادي ظل الموضوع أنه أقل أهمية. يعني اليوم أنا على السوشيال ميديا أوكي، طلبات الصداقة تصير وأوافق على هذا الطلب، بس أنا بعدني ما مفكرة أنه هذا أكبر مني ولا أصغر مني، تصير صداقة مو؟
1: عادي. أي عادي صير.
0: العمر مجرد رقم ولا ممكن يعكس تجارب وأفكار تجعل التفاهم صعب؟ برأيك شنو؟
1: أحس الشخص الأكبر ممكن عاش يعني مثلا تجارب الشخص الصغير ما عاشها، أي مثلا اطلع على الحياة، يعني هيك شيء أحس.
0: ما إحنا في بعض الأحيان يصدف بحياتنا شخص أصغر من عمرنا بس من تقعدين تصفنين على كلامه وثقافته، ممكن حتى نصيحة تأخذي من عنده كأنما أنه هو خاض تجارب ودروس بالحياة.
1: اي عادي يصير مرات الشخص الصغير يعني مثلا يكون عنده مثلا نصائح أو عاش أشياء شخص كبير ما عاشها، أي فعادي يصير.
0: صادفك هذا الشيء؟
1: صراحة لا، لأني ما مصادقة شخص أصغر مني. لا
0: شكرا لك وشكرا لرأيك عيني، مع السلامة.

0: مرحبا.
1: مرحبا، اهلا وسهلا.
0: ام منو؟
1: ام سارة.
0: ام سارة، اهلا وسهلا بيك ام سارة. ام سارة، نجاح الصداقة بين طرفين تحدد السنوات المكتوبة على الهوية، ولا التفاهم والاحترام والصدق ممكن اعتبره هو هذا اساس الصداقة الحقيقية؟
1: الصدق والعشرة يعني السنوات لها دور كلش كبير. يعني انا عندي صديقة 19 سنة، احنا يعني اعتبرها اختي. العشرة لها دور، السنوات لها دور. اي
0: كيف فرق العمر بيناتكم؟
1: نفس عمري. اي احنا كنا طالبات وتزوجنا وكبرنا يعني كله سوا.
0: تحسين استمرار هاي العلاقة لمدة 19 سنة يعني العمر كان إلى دور، ولا التفاهم والانسجام، ولا المصالح المشتركة؟
1: ما عندنا مصالح مشتركة يعني، بس سبحان الله هي أخوات بنات ما عندها وأنا أخوات بنات ما عندي، صارت شون الأخت يعني التفاهم بيناتنا وثقة.
0: من الممكن تكون بعض الصداقات بين الأشخاص من أعمار مختلفة أكثر نضج واستقرار؟
1: مو شرط، حسب الشخصية يعني، كل من تحدد شخصيته. أكو ناس متقاربين بالعمر ماكو بيناتهم توافق، وأكو أعمار مختلفة تشوفين يعني منسجمين حسب شخصية يعني مقابل.
0: أم سارة، تبحثين عن الشخص أو الصداقة الحقيقية اللي تشبه عمرك ونفس جيلك، ولا لا اللي يفهمك ويحتويك؟
1: أكيد اللي يفهمني ويحتويني أكيد،
0: حتى لو أصغر من عمرك.
1: أنا ما مصادقة هم أصغر من عمري، دائما أكبر من عمري مثل ما بتي همينة هيك. أي بس أكيد اللي يفهمني ويحتويني أفضل بهواي من اللي يكون نفس عمري وما متفاهمين.
0: إيش قد أكبر فارق عمر ممكن تحسينه طبيعي بين اثنين؟
1: يعني 3-4 يعني كلش 5 بالزايد. إذا صار أكبر راح يصير اختلاف بالتفكير يعني، ما يكون متقارب.
0: برأيك التفاهم أهم ولا التقارب الأعمار؟ ممكن هسه أنت تقولين أقصى شيء ممكن 5 سنوات، بس ممكن هاي 5 سنوات بس أكو تفاهم.
1: التفاهم أهم من العمر. يجوز أنا اليوم أصادق لي فت صديقة أكبر مني يجوز ب10 سنين، بس روحها طيبة، روحها ويعني تعاملها مع بعمري يناسبني، فما مهم العمر يعني بقد ما تكون التفاهم بين الأشخاص أو الأصدقاء.
0: تفضلين مصادقة الأكبر ولا الأصغر؟
1: أكيد الأكبر، يكون النضج أعلى بالوعي بالتفكير بالتجارب بالحياة، أكيد الأكبر.
0: صادف مثلاً بحياتك وصادقتي أكبر من عمرك؟
1: إيه، بس يعني كصداقة عميقة عميقة ما عندي، كصداقة عمل يعني أكبر من عمري، اللي صديقتي الفعلية اللي هي اللي بعمري اللي هاي 19 سنة بس.
0: تحسيها انه هي يعني قريبة لأفكارك، اسلوب الحياة يكون نفس اسلوب حياتها، فصار اكو انسجام بيناتكم؟
1: كلش اسلوب الحياة، رغم احنا مو قريبين على بعض يعني تفصلنا مسافة وما نتقابل يعني نبقى اشهر ما نتقابل، بس الافكار والعقلية والتفاهم هذا له دور كبير بعمر العلاقة بين الاشخاص.
0: زين، إذا كان هنالك انسجام واحترام متبادل، ومثل ما ذكرت سارة أنه الاحترام والثقة ضروري بالعلاقة، ممكن يبقى فارق العمر مشكلة ولا ما له علاقة؟
1: لا، العمر ما له علاقة. أكو ناس يعني شوفينا صغير بالعمر بس عنده ثقافة وعنده وعي كبير، فما مو فد مشكلة تواجه بين الأصدقاء العمر، هذا حسب رأيي يعني.
0: النضج العقلي ولا العمر الحقيقي؟
1: أكيد النضج العقلي أكيد. أي.
0: أكثر شيء ممكن حسب وجهة نظرك أنه يخلي العلاقة تستمر، هسا أنت بحكم تجربتك اللي بنفس جيلك بنفس عمرك، حسيتي 19 سنة هاي 10، فالعلاقة الحمد لله والله يديمها يا رب العلاقة مستمرة الصداقة، بس أنت بحكم مجتمعنا هسا تحسين الصداقة تنبني على أساس أنه العمر بينك وبينها تقارب العمر، ولا المصالح المشتركة، ولا التفاهم والانسجام؟
1: التفاهم والانسجام هو اللي يبني عليه العلاقة ومدتها، شخصية الإنسان من أسلوبه التفاهم وياه، التقارب العقلي والفكري أكيد هو اللي ينطي عمر الصداقة أكيد.
0: مواقع التواصل الاجتماعي شنو أثر على هذا الموضوع؟ شو تقولين؟
1: يعني هي نقدر نقول كل من إلى وجهة نظر بس خلت تصير تقارب أقوى. أكو ناس هواي، أنا عن نفسي ما صارت عندي صديقات عن طريق التواصل، بس أعرف صديقات صار عندهم صديقات يعني عن طريق التواصل.
0: بنتي هاي الصداقات ناجحة يعني استمرت نجحت؟
1: أكو ناجحة أي، لأن هو مثل ما تقولين الناس تتواصل عن طريقه، يعني مو مثل قبل. إحنا بجيل قبل كان ماكو إنترنت، ماكو مواقع، فكانت شوي الصداقة تكون إلا عن طريق تقابلين الشخص وجها لوجه يعني. بس هسه لا تغير.
0: مواقع التواصل الاجتماعي خلت فارق العمر أقل أهمية من قبل؟ شو تقولين؟ يعني ظلوا ما يهتمون، أنا اليوم طلبت صداقة وأوكي وافقت، هاي ما ظليت اهتم، المجتمع ما ظل يهتم على فارق العمر؟
1: أي ما يهتم. أكو ناس تكون صداقات بدون ما تشوف الشخص وجها لوجه ويبقون مدة طويلة. أكو ناس خارج العراق صار عندها أصدقاء يعني بين بلدان مختلفة مو إلا من العراق، ويبقون صداقة ورا مدة يشافون. فالتواصل الاجتماعي إلى دور تقارب العمر بالصداقة، يعني مو مثل يعني ما تشوفينه شخص وجها لوجه.
0: شكرا لك أم سارة، شكرا لوقتك ورأيك يا عيني، مع السلامة.

بعد ما استمعنا إلى اختلاف الآراء بهذه الحلقة، نرجع نأكد على أنه الصداقة الحقيقية تعتمد على أساس التفاهم والانسجام بين الطرفين. تقبلوا تحياتي وتحيات المخرج، نلقاكم على خير، إلى اللقاء.

0: من مول بصرة تايم سكوير، ومن بين أهلنا وناسنا نتجول ونسمع منهم في برنامج مزاج الناس.
1: مزاج الناس، جو تفاؤلي وحوارات هادفة مع ألفان الربيعي.
2: استمعوا إلى كل جديد عبر راديو تايم سكوير. أصيل حميم.

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: من اول خطوه راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو.

0: إنسا هوم العالمي. ويا إنسا هوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: تدري تمنيت أشوفك قبل ما سافر
1: أكثر من أهلي تمنيت تودعني
0: أسافر وحالتي تصعب على الكافر

0: شايب يقول لهم انطوها خل ترتاح رايته بحلال. طبعا
1: هاك بره هاك الخيط هو يرد كلفك انشدق الدلال في الاعلار
2: الدعاب حتى تعبالي
3: حسين العبادي يقول حي طروش نطروشك حيين عزيز ومنتحي لك.
0: تطلع من الشباك من الشباك مثل الهوى الهاب
4: يغتني هواي حكي علي مو غالي ممكن اشارك
0: اقسم لك بسورة يونس اني دنيف ولا سوالف
5: اي اعترف جيت اليوم و...
0: نواهس يتصل بينا البخور يتصل بينا.

كثير قزازك بروحي واقول انهاي حني. منتلك بالحلم يسمر يجي القداح بيدي، وعدتك وطبج بحرقة رفيف الرية عالرية، وقل لك وين هالغيبة، اقل لك وين هالغيبة. سنة وبالحلم منسية يا طيف شوية، عاشرني الصبح دنياك

اليوم الدخول غير ما بين مظفر النواب من جهة ورياض أحمد من جهة باختيار عمار مشتاق. دخلنا إلى أجواء برنامج البنفسج، كذلك منورنا بالإخراج الصوري أحمد الرسام، وياكم بهالكاظمي في الإعداد والتقديم. دخلنا الأجواء البنفسج وإحنا على الهواء مباشرة عبر الصوت والصورة.

حوالي ايه رعد الناصري هاي تسعينيات. ايه صوته راكز لحد الان ويقدم الاغنية بطريقة جميلة وهائلة، وجاي يقدمها بطريقة بصراحة معاصرة، يعني يقدم الغناء الريفي بشكل جميل جدا. عموما اليوم الخميس احنا نحاول نمر على فقراتنا سريعا حتى نوصل الى اهم فقرة في الحلقة الخاصة باتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. يوم الخميس اكو مجال نقرأ كثيرا، يعني نقرأ قصيدة كاملة في النصف الاخر من الحلقة. عموما راح نحكي هيك مواضيع نعبر عليها، وعندي قصة ايضا جميلة جدا وصلتني من واحد من اصدقاء البرنامج، وصلت عبر تطبيق الفيسبوك يعني من خلال صفحة عمار مشتاق اللي ما شاء الله زاخرة وعامرة بالأصدقاء والمحبين والمشاركين، فهم يعبرون مرات من صفحته يجون يراسلوني ويدزوننا قصص جميلة. بعض القصص أنا أجلها وبعضها تطلع مباشرة وبعضها لا أعتذر منها بشكل مباشر، لأن قلت لكم أكو دائما أقول أكو فد ليفل معين واصلي له ما أريد نتنازل عنه. هذه الحوارية الفرصة الثانية عادة، يعني أكو بالعلاقات أكو أخطاء ومنغصات وعقبات تصيب أي علاقة، وهاي المنغصات وهذه العقبات جزء من بنية العلاقة وعافيتها. هاي شلون إيه؟

فاهمين يدرون انه وراء العركه باليوم السابع راح يصالحون مثلا ما بين الاصدقاء وما بين الازواج ايضا تصير بيناتهم في اليوم الثالث يدرون اكو رجل تطخ برجل وينتهي الموضوع ينتهي. هذا اني يعافن العلاقه. ولكن بعض المطبات القويه شلون هذا المطب الموجود بشارع ساحه شو اسم هذا مال اكو بشارع لبنان غازين لبنان اكو مطب لا هذا يخرب هذا مو مطب صغير يعني مو هيك مو بالفرع هيك حاطين خطيه حاطين لهم حبل مثلا يخافون على اطفالهم لا مطب خلينا نتفق اليوم انه اللي يعيق العلاقه ويوقفها تماما هو المطب الموجود بشارع لبنان لان هذا مطب يقلب السياره يقلب العلاقه. بعد هذا المطب الكبير اكو شخص مخطئ واكو شخص ظالم واكو شخص مظلوم اكو واحد بالعلاقة وقع الحيف عليه. هذا اللي وقع الحيف عليه نتفاجأ بمرور الوقت يكون داخل بمعمعة بالمشكلة ويدور حلول ويتعارك ويعاتب في حين كل المختصين علماء الاجتماع وحتى علماء النفس يقولون هذا يمر بمرحلة مرضية الآن اللي يقع عليه الحيف أو اللي تقع عليه الخيانة أو اللي ينضرب على رأسه بهذه القوة في العلاقة يقولون الآن هو محتاج من يأخذ بيده محتاج من يعالجه محتاج فترة أنه يطبب نفسه بيها على اعتبار أنه هو الآن مو بحالة نفسية سليمة. المشكلة اللي جاي يصير أنه الآخر هو اللي مطالب أنت ما عليك الآخر هو اللي مطالب يلقى الحلول هو اللي ورطك هو اللي قطع حبل هذه العلاقة هو اللي أخطأ بحقك فهو المفروض. في الغالب مع شديد الأسف هذا الآخر أيضا ما يدري يحاول يتخلص من هذا الفعل الخاطئ وهذا الجرم بحق الآخر فنفسيا يحاول يدفع الكرة وين يذبها يذبها بملعب الأول اللي أساسا هو مدموغ على رأسه ومتأذي وتصير المشكلة. هذا الطرف الآخر المفروض من يرجع بعد ما الأول يعطيه فرصة لهذه العلاقة لأن أكو يدور وجهه ويروح يقول خلاص وحكاها أعتقد حتى كاظم الساهر في اللقاء الأخير شفت مقطع من عنده ما شفت اللقاء كامل قال أسوأ شيء مر بالإنسان أنه يفقد الثقة. فاقد الثقة يفترض أنه يسلم نفسه للآخر حتى يحل المشكلة. هو ما يحل المشكلة ما يقدر يحلها الآن هو أساسا مصاب محتار بجروح اللي جاي تدي الآن. شوف الآخر شي يسوي بدال ما يكون واضح يتذاكى ومرة يتغابى يظل يطببه بنفس الدهاليز ويخليه يحلل ويخليه يستنتج ويخليه يدوخ به ويطببه لنفس الدوامة من جديد ويضاعف المشكلة. هنا الموضوع من تضاعف المشكلة مرتين وثلاثة أكو ناس بعد يلجؤون للعقل يحسون الأذى وصل إلى أوج عظمته بعد ماكو أذى ممكن يتحملونه فأقول لك خلي أنسحب بريشاتي. فلسان الحال شوف هذا النعي العراقي شي يقول الوحدة احترق عش العصافي.

0: خمول واحدة احترق. يقول الواحدة احترق عش العصافير، مو شفتك مخاوي التنانير. الواحدة احترق عش العصافير، مو شفتك مخاوي التنانير. تراويني حنطة ونيتك شعير، يا قلبي باقوك النواطير، الصار لك ما لازم يصير.
1: ومن

0: أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج ومنورينا بالاستوديو عمار مشتاق وأحمد الرسام. وين تروح؟ أفضحك بالجو. هو صلاح التميمي وين اليوم؟ جاي يشتغل؟ ها طالع واجب، يعني واجب أهم من عندنا. حلو. تحية خاصة أيضا للحبيب الفنان الكبير يوسف صلاح الدين، يتابعنا ويمسي على كل المستمعين. مشواره وين؟ ما نقدر نحكي وين رايح هو هسه. عموما نرجع لهذه الحوارية الأولى، إنه فكرة الفرصة الثانية والغموض اللي ينتاب مرات بعض العلاقات حتى ما بعد العقدة، ما بعد المطب الكبير اللي يوقعون به في علاقاتهم. خل أطلع من الموضوع بسرعة هيجي، بس أعرج على فكرة سريعة، وين تصير المشكلة؟ بعد العلة وين تصير؟ تصير إنه في العلاقات هذا الشخص المرتب المهذب المحترمك ومقدرك ومخليك على راسه ويتباهى بيك ويتمايز بيك ومخليك أمير وملك في حياته، من تخطأ بحقه، من تخطأ بحقه، هذا المطيق كل شيء، المطيق روحه، هذا يتحول إلى جمرة في حياتك، يتحول إلى جمرة فيجافيك ويبتعد خطوتين، لا مرات يبتعد 10 خطوات ويصير لاذع ويسمعك كلام مو حلو. شوف الطلابة وين، انت تنسى فعلك السيء والمسيء بحقه وتظل تنتبه وتركز عليه من على ردود افعاله، انت هيك سويت، انت هيك ابتعدت، انت هيك عيرتني، انت هيك سمعتني كلام، والموضوع الكرة منين تطلع؟ من الظالم تصير في حلبة المظلوم. كاظم اسماعيل قاطع بهذا الصدد يقول انا صرت شتال وانت الضحية، شاهية بالمقلوب شاهيتي هي.
1: هاك اسمع وني نعليك يا العمر.

من القصص الجميلة اللي وصلت البرنامج أكو قصة يدسها أن الصديق محسن الدراجي العبد الله عبر تطبيق الفيسبوك عبر الماسنجر من خلال أصدقاء عمار مشتاق، والقصة عجبتني بصراحة وحاب أشاركها وياكم. القصة مؤلمة جدا وتشبه قصص القرن الماضي اللي كان يصيبها الكثير من الحيف والغبن باتجاه العلاقات الطيبة والنظيفة اللي كانت يتم وئدها يعني هكذا في بداية العلاقة. يعني لو تصير كان الآن احنا نحضر أحفاد أحفادهم، ولكن شاءت الأقدار وشاءت العادات وشاءت التقاليد أن تذبح هاي اللحظات الجميلة في لحظة ولادتها. القصة تتحدث عن بنية بنت واحد من الشيوخ والفرسان الكبار المعروفين بديرتهم ومعروفين بقريتهم ومعروفين بعشيرتهم. هذه البنية عشقت لها واحد من أقاربها، شاب بسيط وعلى قد حاله ولكن طيب القلب وجميل الوجه ونيته صافية، فحبته البنية. هذا أبوها واحد من الناس اللي معروف بفروسيته ومعروف بكرمه ومعروف بشجاعته ومعروف بوجاهته. أنا أتمنى بس نترك الاتصالات شوي لأن ونص تماما راح أرجع لاتصالاتكم وأتشرف بها. عموما هذه البنية بنت الشيخ بنت الواجهة بنت الفارس بنت عجيد قومه حبت قرايبها، شخص من قرايبها طيب القلب وفقير وعايش على قد حاله. فإجا خطبها، الأبو رفض رفض قاطع، حسوا بيه قافل على القضية. ففي لحظة من الحب ولحظة من الضعف ولحظة من الهشاشة ولحظة من التوهان شدوا رحالهم وشردوا بليلة ظلمة. شردت هي وحبيبها هذا اللي هو من أقاربها أصلا ابن ديرتها وأقاربها، فشردت وياه. في هاي اللحظات الضعيفة ولحظات التوهان ولحظات الهشاشة اللي تمر بالإنسان وصلوا إلى أطراف إلى حدود الديرة استدركوا، اجت لحظات أخرى، اجت لحظات وعي، لحظات تفكر، لحظات استشراف للمستقبل. احنا وين رايحين؟ هذا الأب الغليظ الشيخ الجليل الواجهة الفارس عجيد قومة وين نفلت من عنده؟ وين نروح؟ وين ما راح نروح راح يوصل ويذبحنا. استدركوا وقرروا انه يرجعون للديرة ويلوذون عدما انه يدخلون عد واحد من وجهاء الديرة ايضا ما يقل شأن عن والدها. فبالفعل راحوا ودخلوا عنده. العادات عند العرب الدخيل ما يطونه، يصير دم وما يطونه الدخيل، مستحيل يعني، والكل يحترم هذه العادات والتقاليد لان ما ياخذه بالقوة لان يجي يوم يطيح بنفس المصيبة فيحترمون الدخيل. فسمع الاب انه هم داخلين عند فلان فبقى ينتظر. بالفعل هذا الرجل الخير لم وجهاء المدينة الآخرين وراحوا لأبوها يطلبون سماحة ويقولوا له حل لنا المشكلة وإحنا حاضرين. فالأب بعد المماطلة لقوه مستميت بقراره حسب الإهانة وحسب الغبن وهاي بته وحلاله وخانته بهذه الطريقة، فطاهم عطوة، اعطاهم سماح 7 أيام، قالهم 7 أيام ما أعطيكم أي حل، أعطيكم 7 أيام أنا راح أخليهم يتنفسون الهواء، بعد 7 أيام أنا في حل من أمري. فقاموا من عند الناس الخيرة ووصلوا الخبر لبته. بته سمعت أن المهلة 7 أيام، فبشكل مباشر تقطع الزاد وتقطع الشراب وتعيش لحظات الخوف ويا حبيبها. في اليوم 7 البنية ماتت من الخوف وماتت من الجفاف، لا ماكلة ولا شاربة. فلسان حالها يقول هذاك الماء يوهمني سراباي

يقول هذاك الماي وهمني سراباي تبعته والندم لحظة سراباي أموتا قبل لا أعرف سر أبوي العليم الله بعد هجضام لي.

خلوني أكتفي بهذا القدر من الفقرات وأروح بشكل مباشر إلى اتصالاتكم ومشاركاتكم الشعرية. أتمنى تشرفوني وتسمعوني أعذب الكلام وأعذب القصائد الأبوذيات الدارميات من خلال اتصالاتنا وأرقام هواتفنا الآسيا 077 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3 رقم الآخر 078 مكرر 2 مكرر 2 9 8 5 3

0: أول اتصال. ألو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أستاذ براء شلونك؟
0: هلا وغلا أبو عبد الله الحبيب.
1: أخبارك؟ شلونك زين؟
0: والله إحنا محظوظين تكون أنت أول اتصال.
1: أشكرك أشكرك.
0: مية.
1: سلام لفاتن الكادر والأخوان جميعا.
0: مية
1: والأخوات.
0: مية هلا مية هلا.
1: الله يبارك فيك. عندنا مشاركة بسيطة اليوم.
0: نسمع نسمع أبو عبد الله.
1: لا تستل وردتك معتمد على الغيم.
0: أها.
1: تدرب مطر غنياء وفتيات.
0: إيه.
1: ولا تعاش الخيال وتحط روحك بيه. بس تصير ظلمة يعوفك ويشلع. ولا تصرف دمع لو راح أي كان. تخسر دمعتك والراح ما يرجع.
0: صح.
1: ومشاركة أخرى أستاذ.
0: نعم.
1: سويتك قصيدة وصرت أحفظ بيك ومن قد ما أعزك بيدي خطيتك.
0: حلو.
1: خفت من الوقت لا يوم أنساك سويتك وشم وقلبي دقيتك.
0: حلو حلو.
1: شكرا شكرا دكتور وفاء.
0: ممنون ممنون أستاذ موفق. ممنون. تحياتي تحياتي. محبة كبيرة.

0: ألو اتصال.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: أبو آدم شلونك أخوي؟
0: حياك أبو أحمد الحبيب، شلونك؟ شخبارك؟
1: شلون صحتك أمورك؟ أبو ياسر شلونه؟ علي وحسين؟
0: نعمة نعمة، كل إحنا بخير، عساك بخير
1: وجميع الأصدقاء.
0: الله يسلمك. أنت وين؟
1: وين الدنيا هاي؟
0: أي ما أخذتك، ما أخذتك الدنيا
1: حبيبي.
0: والله ما
1: فتحه على روح موتى اصدقاء البرنامج الليله الجمعه.
0: ربي يحفظك. ممنون. اي والله كل احنا مطالبين بهذا الموضوع.
1: تحياتي وسلامي استاذ صلاح وابو عمر ومحمد وداود وحسين، الكل والجميع بدون ذكر اسماء.
0: الله يسلمك. الله يسلمك.
1: شلونك اخوي؟
0: والله زين الحمد لله، ماشي الحال، بعدنا مقاومين. انقطع الاتصال. أبو أحمد يلفت يعني عنايتنا لأصدقاء البرنامج، خصوص من كبار السن اللي غادروا الحياة خلال السنوات الماضية، ففعلا الرحمة والسلام الأبدي والطمأنينة لهم، وتركوا في البرنامج وفي عبر الأثير يعني أثر طيب عند الجميع.

0: الله. خليني أذكر بالأرقام وبعدها ممكن لو الاتصالات لو أوديكم الفقرة كلش لطيفة. أرقام هواتفنا للي حاب يتواصل مع البنفسج 077-2-983. الرقم الآخر 078-2-983. أكو مرات يعني تودينا الذاكرة لشعراء كبار عاشوا التجربة. أخذ اتصال؟ والله الاتصال أهم أنا عندي بالجزء الآخر. ألو اتصال.
1: ألو السلام عليكم
0: أستاذ. عيدان شلونك شخبارك؟
1: حبوب الله خليتكم شلونكم زينين
0: شلون. الله يسلمك الله يسلمك يا
1: حبوب. تعبت حيل وحيل ما بيه.
0: إيه
1: وجرح يلشم جرح ونقول مقضية. حبيبي يا ما زرعنا الطيب ما غزر وفاد جازوني عقب الزين تالي برمح حاج.
0: أها
1: يا حبوبي سلم يا
0: سلامتك الله. سلامتك حبيبي عيدان
1: حبيبي
0: ربي يحفظك ربي يحفظك.
1: بلكة أغنية ندم
0: ندم
1: يلا. هاي
0: من يغنيها
1: بريرة.
0: من يغنيها
1: هي بريرة اسمها هنا مهدي.
0: هنا مهدي والله تختار اسماء اغنيه ما ادري منين يجي من عيدة. هسه المهم راح احفظها لان انا اليوم
1: حلو ندم حلو حبوه
0: اغنيه ندم. اليوم يوصل يوصل وتوصل طلباتك وتدلل حبيبي عيدان. انا ممنون

0: ناخذ اتصال. الو.
1: السلام عليكم.
0: وعليكم السلام ورحمة الله.
1: دكتور هذا الشاعر مصيبة، سمعت الباب.
0: الله يسلمك يا هو الله.
1: يقول بهيدا موش صياح اخذ التريده.
0: الله حلو.
1: بهيدا بهيدا موش صياح اخذ التريده.
0: صحيح والله.
1: المطر يزجي القاع موش الرعيدة.
0: الله عليك، الله عليك وعليه، جميل والله.
1: يعني هذا الثاني.
0: ايه هو المطر اللي يزجي يعني. ذاك اللي يرعد كل شيء ما يسوي.
1: ما يسوي شيء بصوته عالي.
0: اي انت تريد اباعه الفكره انه
1: هيدا موش صياح اخذ تريده.
0: اي تريد مالاتك اخذهن بهدوء من عندي.
1: المطر المطر يزجي القاع موش الرعيده.
0: الله الله، تعال لي باحترام تاخذ عيوني تجي ترعد علي كل شيء ما تحصل.
1: هذا شيء اقصوتك يعني.
0: منو يا عفوا؟
1: اركان الخفاش.
0: هلا هلا اركان، هلا بك يا قلبي، شلونك؟
1: شلونك يا حبيبي؟
0: 100
1: جمعه مباركه عليك وعلى كل اخواننا
0: 100
1: اللي يسمعونا واللي ما موجودين.
0: مية هلا مية هلا.
1: وإن شاء الله جاينا محرم.
0: أنا ممنون من عندك وإطلالتك الجميلة، شكرا.
1: أريد نعدكم فشي محرم حلو.
0: إن شاء الله إن شاء الله.
1: تستمرون إن شاء الله غير؟
0: والله ما أدري لحد الآن يعني، كل مرحلة لها يعني سياسة تحريرية يعني خاصة. إن شاء الله
1: ونشارك فيها.
0: إن شاء الله نتشرف والله، هذا شرف كبير وسام.
1: حبيبي.

الله والله 10/10 عيدان. حبينا الأغنية وقول هي تقول تالي تعتذر مني. أنا أيضا أعتذر من هذه المطربة إنه ليش ما نعرفها مثلا، أنا ما مر علي بصراحة. فهذا وعد إنه أنا شخصيا، وهذا دعوة لكل المستمعين، إنه هذه الأسماء اللي تطرأ فجأة ومغطيها الغبار السنين ما رايحة للضوء وانظلمت بسبب ما انه نبحث عنها، يعني هذا احنا مطالبين. فانا شخصيا راح اروح اسرج وافهم منه هاي. هو الحان هو الحان منه خزعل مهدي، وهي اسمها هناء مهدي. الاغنية جميلة وصوتها جميل، وعندها اغنية ثانية هسه عمار يقول اجمل، خلينا نسمع شوي منها.

0: والله تمام، ما دام عمار عنده فكرة عن هذه المطربة وعنده أغانيها فممكن نحضر فقرة خاصة ونتعرف على سيرتها وحياتها في واحدة من الحلقات. خلونا نروح إلى فقرة مهمة في البرنامج شعر في الذاكرة، بما أنه اليوم خميس راح أسمعكم أعذب وأجمل من كتب للغزل والحب والعلاقات وللروح البشرية. أتحدث عن الشاعر العراقي الكبير عبد الحسين الحلفي الله يرحمه في فقرة شعر في الذاكرة. خلونا نستمتع بما يقول عبد.
1: في الحلو ينباس بس انت الوحيد، دخنا بيك وعدنا صارت هوسة، خدك يكهرب ولي بوسة يطيح، قمنا من بعيد ناخذ بوسة. بخدمتك بخدمتك عمي شنه تريد، بس قول أجيب اللي تريد أصلاله بالإيد، وإذا ما تريد كل شي قول، هم صار بخدمتك هم أجيب الكل شي ما تريد. مسح تحديد للكل أنا سويت، واسمك همضقت عداد تحديد، عدا صوتك نشاز بإذني أي صوت، وحتى الصرخة منك جنها تغريد. نعم غيرك أكو حلوين وهواي، لكن بس أنت أصلهم وتقليد.
2: الله الله.
1: ما أشتهي بيوم أحجو يا غيرك، ولا تشتهي عيوني لغيرك الشوف، تدرج قد لهفت عليك يا فلان، بقد ضيم العراق عليك ملهوف.
2: الله الله الله الله.
1: تسحق على القلب صدقني ما ضوج، بس أنا على مودك عايش بخوف، لأن قلبي درب وجروح عثرات، وخاف تطيح من تسحق بلا شوف. شقلك أنا أحبك والله غلطان، لأن حتى الأحبك ناقص حروف.
2: الله الله.
1: وصل حبي إليك حد ما هو معقول، بحيث وياي أنت وأنا مشتاق، تشافقني وتشاقيني وشاقيك، وصيح الله أكبر بس كفراق. ملك أمشي على طول وأنت وياي، ومن تبعد أدنق واخذ الراد، وبس أنت عليك تشخص الناس، من قد ما حلم نبعيد تنضاد، وصاير بوق بالحب هاي الأيام، صاير بوق بالحب هاي الأيام، لذلك ما عوفك خاف تنباك. وإذا لا سامح الله بيوم باقوك، وداعا يا ضحك مرحبا يا بشاي. قبل لا أشوفك أنا تولعت بيك، وقبل لا نلتقي سميتك هواي، ما فك باب بيتي ما يدقون، وفك لك باب بيتي وإنت ما جاي، وجيت وعركة صارت بين العيون، عليك عيوني هاي الصد قبل هاي، إذا غثيتني يصير الصبح ليل، وإذا تضحك لي يشرق ليل دنياي، من تروح أصوم ويبدأ رمضان، من ترجع أذن وأشرب الماء.
2: الله الله.

0: أكيد بعدنا متواصلين في تقديم فقرات برنامج البنفسج الرحمة والطمأنينة لروح عبد الحسين الحلفي الله يرحمه. شنو عندنا اتصال؟ ألو
1: ألو
0: ألو مرحبا
1: أستاذ بهار. بالنسبة للهلال مهدي
0: إيه
1: ضريرة طبعا
0: أها
1: مهدي سماها على اسم أبوه
0: شلون منو عفوا
1: خزعل المهدي اكتشفها
0: أها
1: وسماها هلا مهدي على اسم أبوه مهدي.
0: إيه هي إيه. بيا حقبة هي هاي البنية
1: قديمة حيل هي
0: يعني جاي نحكي سبعينات
1: تطلع بالأسود والأبيض
0: ها بالسبعينات يمكن ها لو أقل
1: أي قديمة أي ضريرة هي حطينا
0: عموما هو انا راح اسوي قلت لك راح اسوي سيرت ونتناول حياتها ونتناول اغانيها وشكرا لك
1: عيد حب القديم حيل
0: كل احنا نحب القديم
1: وانا اشكر الاستاذ عمار والله يطول عمره ان شاء الله
0: ممنون
1: اشكركم حبوبي
0: اقول لك اليوم انت على الجسمه بالبيت ماكم مسيطر انت اليوم بعد ما تقول لك ما طلعوا لك اغنيه وتعايرك وما ادري شنو
1: انت لا قامت الصفق
0: انت اليوم 10-0 انت الفايز اليوم
1: قام الصفق طلعوها تقلي طلعوها
0: ممنون من عندكم ليلة سعيدة حبايب ربي يحفظكم اتصال اخر الو
2: اخويا انا اسف ابو ادم
0: ابو احمد العزيز بالعكس احنا اسفين انقطع الاتصال
2: حبيبي شلونك شلون صار
0: والله مشتاق لك ومشتاق لهن بالزوير ميتها
2: ابو ادم مضيفك عامر بخيرك ودلاك
0: الله يسلمك
2: وظيفك عامر بخيرك ودلاك اش كثر بقليبي شايل لك
0: اها ود إليك
2: الكل من عرفك بي ودلاك عساها بعافية وصحة هنية
0: جميل
2: ما تطفاش نار القلب بالماي
0: ها
2: لأن بغمك شط وشله
0: بالماي اي والله
2: بالماي كابر عشت كل العمر بالماي وعلى الشام تفوت باريحيه
0: جميل عافيه والله
2: ابو احمد يقول الدمع شيء دمجره من العين شيء ما
0: اها
2: الدمع شيء دمجره من العين شيء ما ونخيت البيه عن بلواي
0: شيء ما
2: فزعت شيء من هل البلواي شيء ما
0: ايه
2: افزعت شي من هل البلواي شي ما لحق طارش يخبرهم علي
0: جميل
2: اقول وحق القطع درب الجيش يدعون وحق القطع درب الجيش يدعون هل الموتي طحت ما شفيت
0: يدعون
2: محبة كذب يا ابن الناس
0: يدعون
2: ولا ردت للصدق لدغات بي
0: حلو
2: قسلت اثنين دي ماي كافور وغريت الفاتحة وسديت الاحتاف تحياتي
0: ربي
2: لكل الأصدقاء
0: ممنون أبو أحمد شكرا من القلب
2: حبيبي
0: محبة كبيرة وعودة ميمونة أبو أحمد الحبيب ممنون

0: خلونا نختم حلقتنا. استمتعنا وياكم كثيرا واستمعنا لكم وسمعتونا، وكانت الأجواء جميلة وتنسجم مع خصوصية نهاية الأسبوع ليلة الخميس. شكرا للجميع، شكرا لكل واحد اتصل بينا وتواصل ويانا واستمعنا، شكرا لمواقع التواصل الاجتماعي اللي تتابعنا بهذه الطريقة الجميلة والممتعة، وللمشاركات والأشياء الجميلة اللي يرسلونها. الاتصالات بعد خلاص وقفت الاتصالات الآن، انتهى وقت البرنامج. إن شاء الله نعوضكم في الحلقات القادمة وانتم على العين وعلى الرأس. شكرا عمار مشتاق، وشكرا صلاح التميمي، عم ما عدنا حظ يعني يجي لنا في نهاية الحلقة. شكرا لك ولو كش ما سويت لنا باسم يا خالف. وأيضا الشكر موصول لعلي وحسين عبد الباقي. كنت وياكم أنا بها الكاظمي في الإعداد والتقديم الختام، ويا مخرجنا المتألق دائما عمار مشتاق.
1: تباهن فايناتك واشتباهن بشتلو صيف شاهد
2: واشتبيه
1: عشرت وياك سهوا واشتباهن، وإلا شياب نعلى الموشلي
3: بالحلم شن بحلم
1: كلن عمر الليالي واشربن كم سنة وربن نفاقد
2: وشربنكم الله
1: هل بيع سلفنا وشربنكم أهل ذاك السلف قاصد

0: غدرني المندو في صوته دفناي عقدني وقلت له يا معود تفني دفن صابون تلميت دفني فقط بس هو والله يعرف بيه
1: بشوية قبل العرس هزن الظروف الزيت الزيت
0: يا حادي الذي محدي بي دوانة هذا الفوق نوقك بي دوانة ما بيا شهو مش بي دوانة منهدي البارحة موتات دي بشوية

يا الكاتب بقصتي منيتي النظر كف بيش أشوفن من ياتي أمنيتي العاجر وتظنى منيتي وصلت لطلوقها وعسرت.

من ذكرك تنبهت روحي وتنحال عضاي وأبدع عبر حلوة تانحل يا أخي لا هطلاب تنفاشخ وتنحل عرض وأهل العرض حاضرين.

0: من قلب البصرة 102.5 صوت ولا أروع.
1: يا نسيم عبى من أرض العراق من زوايا هيجت فيها اشتياقي، بلغ الأحباب عني إنني ذقت من طعم

0: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيزي السائق، لا تخلي لحظة تسرع تكتب نهاية ما تستاهلها. اربط حزام الأمان لأن الحياة ما تعيد المشهد.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: براند انزا هوم العالمي، ويا انزا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انزا هوم، مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انزا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي، مو البصرة تايم سكوير، الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. ولا بالأحلام، بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده.

0: تايم سكوير اف ام، عنوان الذوق والاحساس.
1: تايم سكوير اف ام، ومضة ابداع وتألق. تايم سكوير اف ام،
0: نبض من وحي الكلمات.

من بين ضجيج الحياة ومشاغل الأيام، تنبثق من نافذة الأمل كلمات وأنغام، تخترق القلب لتجلب الراحة والهدوء. راديو تايم سكوير أف أم، هدوء.

التفاؤل يمنحك هدوء الأعصاب. في أحرج الأوقات. تايمز سكوير FM، موجة تفاؤل وهدوء.

سكوير أف أم، رغبة في إسعادكم، محاولة لتكونوا أكثر هدوء.

بدأنا من حيث انتهى الآخرون، لدينا كل ما هو جديد. استمعوا إلينا عبر أثير إذاعة تايم سكوير.

0: سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
1: عزيز السائق، السرعة الزايدة ما تسوي فرق بوقتك، لكن تسوي فرق بحياتك وبحياة وأملاك غيرك. خفف السرعة لأن مو كل خسارة تتعوض.
2: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
3: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلولو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلولو

0: إنساهوم العالمي. ويا إنساهوم تناغم الجمال والإطمئنان.
1: إنساهوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الأول.
0: إنساهوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بيكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة، كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية، المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها، كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: لا بأكده كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: الصبر.
1: تايم سكوير اف ام، عين لكم على منتجكم.
2: عزيزي السائق، ثواني بالموبايل ممكن تسرق عمرك، وانت السوق لا تكتب لا تقرأ، بس ركز حتى توصل بأمان.
3: حملة عاشت إيدك بالتعاون مع شركة غاز البصرة ومديرية المرور العامة في البصرة.
4: من أول خطوة راح تحس بالفرق مع فلوت تركية للأحذية الرجالية والنسائية والأطفال، راحة وأسعار مميزة. فلو موديلات عصرية تناسب كل الأذواق، وهسه مسوي لكم خصم 20% على جميع المنتجات، وجودة تخلي كل خطوة أخف وأجمل. فلو

0: انسا هوم العالمي، ويا انسا هوم تناغم الجمال والاطمئنان.
1: انسا هوم مول بصرة تايم سكوير الطابق الاول.
0: انسا هوم بس إليك.
1: كل ما يخص المكياج الفاخر، العناية بالبشرة والشعر والعدسات الأصلية، كل هذا وأكثر بمكان واحد بس. لاندي، عالمك المتكامل للجمال والرقي. لاندي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
2: يا هلا ويا مرحبا بكم.
3: يا هلا ويا مرحبا بجيتك.
2: تعبتوا من السوق والازدحامات؟ جايينكم بأحلى خبر. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير وبعروضة رائعة. كل شي تحتاجه ببيتك من مواد غذائية وأجهزة كهربائية وحتى مستلزمات البيت الصحية والقرطاسية. المخبوزات والمعجنات بكل أنواعها كلها متوفرة بأسعار تنافسية ما تلقاها بمكان ثاني.
4: بأكد كتير.
2: وأهم شي ترتيب وتخزين المواد بطريقة حديثة تخليك تلاقي اللي تريده بسهولة وراحة. لا تفوتوا الفرصة، زورونا اليوم واكتشفوا تجربة تسوق ولا بالأحلام ولا بالأحلام. بيج مارت في مول بصرة تايم سكوير، كل شي تريده وبمكان واحد.
5: لكل عشاق النكهات الغريبة والتجارب الجديدة، بابل تشاي أول محل متخصص للبابل تي في البصرة. بابل تي مشروب منعش يتكون من شاي حليب أو فواكه، بالإضافة إلى كرات التابيوكا الطرية أو الفقاعات المنكهة. بابل تشاي الأول من نوعه بنكهات عالمية ولمسة عراقية. بابل تشاي مول بصرة تايم سكوير الطابق الثاني.
6: كريم هو التاكسي الأكثر أمان بالبصرة. حمل تطبيق كريم وحدد نقطة الوصول والانطلاق وتنقل من باب البيت لأي مكان تريد، وخليك مرتاح ومطمن. الكابتن ينتظرك. جرب كريم اليوم.
7: الإعلان معنا، الإعلان معنا، يضمن لك الانتشار ويفتح أبواب الاستثمار. 102.5 لا تحتار.

0: فيروز لك روحي الله يخلي لنا اياكي يا رب.
1: يا عصفورة النهرين.
2: كل ألحاني أحبه، لأن ما فيش لحن شعرت إن أنا ما أحبوش أو ما كانش منسق وأكره.

0: يا لي خديك ناعمين يا ضجاني بالسنا.
1: أنا أتذكر بأيام الأبناء يطلعون على سيرة أبائهم، ليش لم يشوفون شيء آخر حتى على حرفة أبيه.
2: إلهي قل لي من خلا من خطيئة، وكيف ترى عاش البريء من الذنب.
3: اوعى تفتكر تتعب يعني بجوارحك، تتعب بقلبك وتنشغل بيه، انت الجوارح تعمل والقلوب تتوكل.